0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب

بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة

0: الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من

صفوفا وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون

0: يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم

به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

0: الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم.

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: تعتمد صناعة السفن الشراعية العمانية على عدد من المراحل، كل مرحلة تكمل الأخرى، فيبدأ صانع السفينة الوستاد في المرحلة الأولى بمد الهراب، وهي قطعة الخشب الطويلة أو عمودها الفقري الذي تبنى عليه السفينة، وهي تحدد طول السفينة. ثم يتم تثبيت الميلين الأمامي والخلفي اللذين يحددان ارتفاع السفينة. بعد ذلك تركب الفرمات، ومفردها فرمة، وهي المساند التي ستستند عليها ألواح بدن السفينة وتحدد شكلها وارتفاعها أيضا. بعد ذلك يتم تركيب المسند المعروف باسم قائم نائم، وهما قطعتان خشبيتان تثبتان الميلين بالهراب، ودورهما المحافظة على توازن الشكل والثبات. ثم تركب الألواح المعروفة باسم الشراير، ومفردها شريرة، ويعتمد عددها على مدى ارتفاع السفينة. ثم يركب لوح الزير، بعده لوح الزنار، وهو لوح أكثر سماكة مما قبله، فيكون بارزا للخارج لغايات جمالية. ثم يأتي اللوح المعروف باسم المنظر الأول، وهما لوحان، وقد يصل العدد إلى 4 أو 5 ألواح حسب ارتفاع السفينة. بعده لوح الشيبي، وهو بارز أيضا للخارج. ثم لوح المنظر الثاني، ولكنه أقل حجما من الأول. بعده لوح دفان تشخيل، وهو اللوح الذي ينتهي عند اللون الأبيض عند صبغ السفينة، ويمثل الحد الأقصى كغاطس للسفينة. ثم لوح درابة، وهو آخر الألواح من حيث الارتفاع، ولا يكون فوقه إلا اللوح المعروف باسم دفان مولي. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يواصل الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الحديث حول أنواع السفن العمانية وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
4: من السفن العمانية عندنا الصمعة، وهي من السفن الكبيرة استخدم للنقل والتجارة لمسافة بعيدة، وكذلك استخدامات العسكرية قديما. الآن صغرت في حجمها، ولا زالت تصنع في محافظة مسندم لحتى اليوم، ومعروفة باسم الصمعة. من السفن العمانية كذلك في عمان السفينة تسمى الساعية، والسفن كلها تطلق على الساعية، لكن هذه السفن يعني سميت بهذا الاسم وعرفت وكانت تمارس التجارة مع اليمن، خصوصا مع اليمن، وكانت تشتهر بإيراد بتصدير السفن التمر العماني المعروف باسم الصحاري، تمر الصحاري، وكان مشهور في عدن، ولذلك كان هذه السفن تقوم بنقله، فكان أهل عدن ينتظرون الساعية العمانية لما توصل، فإذا وصلت استبشروا خيرا لأنها أتت لهم بالتمر الصحاري، فكان مفضلا لديهم. من السفن العمانية كذلك عندنا الزعيمة، وعندنا الترماهيه، وكانت موجودة في القرن السابع عشر الميلادي. الترمهيد طبعا هو اسم هندي، لكن هو في الأصل سفينة هندية، لكن كما قلت النبال العمانيون إذا عجبهم شيء بدأ يصنعوه وبدأ يضيفوا عليه طوابعهم الخاصة وطابعهم الخاص بما يميزه أنه صناعة عمانية، لكن احتفظت بنفس الاسم. هناك عندنا الشاحوف الذي يستخدم للصيد، وأغرب من الهور الكبير هور الصيد، احنا نسميه هور الصيد، يعرف في صور بينما يعرف الباطنة باسم الشاحوف. ولكن ميزته أنه مؤخرته فيه لها قاعدة مختلفة، فيه جزء إلى الخارج مساعد وجود قاعدة خلفية أكبر عن هور الصيد الموجود في صور، والذي يستخدم في محافظات الباطنة ومحافظة مسندم. عندنا الماشوة من القوارب، والماشوة القارب الإنزال أو للحمل أو للشحن البضائع من الميناء إلى السفينة ومن السفينة إلى الميناء، أو للبحارة أو لرفع المرساة، وتعتمد على قوة السواعد بالتجديف، ولا يعمل لها شراع إنما كان لها تجديف خاص بها، ويطلق عليها مجازا السنبوق صغيرة يسموها، لأن مقدمتها أشبه بالسنبوق. من القوارب معنا الشاشة في عمان، والشاشة هي تصنع ميزتها من سعف النخيل، وهي قديمة تعود إلى فترات ما قبل الميلاد من السفن القديمة، واستمرت في صناعتها في عمان وتصنع حتى اليوم في محافظات الباطنة. تصنع هذه الشاشة وتستخدم قاعدة الطفو رغم أن البحر يعني يتسرب إليها زين، إلا أنها قواعد خشبية في الوسط تساعده على الطفو، ولذلك هي آمنة جدا في الصيد والاستخدام في الصيد، وتشتهر بها الكثير من ولاية الباطن بصناعتها، ولا يزال بعض الناس يمارسون الصيد عليها للتنزه أو للترفيه. عندنا هور الصيد الذي ذكرناه في صور، وهذا كان يستخدم الشراع لأنه أكبر عن الهور العادي، ويستخدم إلى 4 أو 6 أو 8 من الصيادين، وكان يبحر إلى أعماق البحار للصيد مثل ما استخدم اللنجات الآن أو شويعيات، نستخدم كانوا في السابق يستخدموا الهوري، كان كذلك بشراع وكذلك يستخدموا التجديف فيه. عندنا الهوري أو هوري العبرة، وهذا للنقل ما بين ضفتي مثل ما بين البطح والعيقة، أو ما بين مطرح إلى مسقط إلى ريام، فكان الانتقال بهذه الهواري يسهل لأنها تحتاج إلى صياد أو بحار واحد أو اثنين أو ثلاثة بالأكثر للبحار والنقل والدياب، وكانت تستخدم في صور كذلك للنقل، وتستخدم كذلك لإحضار المياه من سكيكرة إلى مناطق صور الساحل. هناك كذلك عندنا قوارب أخرى اللي مثل الدومي وما الدومي، والقوارب هذه الموجودة في الباطنة ولا زالت تستخدم حتى اليوم. على كل جملة هذه السفن في عمان اللي تم حصر من حيث النوع وصلنا إلى حدود 43 نوع، ولعل هناك المستقبل أن نكتشف شيء جديد. السفن العمانية اللي استخدمت كسفن عسكرية مسلحة استخدموا البتيل واستخدموا البغلة كسفن مسلحة، وبعض السفن هذه كانت تحمل إلى 18 أو إلى 14 مدفع بحيث على حسب حجمها، وكان من المدافع المتوسطة أو صغيرة الحجم وليس من المدافع الكبيرة، ولذلك كانت تعتبر مسلحة، وكانت تعتبر من السفن التي دخلت في الأسطول العسكري البحري العسكري العماني في عهد دولة العربة وبدايات دولة أبو سعيد، واستمرت حتى عهد السيد سعيد بن سلطان بوجودها كسفن دعم وإسناد أو لنقل الجنود، ولكنها مسلحة ضد أي هجمات من الأعداء لما تنقل التموين أو تنقل الجنود، فهي مسلحة بالمدافع. ووجدت بعض الرسومات لبعض الرحال الأجانب في تلك الفترة تبين هذه السفن وتبين وضعية المدافع التي فيها خاصة البتيل والبغلة. من ضمن أنواع صناعة السفن في عمان هناك أنواع تستخدم من حيث الاستخدام، صنعت سفن محددة الاستخدام. فعندنا السفن من حيث أنواع السفن من حيث الاستخدام في عمان، عندنا السفن الإبحار والأسفار، وهي السفن الكبيرة تستخدم للسفر والنقل التجاري والبحر لمسافات بعيدة مثل الصين وجنوب آسيا وهولندا وأفريقيا واليمن ودول الخليج العربي وموانئ البحر الأحمر، ومن أمثلة ذلك ما قلنا القنجة والبغلة والسنبوق والبتيل والبوم والبدن، وحمولته تقريبا تصل ما بين 100 إلى 500 طن. هناك سفن النقل والشحن التي تستخدم للنقل الداخلي ما بين المواني العمانية أو القريبة من عمان وهي متوسط الحجم مثل البديني والشواعي والجالبوت، وتصرف حمولتها ما بين 20 إلى 40 طن، ما عدا طبعا السفن الأكبر من ذلك من نفس النوع، هذه ترحل في مناطق بعيدة. عندنا سفن صيد الأسماك، سفن مخصصة لصيد الأسماك. سفن صيد الأسماك هي سفن صغيرة وتعتمد لحاجة تلك الفترة مثل الشواعي واللينج وهور الصيد والسنبوق والشاحوف، وقيس على ذلك البتيل والبقار في العهد الحديث، والبدين الصغير أو كذلك الصمعة وغير الموجود في محافظة مسندم والدومي، فتبدأ صناعات الآن تستخدم لصيد الأسماك. هناك عندنا السفن النقل الساحلي وتستخدم للتنقل الشخصي مثل نقل أشخاص مثل الماشوة مثل الهوري. هناك عندنا سفن مخصصة لنقل الماء كانت تصنع في عمان وكانت لها خزانات مصنوعة من الخشب، زين، تنقل المياه إلى المناطق التي فيها قلة مياه، من المناطق الكثيرة مياه أو كثيفة المياه مثل الطيبة وقلهات، كانت تنقل إلى صورة وتنقل إلى مناطق أبعد مثل رأس الحد، فكانت هذه المياه العذبة تنقل بسرعة الصن. وهناك سفن مخصصة لنقل الصخور كانت تصنع في عمان، يعني المنطقة الممتدة ما بين طيبة وقلهات هذه المحاجر الجبلية كان فيها سفن مخصصة ذات يعني خن أو قاع مفتوح ماشي له سطح يمدوا فيها ألواح للحركة، كانت تشحن بالصخور وتصدر إلى دول الخليج العربي التي لا تتوفر فيها جبال، وكان يستخدموا هذه الصخور في البناء ويستخدموها كذلك استخدامات أخرى. إذا هذه السفن كانت موجودة معاني فصور وتنقل هذه الصخور إلى دول الخليج العربي. هناك سفن الاستخدامات العسكرية والتي تضاف لها الدروع الجانبية لحمايتها من السهام المشتعلة أو من أي القذائف ذات الاشتعال النار وما شابه ذلك حتى لا تحرق السفينة، فكانت مزودة بدروع من الجلود وصادات خشبية، والدروع هذه مدهونة بمواد زيتية لا تقبل الاشتعال، فكانت هذه من ضمن الجوانب الإبداعية في جوانب السفن العمانية.
2: العمانيون والبحر.

0: مستمعينا الكرام، ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة المرحلة الأولى من صناعة السفينة العمانية، وهناك أربع مراحل أخرى يمكن إيجازها في مرحلة تثبيت الأضلاع والمساند في باطن السفينة، ثم مرحلة تثبيت الجواري المتجهة إلى مقدمة السفينة ومنها الجارية التي يثبت عليها الدقل، بعد ذلك مرحلة تركيب ألواح السطح، والمرحلة الأخيرة يتم خلالها تركيب ألواح الشتري وهو السطح الخلفي للسفينة، وبه ألواح تزيد من ارتفاعه عن سطح السفينة وتزيد من جمالها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

أنت يا زهرة في روض الأمان، جدول الفرحة ينساب لحظة.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم، وخاصة في المجال السياسي والعسكري. واصلنا حديثنا في الحلقات السابقة عن تاريخ مجان السياسي والعسكري خلال الألف الرابع والألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد، وقلنا أن في الألف الثاني قبل الميلاد بالذات بدأ النشاط أو النظام السياسي والعسكري وطبعا حتى التجاري وغيره بدأ يخبو في مجان في تلك الفترة، بينما كان في الألف الرابع والثالث كان نشاط كبير جدا، خاصة في الألفية منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد 2500 قبل الميلاد إلى 2000، قل النشاط بعدها من 2000 إلى 1000 قبل الميلاد. بدأ ينتعش النظام السياسي والعسكري والاقتصادي وغيرها في الألفية الأولى قبل الميلاد. طبعا النظام بشكل عام هو نظام يعني أشبه بالنظام العشائري القبلي اللي كان موجود في مجان، وطبعا النظام القبلي هذا ظهر منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا في الألفية الأولى قبل الميلاد بدأ تنتعش جميع الجوانب، يعني خاصة الجوانب التجارية والنشاط الزراعي، الأفلاج، يعني استثمار في الزراعة، صناعة الأواني الفخارية والحجرية وغيرها، الصناعة المعدنية بدأت أيضا تظهر، وطبعا هذا منذ بداية العصر الحديدي الثاني. طبعا العصر الحديدي الثاني يقصد به 1100 قبل الميلاد وإلى 600 بعد الميلاد. خلال هذه الفترة أيضا اللي هي خاصة من 600 قبل الميلاد بدأت تظهر في عمان آثار كثيرة تدل على الوجود الفارسي في مجان، وجود مباشر أو غير مباشر أو تبادل حضاري ويعني تجاري كبير بين مجان وبين بلاد فارس. طبعا منذ يعني نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد بدأت تتحول العلاقات التجارية من كانت مرتبطة قبل في الألف الثالث قبل الميلاد بحضارة بلاد الرافدين والسند، الألفية الثانية بدأت تتحول إلى إيران بلاد فارس وإلى البحر المتوسط، بدأت تظهر أكثر يعني التبادل يعني الحضاري ويعني التجاري بين مجان وبين بلاد فارس في الألفية الأولى قبل الميلاد، خاصة منذ 600 قبل الميلاد. طبعا خلال هذه الفترة من 550 قبل الميلاد بدأت تظهر الإمبراطورية الأخمينية في إيران وبدأت تسيطر على المنطقة بالكامل خلال أكثر من 200 سنة قرنين من الزمان، حتى وصل الإسكندر المقدوني 332 قبل الميلاد وسيطر على عاصمة الأخمينيين في بلاد فارس وبدأ يسيطر على المنطقة بالكامل. لكن بشكل عام الآثار اللي وجدت في العصر الحديدي في شمال مجان واللي هي تعود إلى 600 قبل الميلاد تأكد على وجود يعني آثار كبيرة لها علاقة في بلاد فارس. طبعا ظهرت بعض أنواع من الفخار جديدة خاصة من الأكواب شديدة اللمعان من الخزف البني الداكن المائل للحمرة، أكثر ما تشبه في تركيبها وشكلها أشكال فخار شرقي وجنوبي إيران. يعني معظم هذه يعني المكتشفات الأثرية واللقى والآثار وجدت أنها مرتبطة بشرق وجنوب بلاد فارس، بعضها استوردت كما هو الحال مع رؤوس السهام النحاسية من ذلك النوع الذي استخدمته الجيوش الأخمينية. يعني أيضا بعض الآثار وجدت أنها كانت أيضا رؤوس يعني سهام نحاسية كانت تستخدم عند الجيوش الأخمينية الفارسية، ولا يمكن ربط ذلك مباشرة بالاحتلال الفارسي. أي يعني هذه الآثار لا تدل مباشرة على أن هناك حكم فارسي مباشر على مجان، لكن قد تكون يعني هناك يعني علاقة غير مباشرة أو تكون أيضا قد تكون أقل من ذلك أيضا، حتى تكون قد فقط يعني تبادل تجاري. ويبدو على النقيض أن الحياة استمرت رغم وجود الحكام المطلقين الأجانب، أو ربما أن قادة القبائل المحلية حكموا باسم السلطة الأجنبية، يعني قد يكون حاكم محلي خاضع للسلطة خارجية في مجان في تلك الفترة. كما ظهرت تغيرات جديدة وعميقة نحو 300 قبل الميلاد بعد سقوط الإمبراطورية الأخمينية، كانت مقاطعات قورش مهيمن عليها أولا من قبل الحكام الأغريق، يعني بدأوا الأغريق في 300 قبل الميلاد يسيطرون على الإمبراطورية الأخمينية وما كانت تتبع هذه الإمبراطورية من مواقع. وطبعا إمبراطورية الإسكندر المقدوني زالت سريعا، يعني هي طبعا حكمت بعد ذلك وسيطرت 300 قبل الميلاد، لكن لم تستمر فترة طويلة. جاءت بعدها طبعا يعني السلالة السلوقية في وادي الرافدين وإيران، وأصبحت يعني منافسة طويلة بين الأسر الحاكمة الفارسية في الشرق، يعني أصبح عدة أسر من بلاد فارس هي تحكم المنطقة، من بينها ما يسمى بالباراثيون اللي هم حكموا من 100 قبل الميلاد إلى 250 ميلادية. طبعا بعدهم حكم الساسانيون اللي هم حكموا من 250 بعد الميلاد إلى 650 طبعا ميلادية. هذه الفترة يعني من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية حكمت الأسرة الساسانية بلاد فارس. 650 يعني ميلادية ظهر طبعا في هذه الفترة الإسلام، وطبعا قضى على الحضارة الفارسية في تلك الفترة أو الإمبراطورية الفارسية، وبدأ طبعا الحكم الإسلامي من تلك الفترة. طبعا الإمبراطورية الرومانية أيضا كانت موجودة، حكمت كل منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى جنوب يعني مصر وبلاد الرافدين وأيضا سوريا، ولكن هم لم يعني الرومان لم يسيطروا على شبه الجزيرة العربية. طبعا أرسلوا عدة حملات لكنها لم تكلل بالنجاح في تلك الفترة. طبعا الباراثيون والساسانيون لما حكموا يعني منذ 100 قبل الميلاد حتى 650 ميلادية سيطروا على الخليج العربي عبر مختلف الاستراتيجيات، وكان أنشطتهم يعني ظلت في المنطقة حتى يعني 570 قبل يعني منذ يعني 570 قبل الميلاد، وحتى طبعا ظهور الإسلام، طبعا بداية ظهور الإسلام وطبعا سيطرة الحضارة الإسلامية على المنطقة بالكامل. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة عن الحديث عن يعني مجان في الألف الأول قبل الميلاد وما بعده، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: قطة لوديف. بعد أن صعدت إلى القطار الباريسي المتوجه إلى مدينة مونبلييه في طريقي إلى لوديف في الجنوب الفرنسي برفقة الشاعر سماعيسى، صدف أن حطت عيناي في رواية شيطنات الطفلة الصغيرة لماريو بارغاس يوسا على المقطع التالي: استيقظت حوالي 9 صباحا، لم تكن هناك شمس، ومن خلال قوة السقف كانت تظهر سماء غائمة لها لون كرش حمار. إنها السماء الأزلية الباريسية. كانت تكفيني هذه العبارة في 11 صباحا لكي أتأمل السماء من نوافذ القطار الفسيحة المستوية. كانت الشمس البرتقالية تملأ الأفق بوهجها الساطع لتظهر سماء متوهجة بالبني الخافت المختلط بالوردي المتلاشي في الأبيض الندفي الذي هو لون قطة لوديف. إنها السماء الأزلية أيضا بشيطناتها الطفولية المتثائبة. حال أن دلفت وصديقي إلى الشقة اللوديفية المندسة في عمارة من القرن 18 بمعية صاحبة الشقة الفرنسية الأسكتلندية الروسية مدام سوزان، تقدمت نحونا قطيطة، ذهبت تتمسح بقدم المرأة التي اعتذرت عن وجودها تحسبا لمظان كثيرة ليس آخرها أننا نكره القطط.

0: لكننا أخبرناها بأنه لا مشكلة لدينا مع بقائها، خصوصا وأننا لسنا على شاكلة صديقنا العماني أبو غنيم أو جنرالهم الفرنسي نابليون. فيما يتعلق برهاب القطط، فلدينا رهابات أخرى غير قططية. كان باب المجاملة مفتوحا على مصراعيه، لذا بقيت القطة في صالة الشقة، وأغلق كل منا باب غرفته على نفسه، بينما كانت تلك الحيوانة تسرح وتمرح، تتثاءب وتتمطى أو تتشمس أو تنام في صالتها الفسيحة. ويبدو أن قطة لوديف افتقدت تدليل ألكسندر صاحبها الذي يكبرها بعامين، وحنان ورعاية والدته مدام سوزان، فألجأها ذلك إلى التلصص على الغريبين القادمين من صحراء الربع الخالي وجبال الحجر وساحل عمان. فقد رأيتها مرة منكمشة على نفسها على الأريكة قبالة الشاعر سماعيسى، بينما كان هو غارقا في النوم على محفته الخالدة. ومرة أخرى هرعت إلي وأنا على السرير، بينما كان باب الغرفة مواربا آتية كنمير وديع، كأنني أعرفها منذ بدء الخليقة، كاسرة الحاجز النفسي والكلفة المتوقعة في العلاقات. أحرجتني قطة لوديف ولم أستطع أن أنهرها، وبتمثيلة صغيرة بكلمات عربية فصحى رجوتها أن تذهب إلى كرسيها في الصالة. انصاعت سريعا لرجائي كأنما كانت تقرأ عيني أو قلبي، وتسللت بنفس طيرانها السابق بعيدا عني. أستذكر الشاعر الألماني ريلكا، وأستحضر في ذهني في ذات الوقت الفتى الصغير صاحب القطة، فلما هذه المقارنة يا صاح؟ كان ريلكا هو الابن الوحيد الذي نجى من الموت لأبوين ألمانيين، كما كابد محنة انفصال الأبوين حين بلغ التاسعة من عمره. أسرة والدة ألكسندر من جهة الأب قد نزحت من إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق بعد الحرب العالمية الأولى، وقد أرتني القصاصات القديمة التي كان يكتبها الجد في الصحف الفرنسية إثر قدومه القسري. بالنسبة لريلكا، يتحدث في رسالة له موجهة إلى زوجته كلارا، يتحدث عن تجواله في الحوانيت العاطلة القائمة على نهر السين، بينما باعتها يجلسون ويقرؤون غير عابئين بما يحمل لهم الغد وغير قلقين على النجاح. ربما يجلس أمامهم كائن جميل ككلب أو قطة تؤكد هذا السكون من حولهم، وهي تلعق صفوف الكتب على الأرفف وكأنها تزيل أسماء كاتبيها من فوق الأغلفة وإلى الأبد. إن شيئا غامضا في هذه القطيطة التي أطلق عليها ألكسندر اسم الضفيدعة فغوغيت، أليس ذلك الشيء الغامض هو عينيها المختلفتين التي تكرع إحداها من براري لوديف وسفوح جبالها الخضراء، والأخرى التي تشتبك في أحراش سمائها الصيفية الزرقاء الباهتة؟ أليست تتلون في حضورها بما يطلق عليه نوفاليس اللا وجود التام، الذي هو لون مائل إلى الزرقة؟ أليس ذلك الشيء الغامض هو وداعتها التي لا تحتمل وهدوءها الفاتر الأسيان؟ ربما كان ذلك، لكن الشيء المؤكد أن غامضها في لانتظارها، في لاكترافها باحتضارها، بينما هي تتشمس وتتنقل وتستكين وتحضن جسدها الآيلة إلى الفقد. تقول لي مدام سوزان وهي تفصح عن سر لا تود البوح به لكي لا تثلم صورة تلك الضفيدعة في عيون الآخرين، بأن القطة مصابة بالسرطان، وأن الطبيب قد اقترح أن تجرى لها عمليتان جراحيتان لإزالة أورامها الخبيثة المستترة. وإذا ما رأيك يا ألكسندر؟ كيف ترى في أمر ضفيدعتك الحبيبة؟ قام ألكسندر واحتضن قطته كأن لا يوجد كنز إلاها. لن يقبل ألكسندر بأية عملية جراحية لها، بل سيدعها ترعى طليقة مستسلمة لقدرها الأكال ولنهايتها المشردة كأي آدمي عجوز ينتظر أن يتفتح في سر الموت. وما دامت قد بلغت 17 من عمرها، وما دامت أعمار القطط في الغالب 18 عاما، فلن يقبل بأن يكون عامها المتبقي في أيدي الجراحين أو تحت رحمة المباضع والمشارط. لن يقبل ألكسندر إلا أن يحتضن قدرها بين يديه وأن يداعب رفقتها وحضورها الناعم. ها هي القطة وحدها تتمشى في لوديف في المهرجان وبين باعة الكتب وعلى الأرصفة، وها هي تحمل جيتارها الأنيق وتعزف موسيقاها على أصداء الكلمات التي تنطلق من أفواه الشعراء المجانين حد السماء، والطفوليين حد الحمق، والصادقين منهم حد الإيمان بالشعر وحده. ها هي القطة وحدها تتعرف على الأطفال وتتفرس في معادنهم ورقعاتهم المازحة وعلى فراديسهم وجنائنهم المعلقة في الأكباد وعلى سلالمهم وخطواتهم التي تصافح لثغة الطريق البادئ. ها هي لوديف كلها في قطة حائرة تلعق لبن الزمان دون أن تنتظر أي عربة أو قطار، ودون أن تفوتها طائرة، ودون أن تأخذ قسائم الغداء والعشاء كأي شاعر مدعو، لأنها مواطنة بامتياز وبعينين مختلفتين، الواحدة عن الأخرى تقرأ كتاب النور الذي يتزوج الظلال، وتلحس العشاء الذي أعدته مدام سوزان احتفاء بي وبرفيق الرحلة. عن قطة لوديف.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر الأندلسي يحيى بن بقي. يقول عنه شوقي ضيف في تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس هو أبو بكر يحيى بن محمد بن عبد الرحمن القرطبي القيسي المشهور باسم ابن بقي نسبة إلى جد أبيه، وقد ترجم له الفتح في القلائد، فقال عنه: هو رافع راية القريض وصاحب آية التصريح فيه والتعريض، أقام شرائعه وأظهر روائعه وصار عصيه طائعه، إذا نظم أزرى بنظم العقود، وأتى بأحسن من رقم البرود، ضفى عليه حرمانه وما صفى له زمانه، وصار قعيد صهوات وقاطع فلوات، مع توهم لا يظهره بأمان، وتقلب دهر كواهي الجمان. وهو أحد من حكمت عليه حرفة الأدب بإقلاله وحرمانه، فامتطى غارب الاغتراب إلى بلاد المغرب، ويبدو أن كثيرا من الأبواب أغلقت دونه مما جعله ينشد: وغلت في المغرب الأقصى فأعجزني نيل الرغائب حتى أبت بالندم. ولم يلبث أن فتح له باب كبير هو باب بني عشرة، قضاة سلا بالقرب من الرباط الحالية عاصمة المملكة المغربية، وكانوا بحارا فياضة في الجود، فغمروه بجودهم، وخاصة يحيى بن علي بن القاسم وأخاه أحمد قاضي سلا، فمكث في رحابهما طويلة، وأضفى عليهما من شعره وموشحاته دررا كثيرة. نقرأ له هذه المختارات من الموشحات. يقول ابن بقي: أعجب الأشياء رعي لذمامي، من أبى الرعيا وشاء حمامي، تم ما قد تم من حب الملاح، ليس من تيم كمن هو صاحي، ما ترى أسلم من مرضى صحاحي، فوقت أسهم للحين المتاح، مقصدي رميا بتلك السهام، من باللقيا ولو بالمنام، لا تلوميني فخطبي جلا، قد سبى ديني غزال أطلى، في المهلعين بالحسن محلى، ليس يبريني من وجدي إلا شفة لميا وصمت نظامي، شابت الأريا بصوب المدام، حادي الركب أوجف بالمطي، نحو من يسبي فؤاد الخلي، أوفع الرجبي إلى ابن علي، ذي الندى السكبي والرأي البهي، إن بدا قليا هلال تمامي، أو نوى السقيا فصوب الغمام، كيف لا يبدو بسعد الزمان كوكب فرد بالنور كساني، نطق الحمد عنه بلساني، هو والمجد رضيع لباني، طالما استحيا من فعل اللئام، دام للعليا أتم دوامي، حكم الدهر بأنك واحد للعلا وتر وفضلك شاهد، وإذا الذكر جرى في الأماجد أنشد الفخر في تلك المشاهد، إنما يحيى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام. ويقول ابن بقي أيضا: في موشحاته: ما لي شمون إلا شجون، مزاجها في الكاس دمع هتون، لله ما بذر من الدموع صب قد استعبر من الولوع، أودى به جؤذر يوم البقيع فهو قتيل لا بل طعين، بين الرجا والياس له منون، جرحت للحين كفي بكفي وحيل ما بيني وبين إلفي، لا شك بالبين يكون حتفي، حان الرحيل ولي ديون، إن ردها العباس فهو الأمين، أما ترى البدر بدر السعود قد اكتسى خضرا من البرود، إذا انثنى نضرا بين القدود، أضحى يقول مت يا حزين، قد اكتسى بالآس الياسمين. قلت وقد شرد النوم عني، وأيأس العود للسقم مني، صد فلما صد قرعت سني، جسمي نحيل لا يستبين، تطلبه الجلاس حيث الأنين، تجاوز الحد قلبي اشتياقا، وكلف السهدى من لو أطاقا. قلت وقد مد ليلي رواقا، ليل طويل ولا معين، يا قلب بعض الناس أما تلين. ويقول ابن بقي أيضا في موشحاته: يطغى وجيبي وجلدي ينبت، سرح حبي لو أنني سرحت، من لي بأهيف يلعب بالعقول، دنا بأوطف كالصارم الصقيل، وهز معطف كالغصن المطلول، غب الجنوب إذا تثنى، قلت لو بعت قلبي في حبه ربحت، سرح جفوني في روض وجنتيك، هذه ديوني قد بليت لديك، حسبي منوني إن كان من يديك، يا كل طيبي له الجمال نعت، ما بال ذنبي في حب من أحببت، يا من تجنى لا ذقت ما أذوق، قلب معنى ومدمع طليق، أهديك غصنا واجدي به خليق، غصن كثيبي لدن التثني شخت، قضيت نحبي مذبان أو مذبنت، الحسن يعلم أنك منه أحسن وأنت أكرم، والموت فيك أهون، يفديك مغرم أسر حتى أعلن، أنت نصيبي من كل ما اقترحت، حسبي حسبي ما شيت يوما شيت، أنا وأنت إسوة هذا الهجر، بالصبر بنت عند انصداع الفجر، ومذ رحلت غنى الجوى في صدري، سافر حبيبي سحر وما ودعت، يا وحش قلبي في الليل إذا افتكرت. كانت تلك مختارات من موشحات ابن بقي القرطبي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. مباحثات عمانية سعودية حول التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم الأولويات الاقتصادية في البلدين. الإعلان عن حزمة جديدة من مبادرات التأهيل والتشغيل في قطاع الخدمات العامة تشمل 631 فرصة وظيفية. سلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت والسفينتين التجاريتين السعودية والقطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يهدد بشن ضربات جديدة على إيران والسيطرة على جزيرة خاركا الإيرانية، وطهران تتوعد بالرد. قمة الناتو تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا بسبعين مليار يورو. غارات وقصف مدفعي إسرائيلي تستهدف عددا من مناطق وبلدات في جنوب لبنان. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السادسة وأربع دقائق، الساعة الآن في مسقط صباحا. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين. صباح

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يملأ أيامكم بالخير والنور المبين، ويكتبكم عنده من الذاكرين الشاكرين، ويرفع منزلتكم ويجعلكم من المقربين، ويعلي قدركم في الأولين والآخرين، ويديم عليكم نعمه بمرور الأعوام والسنين، ويحفظكم وأهليكم وأحبتكم أجمعين، إنه على ذلك القادر المكين، اللهم آمين. يتهادى صباح الأنيس الونيس أيها الأصدقاء، ويحثنا لعمل خير صالح الناس مكللا برعاية الله لنا، يبعثها بشائر سعيدة ومباركة مع طائر الياسمين. اليوم الخميس 24 من محرم 1448 الموافق 9 من يوليو 2026. صباح الخير يا عبد الرحمن، الأمور طيبة إن شاء الله دائما. عشاق الياسمين، وهذه حقيقة، حقيقة أننا أحيانا قد نعتاد الحزن حتى يصبح جزءا منا ونصير جزءا منه. للأسف في بعض الأحيان تعتاد عين الإنسان على بعض الألوان ويفقد القدرة على أن يرى غيرها، ولو أنه حاول أن يرى ما حوله لاكتشف أن اللون الأسود جميل، ولكن الأبيض أجمل منه، وأن لون السماء الرمادي يحرك المشاعر والخيال، ولكن لون السماء أصفى في زرقته. فابحث أيها العزيز عن الصفاء ولو كان لحظة، ابحث عن الوفاء ولو كان متعبا وشاقا، تمسك بخيوط الشمس حتى ولو كانت بعيدة، ولا تترك قلبك ومشاعرك وأيامك لأشياء ضاع زمانها. إذن لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراق أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء، ودعك مما سقط على الأرض فقد صار أو صارت جزءا منها. رحلة الياسمين يعيشها معكم اليوم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

على القلوب الطيبة لتسلك دربا الآن وصولا إلى أعماله. سلام للذين هكذا يمارسوا هواية المشي صباحا في مجالهم الذي يحبه. صباح الياسمين.

0: سلام للجميع أيها الأصدقاء، سلام في يوم الخميس الوريس الذي يجمع الأحبة على الخير دائما. نهاية العمل الرسمي آخر يوم فيه، وبالتالي هناك من يستمتع بالإجازة إن شاء الله الجمعة والسبت.
1: حدث من الأيام.
0: يصادف اليوم 9 يوليو تموز 190 من السنة الميلادية، يشهد عدة مناسبات وأحداث بارزة، منها إقامة مواجهة للدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026 الليلة بين منتخبي فرنسا والمغرب، وذلك في الساعة 12 عند انتصاف الليل.
1: حدث من الأيام.
0: كما يصادف هذا اليوم عيد ميلاد ويكيبيديا العربية التي تأسست في 15 من يناير 2001، واليوم وبعد مرور 25 عاما أصبحت ويكيبيديا ركيزة أساسية للمعرفة على الإنترنت، إذ تسهم بتوفير المعلومات لكل شيء بدءا من الحياة اليومية وبرامج الدردشة الآلية وصولا إلى الصحافة ومسابقات المعلومات العامة.
1: حدث من الأيام.
0: يتصدى قرابة 250 ألف متطوع لتحرير مقالات ويكيبيديا البالغ عددها 65 مليون مقالة بأكثر من 300 لغة، ويعدلونها ويدققونها مسترشدين جميعا بمعايير الحياد والموثوقية. وفي هذا العام 2026 نحتفل بالذكرى 25 لتأسيس ويكيبيديا، واحتفاء بهذه المناسبة كان لنا هذا الموضوع الذي نفتحه معكم أيها الأصدقاء. شاركونا بآرائكم إلى أي مدى أنتم تستخدمون هذا الموقع للاستفادة من المعلومات التي هكذا تكون متوفرة فيه. رقمنا رقم الرسائل واتساب 7244200009 إلى الصحافة.
2: صباح الياسمين، صباح الصحافة.

أبرز العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادر اليوم الخميس 24 من محرم 1448 الموافق 9 من يوليو 2026، إطلاق منصة ترس لرصد الاحتيال الإلكتروني، هذا ما أطلقته هيئة تنظيم الاتصالات. ترامب يقول وقف إطلاق النار انتهى، وإيران تتوعد بإغلاق مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين استهداف البحرين والكويت والسفن التجارية وتدعو إلى الحلول الدبلوماسية. عمان تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات. مباحثات عمانية سعودية لتعزيز الشراكة والتكامل في مختلف المجالات. تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار ب 38.5 مليون ريال. بدأ تداول السهم الشركة العمانية الهندية للسماد في بورصة مسقط. النفط يقفز 5% وبرنت يصل إلى 78 دولارا. أسود الأطلس رياضيا، أسود الأطلس يأملون الإطاحة بالديوك الفرنسية الليلة. على الصفحة الثانية نطالع مباحثات عمانية سعودية لتعزيز التعاون الاستثماري واللوجستي ومبادرات الشراكة الثنائية، التأكيد على التهدئة والدبلوماسية لتأمين سلامة الملاحة وخفض التوتر في مضيق هرمز. مناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية. رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية ودن فرنسيا. اتفاقيات تعاون لتوفير فرص التدريب المهني والتقني للأشخاص ذوي الإعاقة. مجلس الشورى يناقش مع وزير العمل لائحة تنظيم التراخيص وأثرها على التشغيل والاستثمار. جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تتسلم دعما من كمبنسكي مسقط. على الصفحة الثالثة هناك تغطية بقلم ماجد الندابي عنوانها 98% نسبة الرضا عن موسم 1447 هجرية. بعثة الحج تقول وتؤكد ومبادرات تطوعية عززت السلامة والخدمات. إذن بعثة الحج تقول 8% نسبة الرضا عن موسم 1447 هجرية ومبادرات تطويرية عززت السلامة والخدمات. مجموعة من الآراء ابتداء بأحمد الراجدي الذي قال استيفاء حصة سلطنة عمان ونتائج نوعية على مستوى الخدمات، و 490 ألف ريال التوفير في تكاليف السفر عبر مبادرة الطيران. إجراء عمليات نوعية معقدة في جراحة نظم القلب والوجه والكفين. إجراء عمليات نوعية معقدة في جراحة نظم القلب والوجه والفكين والنشطة وتحسين جودة الحياة. وصولا إلى الصفحة الخامسة نطالع تنشيط الصناعات الحرفية وتشجيع السياحة الثقافية، شراكة مجتمعية لتأهيل الحارات القديمة بمحافظة شمال الشرقية. إلى عمان الاقتصادي، وفيها في عدد من القطاعات الحيوية والواعدة تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار بقيمة 38.5

ويكيبيديا العربية، هذا الموقع الذي تأسس في 15 يناير 2001. واليوم بعد مرور 25 عاما أصبحت ويكيبيديا ركيزة أساسية للمعرفة على الانترنت، إذ تسهم بتوفير المعلومات لكل شيء بدءا من الحياة اليومية وبرامج الدردشة الآلية وصولا إلى الصحافة ومسابقات المعلومات العامة. خبرونا إلى أي مدى أنتم تستفيدون من خدمات موقع ويكيبيديا العربية للاستعانة بالمعلومات العامة كلا حسب تخصصه، على الرقم 724-4200-09.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب تهديكم التحية والسلام. أهلا بكم أيها الأصدقاء مشاركين معنا عن طريق رسائل واتساب أو المتابعين بصمت. رسالة من خلفان الخروصي، أبو محمد يسعد صباحك، يقول صباح الخير الخميس الونيس، هكذا هو الحال يا صديقي. صورة لا أدري من أي ولاية لكن نتكشفها معكم، من ولاية الكامل والوافي، شوارع الطرق حركة سيارات. صباح الخير والكثير من الأرزاق والخيرات وطني الغالي سلطنة عمان، وهذا سوق الخميس في مدينة الكامل الجميلة. صباح هذا اليوم 9 يوليو 2027، وهو سوق يقام أسبوعيا بولاية الكامل والوافي. معنا أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، ولاية الكامل والوافي محافظة جنوب الشرقية. أم السهيل يسعد صباحك يا أم السهيل، صباح الخير وصباح مميز بيوم الخميس الوليس، تحية طيبة للجميع، الله يحفظ الجميع في الطريق وخصوصا المتجهين للبلدان بعد الدوام، إن شاء الله هي هذا يومهم للانطلاق، يومهم للالتقاء بالأهل والأحبة. نفس التحية الصباحية ليعقوب السيابي وأبو أياد الشيادي ومحمد المنصوري، إن شاء الله واصلة. طيب خلينا نطمن على حالة الجو، شيء جديد أو لازالت الحالة قائمة كيف ما هي؟ حالة الجو غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. هناك احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال الظهيرة، وتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. بالنسبة للرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب والمناطق الصحراوية لمحافظة ظفار رياح جنوبية غربية نشطة، فيما تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة على بقية المحافظات. حالة البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له إلى 5 أمتار، وهو هادئ الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع له 1.25 متر. هذا والله أعلم. بالمناسبة بالنسبة للذين يبعثون الرسائل، ترى جماعة الخير نذكر أنفسنا قبل أن نذكركم، اليوم طبعا الخميس، مقبلين على إجازة الجمعة والسبت في مثل هذه الأيام عادة، وخصوصا في فترة الصيف تكثر فيها المناسبات، أعياد الميلاد، الخطوبة، الزواج. جميل إذا كان لديكم من تعرفون ويحتفل بمناسبة معينة سعيدة أنكم تبعثوا بالتحية لنا، ونحن نقوم بقراءتها وإيصالها أول وأول. تقول إيش الفرق؟ الفرق كثير. صاحب العلاقة يشعر بالفرح أن هناك من تذكر عيد ميلاده مثلا، صاحب العلاقة يفرح كثيرا لمن يبارك له بخطبة أو عقد قران أو ما شابه. هذه الفرحة تبدو بسيطة ولكنها تعتمل في النفس اعتمال كبير لو تعلمون. إذن قرأنا التغريدات، اطمننا على الجو، ما رأيك عبد الرحمن لو وقفنا مع أحداث اليوم؟ بالتأكيد هناك مجموعة كبيرة من الأحداث نحاول أن ننتقي وحريصين على الانتقاء، لأنه بعض الأحداث يعني لا تشجع حتى على قراءتها أو هو استعادة تاريخها، ولكن هناك أحداث يعني من المناسب لأنها تشكل فارق في تلك الدولة أو أخرى. إذن مع الأحداث.
0: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
1: في مثل اليوم 9 يوليو لعام 551 وقوع زلزال بيروت. تسبب هذا الزلزال الكبير بتسونامي مدمر وصل تأثيره إلى المدن الساحلية في فينيقيا البيزنطينية. قدر عدد القتلى في بيروت لوحدها ب30,000 شخص. في 2711 القائد طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال إسبانيا في بداية الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا. في عام 1816 استقلال الأرجنتين عن إسبانيا، وميلارد فيلمور يتولى رئاسة الولايات المتحدة بعد وفاة زكاري تايلور. كان هذا الحدث في العام 1850.
0: في مثل هاليوم
1: من عام 1900 الملكة فيكتوريا تقر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الكومنولث. الكومنولث كما هو معروف هي رابطة طوعية تضم 56 دولة ذات سيادة، 15 منها تعترف بالملك تشارلز الثالث رئيسا لدولتها. وهذا المرسوم الذي أقرته الملكة فيكتوريا هو الذي أقر توحيد المستعمرات المتواجدة القارة الأسترالية الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة. في العام 1963 تأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقلالها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية.
0: في مثل هاليوم
1: عودة جنوب أفريقيا إلى عضوية اللجنة الأولمبية الدولية بعد طردها منها قبل 30 سنة. كان هذا الأمر في عام 1991. في عام 2002 تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية. في 2003 موضوع دردشتنا اليوم إطلاق النسخة العربية من ويكيوبيديا. رياضيا في 2006 المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته 18. بالمناسبة هذه من المباريات الشهيرة، تتذكرون عندما نطح زين الدين زيدان اللاعب الإيطالي الذي استفزه، كانت من ضمن أحداث هذه المباراة. إلى الأهداف.
2: بوفون، زيزو، زيدان، والهدف يضيع لهدف، هدف هدف هدف، 1-0 للفريق الفرنسي. والله حتى ركلة الجزاء بكل الإثارة، هيتشكوك فرنسي، هيتشكوك إيطالي، وراسي وليزوندو بينالتي أو نو، ثم الهدف سيور كان حل وفرحة وتعديل. ينطلق بيرلو وبالراس كانت ليليان توراب يضعها في مرمى بارتيز. التنفيذ من أندريا بيرلو، بيرلو يلعب كرة على القائم الثاني، والتعادل الإيطالي. ماركو ماتيراسي، قلت لك أظن، أي أظن وأنا أظن وأنت تأكد، 1-1 بالراس من ماركو ماتيراسي في كرة ثابتة تصنع فرحة الطليان. عاقة في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، والكرة المنتخب الإيطالي، والهدف الثاني لا يلغى يلغى يلغى يلغى، هدف لوكاتوني لماذا؟ وخطع، والكرة تمشي وترتفع في الهوفر لفرنسا، وزيدان يرفع الريتم ويرفع الإثارة ويرفع الضغط ويرفع دقات القلوب. هناك من يخفق بالحب وهناك من يخفق بالخوف.
3: من المنتخب الإيطالي على ما يبدو. ننتظر ونتأكد. بالفعل هو المنتخب الإيطالي مسدودة في آخر وقت. لقطة ماذا سأقول عنها؟ زيدان يستحق بطاقة حمراء مثل ما يستحق التنويه. مش ممكن نغالط الجمهور. ماذا سأقول رغم حربي لك يا ابن الصحراء؟ دائما نقول في ركلات الحظ الكرة الأولى مهمة جدا من ناحية المعنوية.
0: في مثل هاليوم
1: وصولا إلى وفيات اليوم، من وفيات اليوم من الفنانين الفنانة اللبنانية نور الهدى التي توفيت في عام 1998. من أشهر أغانيها عبث الحب بقلبي. نور الهدى في صباح الياسمين.

عبت الحب بقلبي نور الهدى من المطربات التي هكذا أخذت موقعها في عالم الغناء في حين زمن العمالقة. يشاركنا بالرسائل جمال الرواحي مرددا صباح يفيض بجمال اللحظات وسكينة النفس مع تباشير نهاية الأسبوع. صحيح يا جمال، يقول أتمنى لكم عطلة سعيدة مليئة بالراحة والبهجة وتجديد الطاقة برفقة من تحبون، صباحكم خير وسعادة. نعم أشاركك الرأي، أحيانا الإجازة وإن كانت بسيطة لكن فعلا تجدد الطاقة لدى الإنسان. يعني الإنسان طول الأسبوع هو مراكض من مكان لمكان، من الشغل من بعد الشغل، أغراض البيت، إيفاء الطلبات المطلوبة عليه، لكن تأتي هكذا الإجازة الجمعة السبت لا، هي مخصصة للأسرة، الاجتماع معهم، من يدري لعل ممارسة شيء من الهوايات، زيارة الأقارب من خلالها، لعل هناك مريض معين ابتلاه الله بالمرض موجود في المستشفى، زيارة تبدو واجبة وهكذا. إذن نتمنى لكم إن شاء الله الخير في أرقى مقامات أيها الأصدقاء. دعنا عبد الرحمن نذكر بصباح الأعمال في وقفات متعددة اليوم. سالم الصريدي ما شاء الله شعلة نشاط كعادة الزملاء جميعهم. أول وقفة بتكون إن شاء الله في تمام الساعة السابعة، يعني بعد كم عبد الرحمن؟ 10 دقائق تقريبا. بنتحدث عن إدراج الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو في بورصة مسقط. بيكون معنا من خلال هذه المحاورة الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة مسقط. الوقفة الثانية في صباح الأعمال بتكون في 7:30 إن شاء الله، الحديث عن جهود شرطة عمان السلطانية في الحد من انتشار المخدرات، تلك الجهود التي لا تخفى على أحد. بيكون معنا ضيف عن طريق الهاتف وهو ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية النقيب هلال بن سعيد الذهلي. الثالثة في صباح الأعمال بتكون إن شاء الله في تمام 8:00 الحديث عن واقع التعاونيات الاستهلاكية في سلطنة عمان وفاق تفعيلها. هذا الموضوع الحيوي الذي يهم الجميع، أكيد نسمع عن الجمعيات الاستهلاكية الآن، في هناك يعني مخطط أو خطة لأن تكون واقع ملموس. تكلم عن هذا الموضوع وكتب عن الصحفي أسيد بن أحمد البلوشي المعروف كاتب وصحفي في الشأن الاقتصادي تحديدا، ونشوف بماذا ستسهم أو هكذا كأفكار التعاونيات الاستهلاكية كونها تكون في هذا التوقيت في سلطنة عمان وهناك أفكار لتفعيلها. يبدو الجدول مزحوم عندنا يا عبد الرحمن، ايش رايك نطمن على الصحه والسلامه بعد فاصل؟

0: في الهوى من في الهوى قد هلاك. يا ليتها
1: جميل هذا الإحساس، هذا التوهج، هذا الانتقاد، هذا الانطلاق إلى فضاءات هكذا تملأ الروح فرح وسعادة. صديقنا سليمان سعيد العاصمي يتحدث أيضا عن السعادة، يردد: السعادة الحقيقية تبدأ من بيت تملأه الألفة وتظلله المحبة وتجمع أهله المودة والرحمة. أسرتك هي أولى الناس بقلبك وأحقهم بوقتك، فلا تجعلهم آخر اهتماماتك. اقترب منهم، تفقد أحوالهم، شاركهم أفراحهم وهمومهم، واصغ إلى حادثهم، وازرع كلمات المودة والطمأنينة في نفوسهم. اصنع معهم ذكريات تبقى وإن مضت الأيام، فقد ينسون هدية قدمتها لهم، لكنهم لن ينسوا وقتا صادقا قضيته معهم، ولا اهتماما أشعرهم بقيمتهم في حياتك. جميل هذا الطرح يا سليمان. إذن عبد الرحمن، نذهب إلى أخبار الصحة عندك.
2: وانتم بصحة وسلامة.
1: هذا موضوع أيضا مهم، وانتم بصحة وسلامة. هناك كثيرون يعتقدون أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية في أي وقت يحقق الفائدة نفسها، إلا أن توقيت تناولها قد يلعب دورا حاسما في مدى استفادة الجسم منها. كيف ذلك؟ نقول: بعض المكملات ينصح بعدم تناولها على معدة فارغة، لأن ذلك قد يقلل من امتصاصها ويسبب اضطرابات في المعدة، مما يحد من فعاليتها ويزيد من احتمال ظهور آثار جانبية مزعجة، وفق موقع فيري والهيلث الذي ذكر لنا هذه المعلومات. التفاصيل
2: وانتو بصحة وسلامة.
1: وانتو بصحة وسلامة. الفيتامينات الذائبة في الدهون اللي هي كي وإي ودي وإي، هذه الفيتامينات تعتبر من أهم المكملات التي ينبغي تجنب تناولها على معدة فارغة، فهي تذوب في الدهون، ولذلك تحتاج إلى وجبة تحتوي على دهون صحية مثل الأفوكادو أو المكسرات أو البيض أو زيت الزيتون حتى يمتصها الجسم بصورة فعالة. ورغم أن تناولها من دون طعام لا يجعلها خطيرة، فإنه قد يقلل من فعاليتها، ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوياتها في الجسم رغم استخدام المكملات. يعني كأنك ما سويت شيء، جسمك ما استفاد منها بالشكل المطلوب.
2: وانتو بصحة وسلامة.
1: وانتو بصحة وسلامة. أيضا الفيتامينات المتعددة، هذه الفيتامينات تحتوي عادة على مزيج من الفيتامينات الذائبة في الدهون والذائبة في الماء، وعند تناولها على معدة فارغة قد لا يمتص الجسم الفيتامينات الذائبة في الدهون بصورة جيدة، كما قد تسبب تهيج بطانة المعدة والغثيان إذا أخذت من دون طعام. لذا ينصح بتناولها مع وجبة، ويفضل أن تحتوي على بعض الدهون الصحية.
2: وانتو بصحة وسلامة.
1: لا تنسوا كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم أكثر أشكال مكملات الكالسيوم شيوعا. كربونات الكالسيوم تحتاج إلى حمض المعدة حتى تمتص بشكل جيد. يساعد تناول الطعام على زيادة إفراز هذا الحمض، مما يحسن امتصاص الكالسيوم. أما تناولها على معدة فارغة فقد يقلل من امتصاصها، ويزيد من إحداث من احتمال حدوث آثار جانبية في الجهاز الهضمي، ويفضل أن تحتوي على بعض الدهون الصحية. أيضا أيها الأصدقاء، أحماض أوميغا 3 أو 3 الدهنية تصنف مكملات أوميغا 3 مثل زيت السمك من المكملات المعتمدة على الدهون، ولذلك يفضل تناولها مع الطعام. أما تناولها على معدة فارغة فقد يقلل من امتصاصها، كما قد يزيد من احتمال حدوث آثار جانبية مثل الغثيان أو التجشؤ بطعم السمك.
2: وانتو بصحة وسلامة.
1: وانتو بصحة وسلامة. نحن حاولنا أنه يعني نحصل لكم أو نذكركم بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية اللي ما ممكن يستفيد منها الجسم إلا بعد الوجبة على معدة فارغة، يأتي بنتائج عكسية. أذكر الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل K و E و D و A. الفيتامينات المتعددة: كربونات الكالسيوم، أحماض أوميغا 3 الدهنية، وأخيرا الكركمين. أنا ما عرفت أول عبد الرحمن، رحنا لويكيبيديا اللي نتكلم عنها اليوم، قال لك هذا المركب النشط الأساسي في جذور الكركم والمسؤول عن لونه الأصفر وخصائصه الطبية الكركمين. يمتاز الكركمين بضعف امتصاصه عند تناوله بمفرده، ويحتاج إلى الدهون لتحسين امتصاصه، كما تضاف إليه في كثير من المكملات مادة مستخلصة من الفلفل الأسود تعرف باسم البيبرين. أيضا ما عرفت البيبرين، رحنا لكيوبيديا ماذا قالت؟ قالت هو المركب الكيميائي النشط الذي يمنح الفلفل الأسود نكهته الحادة للمساعدة على زيادة امتصاصه. إذن عندما هكذا يستصعب علينا معنى ونريد أن نصل إلى المعلومة، نذهب إلى المواقع المؤكدة اللي فيها المعلومة قياسا بما تم رصده. فبين هذه اللي هي ويكيبيديا اللي نبحث اليوم معكم إلى أي مدى أنتم تستفيدوا من موقع ويكيبيديا العربية تحديدا في رصد المعلومات، الاستعانة بها في علومكم ومعارفكم وقد يكون بحثكم. هذا ما نطرحه اليوم. والرقم، أذكر برقم الرسائل، معروف هو لكن من باب أن هناك من يستمع إلينا لأول مرة، 724-42-009 بإمكانكم التواصل معنا. صباح الياسمين مستمر بإذن الله تعالى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
5: صباح الأعمال.
6: في صباح الأعمال أيها الأصدقاء، تم تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية رسميا في سلطنة عمان لضمان الحوكمة والرقابة وفقا للتشريعات المنظمة. عن نفس هذا الموضوع في إطاره كتب الصحفي أسيد البلوشي مقالا نشر قبل أيام في تاريخ 7 يوليو في الملحق الاقتصادي بجريدة عمان. هو معنا الآن الأستاذ أسيد بن أحمد البلوشي الكاتب والصحفي في الشأن الاقتصادي. أهلا وسهلا بك، صباحك خير وبركة.
7: أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم، أسعد الله صباحك بكل خير. أستاذ المشاهدين المستمعين عفوا، كيف حالكم؟ عساكم بخير وعافية.
6: الله يسعدك. مكلمك أحمد على الهواء الآن، نحن سالم موجود ويوجه لك التحية. خبرنا أستاذ أسيد، ما الذي دفعك للكتابة عن موضوع التعاونيات الاستهلاكية، وإضافة إلى ما هو التعريف العام لها؟
7: أول شيء خليني يعني أعرج على مفهوم التعاونيات الاستهلاكية.
6: طيب.
7: بشكل عام خلنا نضرب مثال بسيط. تخيل أنه في 500 أسرة مثلا في قرية تؤسس تعاونية، تساهم كل أسرة بمبلغ محدد. تفتح متجر وهذا المتجر يشتري السلع الأساسية بكميات كبيرة من الموردين، مثلا الأرز والحليب وهذه الأشياء.
6: نعم.
7: مباشرة من الموردين، وبسبب هذا الشراء الجماعي تحصل هذه التعاونية على أسعار أفضل وتبيع للأعضاء بسعر مناسب. خلنا نفترض أن السعر مثلا، خلنا نقول سعر الأرز مثلا 8 ريالات مثلا. طيب. هم يقدروا ياخذوا مثلا لانه السعر جماعي يقدروا ياخذوا مثلا بست ريالات ونص تقريبا كذا هذا الحدود مثلا
6: يكون في مبلغ يعني اقل عن السوق اللي... نعم
7: اقل لانه من المورد مباشره او من المنتج المحلي
6: زين.
7: الفائض المالي في نهاية العام إما أنه يذهب لتطوير المشروع أو تحسين الخدمات أو توزيعه على الأعضاء مباشرة بدل أن يذهب لتعظيم أرباح مستثمر خارجي. باختصار شديد المستهلك في هذه الحالة يعني ما صار مجرد زبون، هو مالك وشريك ومستفيد من العائد.
6: نعم، يعني يستفيد حتى من العائد بالتساوي مع غيره من المساهمين.
7: نعم نعم نعم. وش الجديد في عمان؟ الجديد في عمان أن الفكرة خذت إطار قانوني أوضح بعد صدور تنظيم مزاولة نشاط التعاون الاستهلاكية. الحين صار عندنا كيان مرخص بضوابط للملكية والإدارة والحوكمة والرقابة، وهذا أهم حاجة.
6: مرجعية إذا استطعنا القول يعني.
7: أيوة مرجعية بالضبط. نعم. نعم. صار عندنا لأنه أساس التعاونيات أصلا يعني خلنا نقول التعاونيات قائمة على الثقة، والثقة تحتاج نظام وإدارة شفافة وحسابات معلنة. خلينا نضرب لك مثال ثاني.
6: طيب.
7: لو نلاحظ مثلا في الكويت في الدولة جارة.
6: نعم.
7: تشكل هذه التعاونيات في قطاع التجزئة ما بين تقريبا من 60% إلى 70% من النشاط. فالفكرة متوسعة والفكرة موجودة وفي العالم ومعمول فيها وناجحة، ولكن تحتاج إلى نوعا ما خلنا نقول دفع في سلطنة عمان يعني.
6: نعم، هي محتاجة إلى دفع كبير جدا، لأنه أكيد سوف تقف أمامها تحديات يجب أن تدرك من البداية حتى ما تكون عائق في استكمال المشروع.
7: بالضبط بالضبط.
6: طيب بشكل عام أيضا، احنا بعدنا التفاصيل يمكن نعرفها إن شاء الله مع تقادم الزمن، بشكل عام ما أهمية مثل هذه الجمعيات وأيضا أهم أهدافها إضافة إلى ما ذكرت؟
7: مثل ما قلت لك إنه من أهم أهدافها إنه هي تحافظ على القوة الشرائية، تخلي المستهلك هو من يتحكم بالسعر، يعني تمنع الاستغلال اللي يصير في بعض الأسعار، تمنع الاحتكار، تمنع أشياء كثيرة. باختصار هو يكون المتحكم في السعر، هو اللي يحدد الأشياء اللي هو يحتاجها، هو اللي يحدد فلوسه وين تروح. فهذه الأشياء كلها تهم المستهلك بشكل مباشر، وبمجرد ما أصلا المستهلك يجرب هذا النموذج أو يكون في نموذج ناجح هو بيختار مباشرة هذا الشيء.
6: صحيح. هو عموما كثيرين يعني يشجعوا أن تكون موجودة مثل هذه التعاونيات ما من شك.
7: نعم.
6: خبرني أستاذ أسيد، التعاونية الاستهلاكية ما الذي تغير في وضعها القانوني بعد صدور لائحة تنظيم مزاولة هذا النشاط في سلطنة عمان؟ في السلطنة إيش اللي تغير؟
7: مثل ما قلت لك انه الذي تغير انه صار عندنا قانون ينظم هذه المهنه، ينظم هذا النشاط. زين. صار في تشجيع. انا اشوف ان القانون ما بس دوره انه هو يعني انه هو ينظم، لا هو يشجع اصلا او يلفت الانتباه خلينا نقول، لانه في هذا المجال اللي فيه خير كبير واللي الناس لازم تتوجه له واللي الناس لازم تبدا فيه.
6: صحيح.
7: اي وفا. فالقانون هذا بصراحه انا اشوفه لفت الانتباه ونظم المجال واعطى الناس فرصه انها هي تبادر اصلا في هذا الموضوع.
6: نعم، بدايه تاسيسيه مهمه جدا حتى يتم الانطلاق في هكذا مشاريع. طيب انا بسالك سؤال اجابته يمكن تذهب ابعد من محتوى السؤال نفسه. سؤال: ما هي الاسباب الحقيقيه وراء محدوديه انتشار التعاونيات الاستهلاكيه؟ او بمعنى اخر، لماذا تاخر تنفيذ او اصدار قانون لهذه الفكره؟
7: انا بالنسبه لي يعني سبب محدوديه انتشار الاستهلاكيه في عمان، اولا هو غياب النموذج الناجح. يعني انا اشوف انه بعده ما صارت فيه يعني مبادرة قوية جدا جدا. يعني عندنا صراحة عندنا نموذج من النماذج هو قائم أصلا استهلاكيات عمان، لكن أنا صراحة حاولت أتوصل للأشخاص اللي كانوا شغالين على الموضوع لكن ما قدرت، يعني في كنت أريد أحاورهم حتى في الاستطلاع اللي اشتغلت عليه لكن ما قدرت أتوصلهم. لكن مثل ما قلت هو غياب النموذج الناجح المقنع اللي يشوفوه الناس على أرض الواقع.
6: نعم.
7: الفكرة اللي يشوفها الشخص على أرض الواقع ويشوفها ناجحة ويوثق فيها. الفكرة مقنعة، الإطار القانوني موجود، الحاجة المعيشية موجودة، لكن المجتمع يحتاج تجربة واضحة تقول له ببساطة هذه تعاونية ناجحة، أسعارها أفضل، إدارتها شفافة، ومنتجاتها موثوقة. هناك أيضا سبب ثقافي واقتصادي. السوق العماني اعتاد لسنوات طويلة على نموذج التجزئة التقليدي، تاجر يبيع ومستهلك يشتري. أما التعاونية فتجعل المستهلك شريكا في الملكية والمنفعة والمسؤولية. هذا التحول يحتاج وعي ومشاركة ومتابعة. بالنسبة لي يعني من غير ما نحتاج نحن خلنا نقول إلى إطار قانوني وحاجات مثل كذا، أيضا في مبادرة. أنا صراحة من أمس أفكر في الموضوع وأقول أنه نحن نحتاج مبادرة من المحافظات بالنفس في هذا الموضوع.
6: صحيح، هي الفكرة المفروض في حال نجاحها بالصورة المرضية أنها تعمم، هكذا الأفكار تأتي، ولكن أيضا وجودها كذا تعاونيات استهلاكية محتاجة لدراسة كبيرة جدا، بحيث دراسة السوق مثل ما ذكرت أنت، الموردين، التحديات اللي ممكن تواجهها، هكذا تعاونيات وصول المعلومة للمستهلك في المساهمة فيه، هذا بحد ذاته يحتاج إلى خطة عمل كبيرة أستاذ أسيد.
7: فعلا فعلا فعلا، وأهم شيء مثل ما قلت لك هو الموضوع قائم تماما على الثقة، يعني
6: يلا.
7: على الثقة في الوش اسمه في النموذج هذا بالنفس.
6: نعم، نتمنى يعني مقال مثل اللي كتبته، محاورة مثل هذه اللي نحن فيها تساهم ولو بالقليل في تحريك الماء الراكد في هذه المسألة. برأيك أستاذ أسيد، ما هي شروط نجاح أي نموذج تعاوني استهلاكي في سلطنة عمان؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تؤدي الجهات الحكومية والمجتمعية في تشجيع إنشاء هكذا تعاونيات؟
7: ممتاز. بالنسبة لي أول شرط هو الإدارة الاحترافية. في النهاية التعاونية مشروع اقتصادي وتحتاج إدارة مالية وتسويقية وتشغيلية قوية. الحماس بنفسه أو الرغبة، يعني هذه الأشياء ما شوفنا تصنع البداية، لكن الاستمرار، الإدارة، يعني الشفافية والرقابة والخطة الواضحة للشراء والتوريد والتسعير، هذه الأشياء كلها يعني تحتاج إلى عقلية إدارية احترافية. فأنا أشوف أنه موضوع مسألة التأهيل ومسألة التدريب مهمة جدا. الشرط الثاني بالنسبة لي هو ربط التعاونيات بالمنتج المحلي. يعني القيمة الكبرى هنا تصبح أن التعاونية نافذة مستقرة مثلا للمزارع العماني.
6: نعم.
7: وصاحب المؤسسة الصغيرة والحرفي والمنتج الغذائي المحلي. فهذا الشيء يخلي الناس من كل يعني من كل شرائح المجتمع مرتبطين بهذا الاستهلاكية، كل حد مستفيد. فأشوف أن هذا الشيء يعني مهم جدا أيضا في نجاح التعاونيات في عمان.
6: صحيح.
7: الشيء الآخر دور الحكومة يتمثل في تسهيل الإجراءات وتدريب المؤسسين، وهذا مهم جدا صراحة، وتقديم الإرشاد القانوني وربط التعاونيات بالموردين والمنتجين المحليين بصورة أسهل. ودور المجتمع يبدأ من الثقة والمشاركة.
6: صحيح.
7: أنا مثل ما قلت سابقا أنه الثقة والمشاركة واجد مهمة في هذا النموذج، لأن التعاونية تنجح لما العضو يشعر أنه شريك في المشروع وصاحب مصلحة وجزء من القرار.
6: صحيح صحيح.
7: وبالنسبة للبداية الأفضل في عمان نموذج واحد أو نموذجين، وأشوف أنه أفضل نموذج يكون تنافسي في عمان لو خلينا المحافظات هي اللي
6: تتبنى
7: في الموضوع، يعني
6: نعم. أيوة
7: من باب التنافس.
6: نعم.
7: التنافس في الخير طبعا.
6: لما لا يمنع، لا يمنع. نعم. أبدا، يعني هذا جهد مجتمعي ويرجع لصالح أفراد المجتمع بفئاته المختلفة القادرة وغير القادرة.
7: بالضبط. وهذا يبين لك يعني حتى نفس الشيء بيثبت لك قوة المجتمع أصلا، يعني قوة المجتمع في هذا القطاع.
6: هو إحنا إذا بغينا نعرف مدى نجاح هكذا فكرة التعاونيات الاستهلاكية لابد أن تكون هناك استمارة نقول يعني رصد آراء أفراد المجتمع بكياناته المختلفة في حال وجودها، وبالتالي الاستقرار على صيغة معينة تتناسب والجميع.
7: بالضبط بالضبط. احنا الان يعني نستمع كثير من كثير من الاصوات، الناس بدأت تطلع وتتكلم انه نحن بحاجه الى هذا النموذج، نحن بحاجه الى هذا النموذج لصالح المواطن والتاجر والحرفي والمنتجات المحليه والمزارع، من مصلحه كل الناس يعني.
6: نعم في المجتمع. نعم صحيح صحيح.
7: لكن في نفس الوقت ما الموضوع مش بالحماس ومش بال اندفاع، لا، الموضوع يحتاج إلى عمل حقيقي، يعني لأن هالمسألة تحتاج ثقة النهاية.
6: صحيح. على أي حال خطوة بخطوة وسيد في أي مشروع في هذه الحياة يتنامى بجهد المهتمين والذين يهتمون بهكذا مشاريع قائمة ومفيدة للناس. هل قلنا كل شيء؟ هل تود أن تضيف نقطة معينة أستاذ وسيد؟
7: أظن أنه قلنا كل شيء.
6: بالضبط هكذا. شكرا جزيلا لك الأستاذ الصحفي وسيد بن أحمد البلوشي الكاتب والصحفي في الشأن الاقتصادي، وإن شاء الله هكذا أفكار وهكذا يعني تسليط ضوء لمواضيع تهم المجتمع يبقى أثرها إن شاء الله يوم بعد يوم. شكرا جزيلا لك.
7: أشكرك أشكرك أستاذ أحمد.
6: حياك الله. نشوف عبد الرحمن الرسائل اللي وصلتنا. أبو علي المقبالي متابع، صباح الخير أبو نواف، مشكورين على موضوعاتكم المتجددة وإجازة سعيدة للجميع. شكرا يا أبو علي. شكرا يا أبو علي. أهلا من المقبالي. صباح الشباب اليوم الخميس، لا هذا صباح الياسمين، صباح الشباب هكذا يترافق مع دوامات المدارس وبعض المؤسسات في البلاد الحبيبة. مخرج البرنامج لك التحية. اليوم منتخب المغرب بالتوفيق عندما يلاقي منتخب فرنسا إلى دور قبل النهائي. نوهنا أنه بتكون المباراة إن شاء الله في منتصف الليل. خالد سليمان العاصمي يردد في قانون الصباح: لا تقرأ ما يزعجك ولا تسمع ما يعكر مزاجك ولا تتحدث مع من لا يروقك في الصباح، كن انتقائيا بكل ما تستطيع في الصباح. باختصار يا صديقي خالد ومن يستمع إلينا، كن أنت كما أنت، لا تزوق الأشياء، لا تفندها على عكس طبيعتها، عشها كما هي لتعطيك ما لديها. راجعين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات، نستبق المستقبل.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
7: صباح الأعمال.
8: في صباح الأعمال أيها الأصدقاء، تواصل لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية جهودها المستمرة في الحد من انتشار المخدرات بمختلف أنواعها، وذلك من خلال العمليات الأمنية والحملات التوعوية الموجهة للشباب وأسرهم في إطار استراتيجية متكاملة تجمع بين الجانب الأمني والجانب الوقائي والعلاجي. معنا مشكورا خلال هذه الدقائق النقيب

0: هلال بن سعيد الذهلي ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية. نقيب هلال السلام عليكم، يسعد ربي صباحك وأهلا وسهلا بك معنا في صباح الياسمين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير للجميع، بارك الله فيكم.
0: الله يسعدك ويرضيك. بداية جميل والمستمعين الكرام أن نتعرف على أبرز الآليات الأمنية اللي تعتمدها شرطة عمان السلطانية للحد من دخول هذه الآفة وانتشار المخدرات في سلطنتنا الحبيبة.
1: نعم أستاذ، بارك الله فيكم، حقيقة نشكركم على إفراد هذه المساحة للحديث عن آفة المخدرات. حقيقة كونها تهدد يعني المجتمع وأمني وصحتي، حقيقة تولي يعني شرطة عمان السلطانية ملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أولوية وأهمية كبرى حقيقة، يعني كونه يمثل خطر حائم على أمن البلد وسلامة مجتمعي، وبالتالي هناك يعني حقيقة إقرار لمنظومة أمنية يعني متكاملة بتوجيهات من القيادة العامة الموقرة.
0: نعم.
1: فيما يخص تشديد يعني الرقابة الأمنية على المنافذ البرية كانت أو البحرية أو الجوية، أيضا إلى جانب يعني الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات التفتيش والكشف الأمني المبكر. كذلك يعني تعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى يعني العمل الاستخباراتي الاستباقي لرصد هذه الشبكات، سواء كانت شبكة تهريب أو الاتجار أو الترويج، وضبطها حقيقة قبل وصولها أو تسريبها إلى أراضي السلطنة، إلى جانب الحرص يعني على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي فيما يخص تبادل معلومات مع الأجهزة الأمنية النظيرة وملاحقة شبكات التجار بالمواد المخدرة، وإلى جانب أيضا تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة أيضا بجريمة المخدرات.
0: نعم، حقيقة يعني تعاني المجتمعات بشكل عام في العالم بأكمله عن هكذا آفة، يمكن المروجين لها المتاجرين فيها يسعوا إلى الربح هاملين كل الاعتبارات الإنسانية والأضرار اللي ممكن تتحقق، إضافة لكل الوسائل المتطورة اللي هكذا الجهات المعنية ترصدها وتعمل بها، هناك أيضا جهد مبذول من قبلهم. كيف تتعامل الإدارة مع تطور تلك الأساليب، أساليب الترويج للمخدرات، خصوصا إذا ما تذكرنا أنه الآن بدأوا يستخدموا المنصات الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد بحتاجة إلى جهود كبيرة وأنتم لا تبخلون فيها، فما هي الجهود المبذولة لمواجهة ذلك النقيب هلال؟
1: نعم، حقيقة سؤال جدا جدا بالغ الأهمية. حقيقة جريمة المخدرات يعني لم تعد حصرا على الأساليب التقليدية كما في السابق، بمعنى أنها يعني أصبحت متطورة وتوسعت بظهور العالم الافتراضي مثل ما تفضلت، والمنصات الرقمية يعني أخذت مساحة كبيرة في هذا الجانب. فلذلك يعني والله الحمد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعني داومت على متابعة ورصد التغيرات التي تطرأ على المنصات الرقمية والحسابات أيضا الوهمية، ورصد كل الأنشطة حقيقة المشبوهة فيما يتعلق بجريمة المخدرات، وتحليل أيضا يعني هذه الحسابات الرقمية وتتبعها حقيقة باستخدام أحدث التقنيات للكشف عن هؤلاء المروجين وشبكات الاتجار والتهريب. كذلك في الجانب الآخر يعني هنالك حقيقة أيضا يعني جهود تبذل لمواجهة هذه الأساليب خلينا نقول الرقمية، عبر تنفيذ يعني مجموعة من الحملات التوعوية الهادفة التي يعني تستهدف حقيقة مختلف شرائح المجتمع وبمختلف أيضا اللغات لتعزيز الوعي التقني في هذا الجانب، والتعريف أيضا بمخاطر الاستدراج الإلكتروني وطرق الإبلاغ عن أي حقيقة ممارسات مشبوهة تتعلق

0: في هذا الجانب.
1: نعم، هو على أي حال نتفق ولا نختلف نقيب هلال أنه مثل هذه المواجهات لابد أن تكون يعني تتضافر كل الجهود، سواء كان
0: نعم
1: مؤسسات حكومية أفراد مجتمعية، حتى يكون التصدي أكثر، والبداية من البيت، من الأسرة،
0: أحسنت.
1: وما شابه، من المدرسة، من المساجد، كلها، من المجالس والسبلات أيضا. خبرنا نقيب هلال عن دور التنسيق بين شرطة عمان السلطانية والجهات الصحية والمجتمعية في تحقيق هذا النهج المتكامل الذي يجمع بين الحد من التعاطي ودعم المتعافين وإعادة اندماجهم في المجتمع مرة أخرى، لأنهم أبناء المجتمع وإن حادوا عن الطريق.
0: نعم، أخي جزاك الله خير. يعني مثل ما تفضلت، مشكلة المخدرات يعني مكافحتها هي مسؤولية وطنية مشتركة، لا يمكن بمعنى يعني إلقاء اللوم على جهة دون أخرى، ولكن بالإمكان تحقيق هذا التوازن حقيقة، يعني صح التعبير، عبر مسارين يعني لدحض هذه الآفة. الأول يتمثل في الجانب الأمني وهو المكافحة، والمسار الآخر هو المتعلق أيضا بجانب الوقاية مثل ما تفضلت، والعلاج الذي تمثله القطاعات الأخرى بالشراكة مع مؤسسات القطاع المدني الأخرى. لذلك يعني هنا يعني شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حقيقة تحرص يعني على التكامل بين الأدوار والتعاون البناء حقيقة بشكل مستمر مع كل الجهات ذات العلاقة، سواء كانت الصحية أو التعليمية أو الإعلامية أيضا، من أجل نشر ثقافة الوقاية والدعم اللازم حسب طبعا معطيات كل يعني موقف. لذلك يعني أستاذ يعني نعول حقيقة يعني على الوعي المجتمعي في هذا الجانب والأسري، باعتباره يعني خط دفاع أول في هذه
1: صحيح.
0: المشكلة.
1: صحيح.
0: فالوقاية أيضا يعني تبدأ بالوعي، والحماية حقيقة تبدأ أيضا بالمسؤولية المشتركة، إلى جانب يعني سرعة التبليغ المبكر لكل حالة اشتباه يعني في المجتمع. الحقيقة هذا البلاغ يؤخذ بمحمل الجد، وهناك يعني قد ينقذ شخصا هذا البلاغ أو
1: صحيح.
0: أسرة
1: صحيح.
0: بأكملها. يعني لذلك التكامل المؤسسي بين الجهات ذات علاقة مثل ما تفضلت في مشكلة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مطلب حقيقة لتوحيد الجهود والسير في خطين يعني صح التعبير متوازين ما بين المكافحة والوقاية والعلاج.
1: نعم، هذا هو صالح الحال في كل الأحوال نقيب هلال، إضافة لجهودكم في إدارة مكافحة المخدرات شرطة عمان السلطانية. المجتمع له دوره كيفما ذكرنا، ولو قام كل واحد بدوره في هذا المجال صدقني تتلاشى هذه المسألة. يعني أنا في البيت لدي من الأبناء، إذا وجدت أن هناك تغيير في سلوك ابني من خلال أكله، من خلال طريقة نومه، التزامه بمهماته الدراسية، إذا هناك مشكلة، فبالتالي لابد نبحث عن هذه المشكلة لكي نقف عليها من الأساس. إن شاء الله بيكون لنا النصيب نقيب هلال بأننا نلتقي فيك مرة أخرى،
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله.
1: ويعني نساهم ولو بالقليل في يعني نشر الوعي في هذا الاتجاه. نقيب هلال بن سعيد الذهلي، ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية، كلل الله جهودكم بالنجاح يا رب العالمين، والله يحرسكم من كل شر. أحسنت.
0: اللهم آمين.
1: الله
0: بارك الله
1: يسلمك.
0: فيكم. شكرا جزيلا.
1: سلام.

من جديد أهلا بكم، طيب الله أوقاتكم بطيب الأمان. لمن انضم للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق، أنت تستمع إلى برنامج صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. رسالة عتب من فايز، والعتب من محبة دائما يا فايز العلوي، بعد السلام والتحية، الله يحفظكم يبعد عنكم كل مكروب ونواف. اليوم طوفت رسائلي، هل ما وصلت لحساب الإذاعة؟ دمتم ودامت جهودكم. هذا أول رسالة أنا قريتها من ضمن هذا الزخم الجميل منك يا فايز. لا الحين وصلت كل رسائلك يعني مع بعض من الصفات ما شاء الله، وأنا برجع لرسالة وأنت بتعرف ليش رجعت لها وخليتها آخر شيء، فما ناسنك تأكد. أحمد بن عزيز الحسيني، حياك يا أحمد، صباح يحمل في طياته الأمل، يمنحنا فرصة جديدة لنبدأ من جديد بروح متفائلة وقلب ممتن، فلنجعل كلماتنا طيبة وأعمالنا صادقة. يدعو، أسأل الله أن يرزقكم صباحا مليئا بالخير وأن يكتب لكم التوفيق في كل خطوة ويملأ قلوبكم براحة وسعادة لا تزول. اللهم آمين. وإياك يا بن عزيز. صديقنا علي النجادي، حياك علي، معروف يقول أنا علي أبو نواف. طيب علي ماذا يقول اليوم؟ يقول إن لم تجاهد نفسك اليوم من أجل ما تتمناه فسترهقها غدا في وهي تحاول التأقلم من مع واقع لم تكن تريده، فثمن السعي قد يكون صعبا لكن ثمن الندم غالبا أشد وأطول. أي والله، لهذا لا تهرب من التعب الذي يقربك من غايتك، فإن كثيرا من الناس يتجنبون مشقة التغيير ثم يقضون سنوات يعانون من نتائج ما هربوا منه، فاصبر على مشقة الطريق فربما كان أهون بكثير من مشقة البقاء في المكان الذي لا تريد. في الصميم يا علي، كثيرون منا يهربون عن مشاكلهم ظنا أنها سوف تتلاشى، ولكن للأسف هذه المشاكل تتنامى، بالعكس تزداد تعقيدا، فترجع وتقول يا ريتني أنا واجهت هذا الموضوع من البداية وما حطيته طي النسيان وهو لم ينسى. صورة من المصيرة، عرفت من طبعا البحر، الشارع جميل والبر، من أخونا ناصر البلوشي أبو منصور، وسلام مصيرة سلام. هذه الأجواء الجميلة في مصيرة اليوم، أتوقع كثيرين بيزوروكم. معتز سعيد، يسعد صباحك يا معتز. أحمد المزيدي أبو الصيب ومحمد، يردد القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياة دليل الخير كله. الحياة فيها كل شيء هكذا يعني نوده نتمنى. عودة إلى رسالة بايز، أخذ مقطع من الكلام الجميل اللي ذكرته. يقول يعرف المرء بما يترفع عنه وبما ينتقيه ويمنحه انتباهه، بما يختاره بملء إرادته، الإنسان حصيلة اختياراته. في الصميم، في الصميم تختار خيرا يأتيك خير، وأن تسلك طريقا سيئا يعني مسالك خطيرة ونتائج أخطر. نختم رسائلك بهذا الانتقاء الجميل لشعر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، تقول الأبيات: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربه القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي.

تبقى هادئا وقت الأزمات. المسألة وعي واعتياد وتعرض للتجربة تلو التجربة مع حتى الإتقان. المهم أن تضع في ذهنك أن تكون هذا الإنسان سليمان.

اللهم أعز شأننا وارفع مكاننا واحفظ لساننا عن العالمين، وسخر لنا الملائكة ملائكة السماء وجنود الأرض. يا رب غير حالنا إلى الأفضل، حال صباح أجمل، صباح الخير من أم عمران.

السلام عليكم، معكم محمود الهميمي، صبحكم الله بالخير، حبينا نسلم عليكم. وعليك السلام يا محمود، شكرا لأنك تتابع وتسمعنا، بارك الله فيك. السابعة وثمانية وخمسين دقيقة، الساعة الآن في مسقط والرحلة مستمرة حتى تمام التاسعة. دراسات. في دراسات ساعد فريق من العلماء في الكشف عن معلومات حول لغز علمي قديم يتعلق بوظيفة جسدية حميدة. بحسب ما نشره موقع SBS الأسترالي، يمكن أن يساعد تخيل التثاؤب على تنظيف الدماغ وتنظيم درجة حرارته، وفقا لنتائج دراسة تصويرية نشرتها جامعة نيو ساوث ويلز ومؤسسة أبحاث علم الأعصاب في أستراليا. دراسات. في دراسات يتحدث عن فائدة التثاؤب الذي ينزعج منه الكثيرون، منهم عبد الرحمن وأنا. على أي حال، قال آدم مارتيناك الباحث الذي شارك في الدراسة، كانت دراسة استكشافية تحولت لاحقا إلى شيء ملموس، حيث كان فريق الباحثين يجري في البداية دراسة بالرنين المغناطيسي على تشوهات الحبل الشوكي. أضاف أنه خلال بعض الجلسات، جلسات التصوير، أتيحت فرصة لدراسة التثاؤب، ثم تم ملاحظة شيء مثير للاهتمام، لذا تقرر تحويلها إلى دراسة شاملة. دراسات. مستهينين بالتثاؤب؟ بعضهم ينزعج من التثاؤب، صحيح؟ أحياناً تكون شبعان نوم ولكن تصحى وتثاؤب، وأحياناً العكس، تشعر أنك بحاجة للنوم فتقوم بعملية التثاؤب، سبحان الله. تفاصيل الخبر. لفترة طويلة ركز الباحثون السابقون على الجانب التنفسي للتثاؤب. قال مارتيناك إنه تم وضع أشخاص في غرفة حيث جرى تغيير مستويات الأكسجين فيها لمعرفة ما إذا كان ذلك سيحفز التثاؤب، ولكن يبدو أنه لم يحدث، لذا أثار ذلك دهشة الجميع. دراسات. في دراسات وعن التثاؤب، قالت البروفيسورة هالين بيلستون التي قادت البحث، قالت إن النتائج تشير إلى أن التثاؤب يلعب دورا في تنظيف سائل الدماغ، وهو ما يحدث على الأرجح قبيل النوم. إن السائل النخاعي الشوكي هو سائل يحمي الدماغ والحبل الشوكي من الإصابات. عندما يتثاءب شخص ما، يدخل دم أبرد قليلا إلى الدماغ، معوضا بذلك تدفق الدم والسائل النخاعي الشوكي إلى الخارج، مما يشير إلى أن آلية التثاؤب قد تساعد في منع ارتفاع درجة حرارة الدماغ. يا سبحان الله. أخيرا، يرى توماس كالينسيك، وهو طبيب أعصاب ومدير مركز علم المناعة العصبية في مستشفى ملبورن الملكي وجامعة ملبورن، يرى، والذي يشارك في الدراسة، يرى أنها توصلت إلى نتائج جيدة وغير متوقعة بل مثيرة للاهتمام.

الثامنة ودقيقتان. المضانين في صباح الياسمين. شروق.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشينج T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء، 8:10 الساعة الآن في مسقط. صباح الياسمين، أخونا عامر الراسبي. صباح الخير يا عامر. يردد بالدعاء: اللهم في هذا الصباح ارزقنا من حيث لا نحتسب، وافتح لنا أبواب الخير، واغمر قلوبنا بالطمأنينة، وحقق لنا ما نتمنى، واصرف عنا كل هم وحزن، وكن معنا يا الله في كل خطوة. اللهم آمين. صباح الخير يا عامر، أهلا بك وبكل المستمعين. سبحان الله، اليوم الموضوع يمكن ما راق عبد الرحمن لذائقة المستمعين. نتكلم عن عيد ميلاد الموقع الإلكتروني ويكيبيديا العربية، موقع المعلومات العامة، وأردنا أن نعرف إلى أي مدى أنتم تستعينون بهكذا موقع في رصد بعض المعلومات التي قد تكون غائبة. هذا الموقع من ميزاته أنه يعمل تحديث دائما للمعلومة متى ما استجد فيها جديد. أرجع لي رسائل فائز، هذه المرة اختيار أبيات لإيليا أبو ماضي. تقول الأبيات: ليت الذي خلق العيون السودا خلق القلوب الخافقات حديدا، لولا نواعسها ولولا سحرها ما ود مالك قلبه لو صيدا، عود فؤادك من نبال لحاظها أو مت كما شاء الغرام شهيدا، إن أنت أبصرت الجمال ولم تهم كنت امرئ خشن الطباع بليدا، وإذا طلبت من الصبابة لذة فلقد طلبت الضائع الموجودة، يا ويح قلبي إنه في جانبي وأظنه نائل المزار بعيدا، مستوفز شوقا إلى أحبابه، المرء يكره أن يعيش وحيدا.

صباح الياسمين. أهلا بكل الأحبة. الخميس الونس. ترديد طون حنة هذه المرة بصوت فضل شاكر، خطر على بالك.

0: صباح الأعمال.
1: الوقفة الأخيرة في صباح الأعمال اليوم الخميس 9 من يوليو. نقول في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البورصة بشركات تعكس أداء كل قطاعات الاقتصاد الوطني، تم إدراج الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو في بورصة مسقط، وبدأ تداول أسهمها بعد نجاح الاكتتاب العام على 25% من رأس مالها. مزيد من المعرفة عن هذا الموضوع معنا الفاضل بدر بن حمود الهناي، الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة مسقط. استاذ بدر، صبحك الله بالخير، حياك الله معنا.
2: صباح النور والسرور، سعيد جدا بالانضمام إليكم للحديث عن يعني إدراج شركة إيميفكو في بورصة مسقط اللي صار أمس، وإن شاء الله تعالى أن نقدر يعني نعطي صورة أوضح لأهمية الإدراج والأشياء اللي صارت يوم أمس بعد طرح السهم في بورصة مسقط.
1: نعم، ما من شك سوف نستفيد بجملة المعلومات التي تحملها إلينا أستاذ بدر. نقول بعد أول يوم من التداول، كيف تقيمون أداء سهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو؟ هل جاء متوافقا مع توقعات بورصة مسقط؟
2: نعم لله الحمد، يعني عملية تحضير الشركة للإدراج يعني أخذت وقت، وكان في جهود ملموسة من جميع الجهات، سواء كان جهاز الاستثمار العماني، هيئة الخدمات المالية، أو حتى الشركة بالنفس مع مدير الإصدار. العمل كان متكامل في تنسيق، في يعني تطرق لمواضيع كثيرة تهم المستثمرين لإنجاح هذا الاكتتاب، وهذا ما شهدناه يوم أمس لله الحمد عند إدراج السهم في البورصة. يعني عند البداية ارتفع السهم تقريبا 18%، وكانت عليه كميات كبيرة من أوامر الشراء، مما يعكس يعني قوة ورزانة ورصانة هذا الاكتتاب وإقبال يعني فئة كبيرة من المستثمرين لهذه الشركة.
1: نعم،
2: مثل ما ذكرت أنت في يعني مقدمتك بأنه الهدف هو تنوع الخيارات الاستثمارية للمتعاملين في بورصة مسقط، وهذا الشيء اللي نحن حرصنا عليه خلال 5 سنوات من إعداد الخطة ويعني تنوع الاكتتابات، بحيث أنها تشمل أكبر قطاعات وأهم القطاعات اللي موجودة في الاقتصاد العماني، مما يعكس بصورة واضحة في بورصة مسقط. فتنوعت بين يعني القطاع المالي والقطاع الخدمات وقطاع الصناعة، وهذه الشركة يعني أدرجت في قطاع الصناعة لخلق التوازن اللي نحن يعني كنا طموحون له. فحاليا القطاعات تأثيراتها متساوية، تشكل 30% لكل قطاع.
1: جميل، هذه بوادر نجاح ودليل على يعني تأسيس جيد. أستاذ بدر، خبرنا ما هي أبرز المؤشرات اللي لفتت انتباهكم في أول جلسة تداول، إضافة إلى ما قلت؟
2: يعني مثل ما ذكرت الاستعدادات الفنية للتداول، كذلك جاهزية الأنظمة الإلكترونية، سواء كان نظام التداول أو نظام يعني شركة مسقط للإيداع، بحيث استقبال الكمية اللي صارت للأوامر أو حتى للصفقات، وهذا يعني تأتى يعني من خلال التنسيق المباشر مع شركات الوساطة لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين في بورصة مسقط. إضافة إلى ذلك، يعني الفترة اللي سبقت الطرح أو خلينا نقول الاكتتاب، كانت في برامج توعية للمستثمرين قادتها الشركة بالنفس، وكذلك تعاوننا نحن معاها كجهات في قطاع سوق رأس المال. تم إضافة بعض الآليات الحديثة التي طبقت من أول يوم للإدراج، وهي يعني تعيين مثبت للسعر اللي بدوره راح يعطي ثقة أكبر للمكتتبين في سهم الشركة، بالإضافة إلى تعيين صانع سوق اللي من يعني مهامه وواجباته خلق السيولة اللازمة والتعامل مع الظروف، سواء كان يعني لعوامل البيع أو الشراء يكون دائما موجود. والجدير بالذكر أنه صانع السوق لم يكن صانع سوق محلي، وإنما صانع سوق أجنبي من ضمن صناع السوق المسجلين لدينا في بورصة مسقط. هذه دلالة كبيرة على أنه يعني سوق الأوراق المالية في سلطنة عمان شهد تطور كبير وملموس، لوجود هذا يعني الجهات المرخصة من يعني كشركات أجنبية تعمل في بورصة مسقط.
1: جميل جميل. ما تم نشره وممكن تأكده انه سهم أومفيكو قفز 23% في اليوم الأول من إدراجه ببورصة مسقط أستاذ بدر، وهذا مؤشر جد مميز. خبرنا الآن يعني إضافة إلى ما قلت وبنوع من التفصيل أو العمق، كيف ينعكس إدراج أومفيكو على عمق السوق وسيولة التداول في البورصة بورصة مسقط؟
2: نعم، يعني وجود شركة مليارية خلينا نقول كقيمة سوقية تخلق إضافة يعني جدا كبيرة لبورصة مسقط، وليس فقط البورصة وكذلك المتعاملين بمختلف شرائحهم سواء كانوا أفراد أو حتى مؤسسات يعني محليين أو حتى دوليين. طبعا مثل ما شاهدنا من نتائج الاكتتاب بأنه الشركة طرحت 25% تقريبا 1.6 مليار سهم، وكان الهدف تجميع 260 مليون ريال عماني، ولكن حجم التغطية وصلت إلى 18%، يعني نحن نتكلم عن تقريبا 4.2 مليار ريال عماني. كانت كمية أو حجم الطلبات اللي قدمت للاكتتاب في هذه الشركة، هذا دلالة كبيرة على يعني نجاح الاكتتابات اللي شهدتها بورصة مسقط خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من شريحة الشركات الاستثمارية سواء كانت المحلية أو حتى الدولية مثل ما ذكرت، رغبتهم في يعني دائما يعني المشاركة واقتناص الفرص الاستثمارية اللي توفرها بورصة مسقط. يعني السهم لما أدرج في اليوم الأول مثل ما قلت عند افتتاح الجلسة ارتفع بنسبة 18%، ولكن الزخم ما توقف، بالعكس كانت في أوامر شراء كبيرة على السهم، ارتفع السهم ليصل إلى تقريبا 23% من يعني خلال التداول، وأغلق عند مستوى 192 بيسة، وللعلم فإنه يعني سعر الاكتتاب كان 156 بيسة، فهذا يشكل يعني عائد وأرباح للمتعاملين في السهم والناس اللي اكتتبوا وشاركوا في هذا الاكتتاب. كقيمة سوقية الشركة أضافت تقريبا المليار و280 مليون إلى القيمة السوقية الإجمالية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة مسقط، وبذلك هي تشكل تقريبا 5%. مثل ما أسلفت سابقا خلقنا اللي هو التوازن بين القطاعات الرئيسية في بورصة مسقط، وبالتالي للمستثمرين أصبحت عندهم محفظة استثمارية متوازنة تشمل القطاعات الرئيسية، كذلك القطاعات خلينا نقول الفرعية أصبحت متوفرة من قطاع نفط وغاز، من قطاع لوجستي، من قطاع حاليا صناعي، بالإضافة إلى القطاعات اللي كانت موجودة في بورصة مسقط سابقا.
1: نعم، نستفيد من فرصة وجودك معنا الأستاذ بدر بن حمود الحنائي بصفتك الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة مسقط، حتى نعرف كيف بشكل عام كيف تسهم هكذا الإدراجات الكبرى في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وأيضا جذب الاستثمارات إلى سلطنة عمان.
2: طيب، الإدراجات الكبرى تمثل أحد أهم الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، ودائما ما تكون اجتماعات مشتركة مع المعنيين في رؤية عمان 2040 على أساس تحقيق هذا التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وعكسه بصورة واضحة في بورصة مسقط. يعني لما نتكلم عن إدراج شركات وطنية كبيرة وذات أداء مالي وعملي قوي، هذا يحقق عدة أهداف في الوقت نفسها، يوفر مصادر تمويل طويلة الأجل تدعم الخطط التوسعية للشركات، بالإضافة إلى أنه يمنح المستثمرين فرص استثمارية جيدة يزيد من عمق سوق رأس المال. من ناحية أخرى، كلما ارتفعت عدد الشركات المدرجة ذات القيمة السوقية والسيولة العالية أصبحت بورصة مسقط أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والدوليين. واحدة من أهم الأهداف اللي نشتغل عليها حاليا هي مسألة ترقية البورصة من بورصة محدودة إلى ناشئة. هذه تتطلب يعني معايير من السيولة للمؤشرات الدولية. مثل هذه الإدراجات راح تعطينا إن شاء الله تعالى يعني الدعم والدافع على أساس تحقيق هذه المؤشرات. ننتظر في القريب العاجل إن شاء الله تعالى يعني الإعلان عن ترقية البورصة في أحد المؤشرات، وراح نستمر في العمل لتحقيق كذلك مؤشرات الترقية للمؤشر الثاني.
1: نعم إن شاء الله نقول. وكنوع من الوقوف على أرض الواقع، هل سنشهد قبل نهاية العام إدراجات جديدة تعادل أهمية أوميفكو، أم برأيكم أن هذا الإدراج سيبقى الحدث الأبرز في عام 2026؟
2: الجهود مستمرة إن شاء الله تعالى في استقطاب يعني شركات، وبالتالي يعني أن نشهد يعني اكتتابات ثانية بمستوى إيموفكو. سابقا نحن أعلننا عن سوق فرعي وهو سوق الشركات الواعدة التي يستجذب يعني الشركات الخاصة والشركات العائلية. إن شاء الله تعالى نحن شغالين حاليا بالتكامل مع يعني شركائنا، سواء كان في هيئة الخدمات المالية أو حتى فريق البرنامج الوطني استدامة، لاستقطاب هذه الشركات ودخولها. طبعا الشيء اللي شهدناه في أو النجاح اللي شهدناه في إدراج إيموفكو راح يعطي حافز أكبر للشركات الخاصة، ونحن الحين يعني شغالين على استهدافها لإدراجها، ويعني ندعم هذا الموضوع ببرنامج متكامل للحوافز يعني تم تصميمه لتقديم خلينا نقول حوافز تجارية تسهم في خلق الموارد المالية للشركات المستهدفة، تعزيز مكانتها. وجودها في يعني بورصة مثل بورصة مسقط راح يعزز من الحوكمة لديها، راح يعزز من رؤية المستثمرين بصورة أكبر، توسعة قاعدة المستثمرين أو حتى الملاك اللي ممكن يشاركوا في هذه الشركات.
1: جميل.
2: هذه المنظومة نحن إن شاء الله تعالى يعني مستمرين في العمل عليها، وإن شاء الله تعالى خلال ما تبقى من سنة 2026 راح نشاهد بعض الإدراجات القريبة بإذن الله.
1: جهدكم وافر أستاذ بدر، وأرجو ألا أكون أكرر الأسئلة. أسأل الآن عن الدور اللي قامت فيه بورصة مسقط في موضوع إنجاح طرح وإدراج أوميفكو، ما هي أبرز الآليات اللي دعمت فعلا استقرار التداول منذ اليوم الأول؟
2: من أهم يعني الأدوار اللي قامت فيها البورصة مثل ما ذكرت اللي هو التنسيق المباشر مع الشركة، بالإضافة إلى مدراء الإصدار، تجهيز البنية الفنية على مستوى البورصة كنظام تداول، نفس الشيء التنسيق مع شركة مسقط للإيداع للجاهزية للأنظمة المتوفرة معهم، كذلك لاستقبال طلبات الاكتتاب. شركات الوساطة كان لنا معهم متابعة حيث أن تقديم الخدمة. الفترة الماضية مجموعة كبيرة من شركات الوساطة أطلقت اللي هي الأنظمة الإلكترونية عبر الهاتف، فسهلت عملية يعني متابعة الاستثمار، المشاركة في الاكتتاب، ما بعد الاكتتاب وعند الإدراج. يعني كانت عملية إرسال الأوامر واقتناص الفرص في البورصة كانت يعني سلسة بشكل أكبر، وهذا الشيء اللي نحن دائما ما يعني نراجعه مع كل اكتتاب، نقيم الاكتتاب، نشوف الأشياء الإيجابية، وكذلك ننظر بعين الاعتبار إلى الأشياء اللي ممكن

0: ونحن بعدها بعد الاكتتاب وبعد الحفل او بعد الطرح وبعد الحفل كان عندنا اجتماع لتقييم اكتتاب مفكو وايش الاشياء اللي نحن ممكن نطورها لنستعد للاكتتاب اللي راح يجي بعد مفكو ان شاء الله.
1: بإذن الله تعالى اكيد يعني عملكم متواتر ومتتالي ومتابع. سؤال اخير استاذ بدر اذا سمحت لي.
0: تفضل.
1: الآليات المصاحبة للإدراج، نتكلم عن مزود السيولة ومثبت السعر، كيف أسهمت في دعم استقرار التداول منذ اليوم الأول؟
0: طيب، أول حاجة مدير الاستقرار السعري هي من الآليات اللي يعني رصدناها في الاكتتاب اللي قبل إمفكو وأصرينا أن تكون كذلك موجودة. دوره يعني جدا مهم، يحد من التقلبات الحادة، كذلك يساعد على المحافظة على استقرار التداول خلال 30 يوم من السهم، فيعطي اطمئنان أكبر لل يعني المستثمرين اللي يتداولوا في سهم شركة إمفكو. بالإضافة إلى صناع السوق مثل ما ذكرت، يعني وجودهم جدا مهم، يقدم خدمة استمرار يعني تقديم عروض أسعار للشراء والبيع، وبالتالي تواجده بشكل مستمر في دفتر الأوامر يعطي اطمئنان أكبر ويعطي أريحية ويقلل من نحن نسميها يعني تكاليف الاستثمار، بحيث أن الشخص اللي يعني مثلا حب أنه يشتري في طرف مقابل مستعد أنه يبيع له، وكذلك العكس إذا كان في مثلا مستثمر حب أنه يتخارج مثلا أنه حقق الهدف الاستثماري، صانع السوق يكون موجود وبالتالي يعني يكون مستعد أنه يشتري هذه الكمية. طبعا صانع السوق يعمل على تقليل الفجوة السعرية بين سعر الشراء وسعر البيع، وهذا مثل ما قلت يقلل من التكلفة على المستثمرين. وجود الآليتين هذا في التزامن ومع اليوم الأول من الإدراج يزيد من كفاءة اكتشاف الأسعار مثل ما ذكرت، يمنح المستثمرين مزيد من الثقة، وكذلك يعني يشجع الشركات الراغبة في الطرح بأنه آلية الاكتشاف السعري آلية يعني تتمتع بكفاءة، وبالتالي يساعد في استكشاف السعر العادل للشركة بما يتوافق مع قوائمها المالية، أنشطتها التجارية وكل المعايير الثانية.
1: جميل، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في كل هذه الجهود الساعية إلى دفع قطاعات الاقتصاد الوطني، وأيضا يعني جذب مزيد من الاستثمارات من خلال إدراج هكذا شركات كبرى. الأستاذ بدر بن حمود الهناية، الرئيس التنفيذي للعمليات بورصة مسقط، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق.
0: بارك الله فيكم وشاكر لكم اتصالكم، وإن شاء الله تعالى نبقى على تواصل معكم في كل ما هو جديد ويخص بورصة مسقط.
1: إن شاء الله، بإذن الله تعالى.

أهلا بكل الأصدقاء، عودة إلى رسائلكم، ونحن هكذا نقترب من النهاية بانتظار الأخبار الرياضية والمتابعة المستمرة من زميلنا حسين العميري. أختنا عواطف السعدية تقول: لا تأسف على احترامك وخدمتك وطيبتك للناس، فالعصافير تغرد كل يوم ولا أحد يشكرها، ومع ذلك فإنها تستمر بالتغريد. نظرة الناس لك ليست واحدة، فهناك من يراك سيئا، وآخر يراك رائعا، وآخر يراك شيئا، ووحده الله من يراك على حقيقتك، فاعمل على أن يراك بأحسن حال. ولا ذكرتينا بموضوع للدردشة للأسبوع القادم ناويين ننفتحه، وهو عدم الحكم على الناس من خلال مظهرهم العام. نعم، ترى الرجل أو هذا الإنسان يعني كثير الصمت، كثير الهدوء، فيعني تظن أنه مترفع متكبر، ولكن الحقيقة شيء آخر. منطرح هذا الموضوع إن شاء الله في الأسبوع القادم. تقول عواطف: الحياة محطات يوثقها الزمن، أجملها اللقاء وأتعبها الانتظار. أقصى شيء الانتظار. أحد الفلاسفة قال: أحيانا كثرة الانتظار نوع من الانتحار. الله يبعد الجميع عن هكذا أفكار. شكرا يا عواطف، شكرا جزيلا. أخونا ناصر محمد بن محمد الزيادي من قرية الغريين بوادي عندام بولاية المضيبي يقول من بعض القلوب: هدايا لا تقدر بذهب ولا ثمن، في عز جرحها تداويك، في عز ضعفها تقويك، في عز حاجتها تعطيك، في عز ألمها تبتسم لك، فهنيئا لمن لامس تلك القلوب. صباح الجمال والسعادة. أيضا يتمنى لكم اليوم الخميس إجازة سعيدة، نرجو الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، توصلوا بسلامة الله إلى مقاصدكم. أخوكم ناصر بن محمد الزيادي. طيب علي، أنت ذكرت أغنية لسيد مكاوي اللي مقطعها ما تفوتنيش أنا وحدي، قاعد أفكر فيك، خلي شوية علي وشوية عليك، لكن ما ذكرنا اسم الأغنية، ويبدو أنه أيضا أنت ما يحضرك، لكن إن شاء الله تأخذ نصيبها في القادم من الوقت. إذن حسين العميري بعد الفاصل والأخبار، اليوم الشغل الشاغل مع المغرب ومباراته مع فرنسا في انتصاف الليل. شخصيا بسهر لي بنتظرها. نعم، يلا

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026، يصحبكم فيها حسين العميري. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يرفض الاستئناف الذي تقدم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليزيه في لقاء باراغواي، وبعد تثبيت الإنذار سيكون أوليزيه مهددا بالإيقاف عن الدور نصف النهائي في حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة المغرب إذا نجحت فرنسا في التأهل، حيث ستواجه الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا، فيما يواجه كل من برادلي باركولا ومانو كوني المصير ذاته بعدما حصل أيضا على بطاقات صفراء في مباراة باراغواي.
1: هنا كيليان مبابي وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما كانت واقفة وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما أوقفتها باراغواي، كيليان مبابي يسجل هدف السبق، هدف تقدم لمنتخب فرنسا، فرنسا هدف، باراغواي لا شيء، لاحق فرنسا يعادل سابق الأرجنتين، كيليان مبابي 7 أهداف في بطولة كأس العالم، نعم من علامة الجزاء أمام باراغواي، بالقدم اليمنى انتظر تحرك حارس المرمى هنا في صورة اختارها على اليسار، الحارس اختار اليمين، فرنسا وكرة الهدف الأول. يريد أن يصعد إلى الأمام، كرة منقولة من الطرف الأيمن، الكرة مقطوعة لفرنسا وفرنسا في كرة الخلاص، فرنسا في القاضية، فرنسا في القاضية، كيليان في القاضية، الله يطص تاليسي.
0: الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر تمديد عقد مدرب منتخب الفراعنة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب حتى عام 2030، وتأتي هذه الخطوة بعد المشوار التاريخي والأداء الرائع للمنتخب المصري. وحسب بيان الاتحاد يأتي هذا القرار في إطار حرص المجلس الإدارة على استكمال المشروع الفني للمنتخب المصري والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية. وكان حسن قد تولى القيادة الفنية للمنتخب المصري منذ فبراير 2024.
2: 22 مرة ثانية على طول، ركنية القصيرة، كرة العالية، فرصة تسجيل، الهدف الأول، الهدف الأول، يا ياسر، يا ياسر، يا ياسر، يسجل يسجل يسجل، سكنت الكرة الشباك وسكنت في قلبي وفي عقلي وفي قلوب الجماهير والمشاهدين، المنتخب المصري يسجل في مرمى الأرجنتين، ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم، هدف إيه؟ هدف التاريخي، هدف تاريخي لياسر إبراهيم، سجل في منين؟ في أمم أفريقيا الأخيرة، لكن إيه المنتخب المصري اللي بيسجل بعد 14 دقيقة هدف التقدم، ياسر إبراهيم يصنع التاريخ والفرحة الكبيرة والهدف المصري الأول في هذه المباراة، هدف مصري أول في المباراة، فرحة الهدف إيه؟
0: الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يعين المدافع الدولي السابق رافائيل ماركيز مدربا للمنتخب الأول، وذلك بعد يومين من خروج المكسيك من الدور ثمن النهائي خلفا للمدرب السابق خافيير أغيري بعدما كان أحد مساعديه في الجهاز الفني. وأوضح الاتحاد المكسيكي في بيان أن ماركيز سيضمن استمرارية المشروع الذي أطلقه أغيري عام 2024، كما أن ذلك يهدف إلى تعزيز التطور الرياضي للمنتخب والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة وفي مقدمتها بطولة كأس الكونكاكاف.
3: على مستوى اللاعبين، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا للتاريخ، يا كونيونيس للتاريخ، يا كونيونيس يضع اسمه بين أساطير المكسيك ويجسد رقمه على هذه البطولة، 4 أهداف لكنيونيس، بل هو أول أهداف العودة، أول أهداف عودة الروح، This is kiss of the life من أجل العودة.
0: تقارير إعلامية برتغالية تؤكد أن المدرب الذي قاد النصر السعودي الموسم الماضي جورجي جيسوس سيتولى تدريب المنتخب البرتغالي خلفا لسلفه روبرتو مارتينيز، حيث سيعلن رسميا عن تعيينه غدا بعقد يمتد إلى 4 سنوات. ويمتلك جيسوس مسيرة تدريبية ثرية، إذ أشرف على حظوظ العديد من الأندية الكبرى والتي من أبرزها بنفيكا، فلامينغو، فنربخشة، الهلال والنصر. وتحدثت تقارير صحفية عن أن المدرب الجديد أرسل دعوة إلى الأسطورة البرتغالية بيبي ليكون مساعدا له.
2: الأول عرضية، كرة خطيرة بالرأس، الله، حان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال، لقد حان حلم المونديال يا برتغال. غونسالو يا غونسالو يا غونسالو، غونسالو راموس، أكيد عرفتوه، دائما ما يسجل في هذا التوقيت. كرواتيا من الطرف الأيسر، عرضية ترسل، راسية، الله الله الله، ما هذا الجنون، ما هذا الجنون.
0: الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يعلن استقالة زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الوطني من منصبه بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم. وخلال فترة داليتش مع الفريق احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 والثالث في نسخة 2022 في قطر. وأكدت تقارير إعلامية أن داليتش بات على أعتاب العودة إلى ملاعب الخليج عبر بوابة المنتخب الإماراتي الأول، ليكون بديلا للروماني كوزمان أولاريو الذي تم فسخ عقده، حيث أكدت تقارير إعلامية أن اتحاد الإمارات رصد راتبا ضخما يفوق 5 ملايين يورو للتعاقد معه، فيما كان يتقاضى مع منتخب كرواتيا راتبا يعد منخفضا نسبيا مقارنة بإنجازاته التاريخية، ويقدر ب1.5 مليون يورو سنويا.
4: لكن تعود لي منتخب كرواتيا، صارت خطيرة، نقلت في المكان السليم، تكون أخطر، تكون أخطر، تكون أخطر، هذه الله الله، لا يستسلمون، هؤلاء هم الكروات عبر التاريخ، البلد الصغير الذي عندما يتعلق الأمر بالأحداث الكبرى لا يخذلونك إطلاقا. الله الله على روعة الهدف.
0: لاعب المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون يخضع لعملية جراحية ناجحة في كانساس سيتي بعد تعرضه لإصابة في معصمه عندما سقط بشكل خاطئ أثناء صعوده على لوحة الإعلانات خلال احتفالات الفوز على المكسيك في ملعب أستيكا، لتكون الإصابة الأغرب في المونديال.
4: الذي يشهده ملعب المواجهة.
0: مصادر إعلامية تكشف عن أن نجم المنتخب المصري إمام عاشور بات تحت أنظار العديد من الأندية الإنجليزية والأوروبية، مع إمكانية ارتفاع قيمة العروض المقدمة له، وهو ما يعكس مكانته وأرقامه الرائعة في البطولة الأخيرة، مع إمكانية وصول قيمة العروض المقدمة له إلى أكثر من 300 مليون جنيه مصري وفق وسائل إعلام مصرية، فيما أشارت تقارير إنجليزية إلى اهتمام أندية نوتنغهام وهال سيتي وليدز يونايتد ورغبتها في التعاقد مع اللاعب بعد المستوى الكبير الذي قدمه في المونديال.
2: محمد صلاح في المساحة حلوة قوي، امام شوطش شوطش يا امام شوطش يا امام سجل يا امام حلوة يا امام، الله هدف هدف مصري. الشخصية والهوية في اللقطة اللي فاتت امامنا هنا، واحدة من اللقطات الجميلة، والهدف المصري الاول، الهدف المصري الاول، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. لكن بص الجملة حلوة، الجملة حلوة في لقطة من اللقطات المضيئة في هذه المباراة، يأتي المنتخب المصري مع الفرحة المصرية أمامنا بأول أهداف المباراة. إذن الإعلان الرسمي إمام عاشور أمامنا هنا في واحدة من اللقطات، ويسجل إيه أول أهدافه الدولية. إيه الهدف الغالي يا عيني عليك يا محمد يا صلاح، بص إمام، بص إمام يا ولد يا إمام، قعدت صواريخ مصرية في اللقطة الماضية، والهدف المصري الأول، الهدف المصري الأول، روعة روعة روعة في هذه اللقطة، روعة في هذه اللقطة. وقول له هو وسع وسع، قال للدوكو المصريين هيقطعوك، قولوا لدوكو كده، قولوا لدوكو في اللقطة اللي فاتت، بص أمامنا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على اللمسة، ويا عيني على التصليحة والتسجيل، وهدف إمام عاشور أمامنا هو، فرحة الجهاز الفني واللاعبين والمنتخب المصري يتقدم بأول أهداف المباراة.
0: الليلة انطلاق منافسات الدور ربع النهائي بلقاء مرتقب بين المغرب وفرنسا، وتكمن قوة المغرب في امتلاكه مدافعا طائرا على الجهة اليمنى هو أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، إلى جانب قوة مزراوي، إضافة إلى امتلاك المنتخب المغربي لخط وسط قوي قد يفرض سيطرته على الكرة، كما حدث قبل 4 أعوام في نصف نهائي مونديال 2022 رغم الخسارة بهدفين نظيفين أمام الديوك، وهو ما يعطي قوة كبيرة لأسود الأطلس الذين تأكد بشكل كبير افتقادهم لهدافهم إسماعيل صيباري للإصابة.
5: ماذا تغير الخير، الخير الخير يا إبراهيم، الخير يا إبراهيم، مرر، جول جول جول جول جول عالمي، جول عالمي، جول عالمي من لاعب عالمي، هؤلاء المغاربة، سير سير سير، ما تلقى غير الخير، والخير تبارك الله معاك يا أسود. 2-0 دام منتخب المغرب الغالي، الغالي المغرب مصدر الفخر والعزة، ودامت الأسود شامخة، هكذا كان الثاني، هكذا كان الثاني، يقربنا من الانتصار.
0: وفي المقابل يدخل المدرب ديديه ديشان التاريخ بقيادته مباراته رقم 25 في النهائيات معادلا الرقم القياسي، لكن تحقيق الفوز 20 ليس مضمونا، إذ أن 3 من هزائم فرنسا في كأس العالم هذا القرن باستثناء ركلات الترجيح جاءت أمام منتخبات أفريقية، إلا أن الديوك يعولون على خط هجومهم الكاسح بقيادة كيليان مبابي من أجل مواصلة حلم الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا.
6: سريع المحاولة إلى كيليان مار، كيليان عدى إلى ديمبلي، شوف المرتدة، شوف السرعة، شوف التحول، شوف عثمان، الله ما هذه الروعة، وما هذه المتعة، وما هذا السحر، وما وما هذا الطرب، وما هذا البلندوري. ديمبلي ينفجر هنا في بوسطن ويسجل ثنائية للمنتخب الفرنسي، عثمان ديمبلي، نعم يا ديمبلي، كلما مر الوقت ازددت سحرا.
0: إذن سهرتكم الليلة مستمعينا الكرام مع لقاء منتظر، حيث المغاربة يتحدون فرنسا في 12 منتصف الليل من في سباق الوصول طبعا إلى الدور نصف النهائي. وصلنا بكم إلى نهاية جولتنا في أخبار مونديال 2026، ومعها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور. تقبلوا تحيات فريق العمل أحمد الحمداني، سالم الصريدي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم الأولويات الاقتصادية في البلدين. الإعلان عن حزمة جديدة من مبادرات التأهيل والتشغيل في قطاع الخدمات العامة تشمل 631 فرصة وظيفية. سلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يهدد بشن ضربات جديدة على إيران والسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، وطهران تتوعد بالرد. غارات وقصف مدفعي إسرائيلي تستهدف عددا من مناطق وبلدات جنوب لبنان. وقمة الناتو تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا ب70 مليار يورو. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: كلارنس سيدورف، عازف خط الوسط، مبعوث العطاء. مستمعينا الأعزاء، نفتح اليوم نافذة تطل على أمستردام، المدينة التي يحوطها الماء وتشقها القنوات كأنها سطور قصيدة زرقاء، مدينة يفوح منها عبق الورود وتتقاطع فوق صفحات مائها الجسور، مدينة الرياح والطواحين. تفتح أمستردام عينيها مع الفجر حين ينساب الضوء على الماء، فتمتلئ شوارعها بالدراجات وسيلة الساعين إلى أعمالهم ليبدأ يومهم بنشاط وحيوية. وفي المساء تتدلى المصابيح على ضفاف النهر، فتغدو القنوات مرايا من نور، ويغدو عنقود الضوء معلقا بين أرضها وسمائها. هنا في الأول من أبريل من عام 1976 ولد فتى سيكبر ليعزف لحنا كرويا خالدا في وسط الميدان، إنه كلارنس سيدورف. ولد سيدورف في بيت يعشق كرة القدم، فوالده لاعب سابق يحمل شغف اللعبة، أما والدته فكانت الصلابة منهجها والالتزام قبلتها. فنشأ الفتى بين دفء التربية وصرامة التدريب، بين أم تربي وأب يقوي. كبر سيدورف في أحياء أمستردام، وكبرت معه الأحلام حتى لامست السماء. أدرك مبكرا أن الكرة مستقبله وأن المجد موعده. التحق بأكاديمية أياكس أمستردام مبكرا، وهناك التقى الحلم بالعمل وتفتحت موهبته كزهرة تروى من عذوبة نهر الأمستل. ولم يمضي وقت طويل، فعند 16 من عمره ارتدى قميص الفريق الأول، فكان من أصغر من حمل الشعار على صدره آنذاك، وأثبت أن الموهبة إذا سقيت بالعزيمة أثمرت نجما واعدا لا يشق له غبار.
4: حقيقة الأولى من انطلاقة المباراة، كرة ملعوبة سليمة للأمام لأباتو، يا سلام، فرصة جول جول جول ميلان. أيام حلوة لسيدورف، أيام حلوة حلوة حلوة لسيدورف، وأيام أحلى لميلان، وتستمر الأيام الحلوة الأيام الحلوة. لكن شوف اللمسة، اللمسة، إبعاد المدافع، يا سلام، من باتو، وباتو إلى سيدورف، وهي الأيام الحلوة في الكرة الحلوة، في الأيام الحلوة لميلان، والأيام الحلوة كذلك لسيدورف الذي يتقدم ويسجل بتمريرة غائب.
3: مستمعين الأعزاء، تألق كلارنس سيدورف مع أياكس في مستهل رحلته لينتقل من هولندا إلى إسبانيا مدافعا عن قميص ريال مدريد. وفي أركان ملعب سانتياغو برنابيو عانق الكأس ذات الأذنين في عام 98، ثم كانت المحطة الإيطالية حين انضم إلى إسي ميلان، فازداد نضجا وارتقت خبرته تألقا، وتوج بدور أبطال أوروبا في عامي 2003 و2007، ليصبح سيدورف اللاعب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة، هي أياكس وريال مدريد وميلان. إنجاز يحكى ويحتذى ويدرس. لم يرى كلارنس سيدورف في الكرة مجرد لعبة، بل رسالة ومسؤولية، فطوع الشهرة إلى عطاء والثروة إلى أثر وولاء. لذا قرر في عام 96 تأسيس مؤسسة خيرية تحمل اسمه، موجها تركيزها إلى دعم مجالي التعليم والرياضة. وفي عام 2004 مول إنشاء ملعب ومركز رياضي للشباب في منطقة بارا في سورينام، البلد الذي تنحدر منه أصول أسرته، فكان ذلك المشروع مساحة أمل لمئات الأطفال سنويا ومتنفسا لشباب وجدوا في الرياضة طريقا يحميهم من الضياع. وفي العام نفسه اختير كلارنس سيدورف سفيرا عالميا في مؤسسة لوريوس للرياضة من أجل الخير، وهي مؤسسة تدعم أكثر من 200 مشروع حول العالم وتستخدم الرياضة وسيلة لمكافحة الفقر والعنف والتهميش. فشارك في برامج تنموية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ودعم مبادرات شبابية بعد عام 2010 في جنوب أفريقيا، مؤمنا بأن الرياضة قد تكون بداية الطريق لا نهايته. ولم يكن عطاء كلارنس سيدورف محطة عابرة ولا تصريحا إعلاميا، بل متابعة ميدانية ومشاركة عملية واستثمارا طويل الأمد في الإنسان. آمن سيدورف أن أعظم الأهداف تسجل في ميدان العطاء، فألقابه في الملاعب تحصى، أما أثره في الناس فلا يعد. بطولاته وألقابه تعلق على الجدران، أما أعماله الخيرية فخالدة في الوجدان. هكذا هو كلارنس سيدورف، عازف وسط الميدان الذي أتقن لحن الانتصار، ومبعوث العطاء الذي أتقن معنى الاختيار. جمع بين المجد والمبدأ والبطولة والمسؤولية، فترك في الملاعب أثرا لا يمحى، وغدا في الإنسانية رمزا لا يزول.
2: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: عيش حماس المونديال عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بدي حدا يدفج. يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من مسك النهار. نرحب فيكم مستمعينا في هذا اليوم الخميس 24 من محرم 1448 هجرية، الموافق 9 من يوليو 2026 ميلادية. وصباح الخير للجميع، صباحكم جميل إن شاء الله. صحيح يعني الأجواء حارة، لكن يلا خلاص تعودنا عليها وتأقلمنا وعرفنا كيف نتعامل مع الأجواء الحارة. أهم شيء تكثروا من شرب الماء وأيضا فحص المركبة، والله يحفظكم وين ما كنتوا مستمعين، وين ما اتجهتوا، وين ما كانت هذه الوجهات والدروب. وإحنا معاكم إن شاء الله على مدار ساعة من الزمن بإذن الله تعالى في موضوعات مختلفة في حلقتنا لليوم. أجمل تحية لكم مستمعينا. في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وفي الإخراج عابدين بن محمد البلوشي.

حياكم الله مستمعينا، ونرحب فيكم في مسك النهار. أغنية جميلة. شكرا عابدين على الاختيار. ماجد المهندس، يعني تحب تسمع الصبح، الظهر، العصر، الليل، في كل الأوقات. سبحان الله، بعض المطربين عادة تسمعهم في كل الأوقات، وبعض المطربين لا، بس يعني في أوقات معينة ويناسب صوتهم. صباحكم خير إن شاء الله مستمعينا، يا هلا ومرحبا فيكم. وإحنا عندنا اليوم موضوعات مختلفة في حلقتنا، راح نبدأ إن شاء الله. راح نتكلم اليوم في مسك الوطن عن سوق مطرح، يعني بما أنه إحنا إجازة وطلعات وروحات وزيارات، فتصور أنه أغلبكم راح يبدأ يستكشف بعض الأماكن اللي يروحوا، اللي يحب يروحوا الأسواق، اللي يحب يروح الجبال، كل يعني حتى لو تروح الجبال ولا الأودية وغيرها لازم تمر على الأسواق الشعبية شوي كذا، لف على الأقل في الأزقة الحلوة في الأسواق الشعبية، شيء جميل يعني. واليوم راح نتكلم أكيد عن سوق مطرح بإذن الله تعالى. في مسك الحياة اليوم موضوعنا مستمعينا عن الرد المتأخر على الرسائل. نتساءل معاكم، الرد المتأخر على الرسائل هل هو دليل انشغال أو عدم اهتمام؟ يعني في شخص ممكن تعذره، أكيد ما شاف الرسالة ساعة ساعتين، يلا تمشيها يمكن. بس في شخص متعود عليه، أنا أتكلم عن الشخص اللي متعود عليه إنه يتأخر كثير في الرد على الرسائل، يمكن أخذ يوم، يومين، 3 أيام، يا أخي بعضهم يمكن 5 أيام، في بعضهم أسبوع ما فاتح الرسالة، ويمكن شايف أحيانا الرسالة وما يرد عليك، ف ما تعرف يعني إيش الأسباب. أنا أتكلم عن الشخص اللي متعود عليه، أما الشخص اللي لا يعني خلاص تعذره أكيد. الشخص اللي متعود يرد عليك بس تأخر، هذا التعذره. بس اللي دائما متعود عليه أنه بالأيام، يمكن حتى ما يرد عليك، أحيانا يفتح رسالة بس ما يرد عليك، الموضوع محتاج رد بس ما يرد عليك، فكيف تتصرف بشكل عام مع هذا الموضوع؟ وإحنا يعني مستمعينا حبينا ناخذ هذا الموضوع لتأثيره على العلاقات، لأنه الرد المتأخر أكيد راح يأثر على علاقتك بهذا الأشخاص. إذا هو رد متأخر عليك أكيد راح يعني العلاقة ما راح تكون، يمكن ما تستمر، حتى يمكن تنقطع العلاقة، يمكن صار له أشياء كثيرة في العلاقة. اليوم راح نتكلم مع ضيفتنا عن هذا الموضوع، أستاذة أمل بنت سعيد الغافرية، وهي مدربة في القيادة والتطوير الشخصي. وأيضا مستمعين اليوم، من معلوماتنا راح نقدمها إن شاء الله في البرنامج عن استراتيجيات تسويق الوجهات اللي تجذب عائد سياحي، بما نحن يوم الخميس نحاول قدر المستطاع نتكلم عن أشياء، عن مواضيع أكيد خفيفة، لكن شوي نروح ونرجع على الجانب السياحي لأنه مهم، وهذه الفترة هي فترة أيضا ما تخلو من السفر والسياحة والتجارب السياحية بشكل عام. وأيضا في مسك الختام اليوم اخترنا لكم أغنية سر حبي فيك، هو غامض، سر حبي فيك غامض تكملة الأغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم، وراح إن شاء الله ناخذها في نهاية البرنامج. حياكم الله مستمعينا ومسك النهار عبر إذاعة الشباب، وصباح الخير للجميع.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار، ونروح معاكم إلى مسك الوطن. في مسك الوطن اليوم حديثنا عن واحد من الأماكن المهمة اللي لازم اللي يزور مسقط، محافظة مسقط، سواء كان من السياح من خارج سلطنة عمان أو حتى من داخلها، لازم يمر على هذا المكان اللي هو سوق مطرح. سوق مطرح مستمعينا أقدم الأسواق وأشهرها في سلطنة عمان، ويعد أكيد سوق مطرح من أعرق وأشهر الأسواق في الخليج أيضا بشكل عام. يعود تاريخه لأكثر من قرنين من الزمان، يجسد صورة حية للماضي من خلال أزقته الضيقة ومحاله المتراصة التي تعرض تشكيلة واسعة من السلع مثل الحلي والذهب والملابس التقليدية والعطور والبخور واللبان العماني، بالإضافة إلى التحف والهدايا والمنتجات اليدوية. مستمعينا، يضم سوق مطرح أكثر من 1000 محلاً تجارياً، مما يجعله مركزاً حيوياً للتسوق والتفاعل المجتمعي. يعرف جزء من السوق باسم سوق الظلام بسبب كثرة الأزقة والممرات التي تظللها مظلات خشبية، تمنح الزائر تجربة فريدة تشبه التجوال في متحف حي. ويمتد هذا السوق من مسجد الرسول الأعظم وصولا إلى بوابتي خور بمبا بمطرح، أو بما تسمى دروازة مطرح، ويشتهر ببيع الأقمشة المزركشة والحلي التقليدية والمنتجات الفنية التي تدهش الزائر بجمالها ودقتها. مستمعين، لا تكتمل الزيارة إلى سوق مطرح دون المرور بسوق العطارين المجاور الواقع شرق سوق الظلام، حيث تباع فيه أجود أنواع البخور والعطور واللبان والأعشاب الطبيعية المستخدمة في الطب الشعبي. يجاور هذه الأسواق أيضا سوق يسمى سوق الرحبيين، ويضم مجموعة من المحال المتجاورة التي تقدم تشكيلة متنوعة من التوابل والمكسرات والتمور والبن العماني وغيرها من المواد الغذائية التي تجذب المتسوقين من داخل وخارج محافظة مسقط. هذه جولتنا مستمعينا السريعة اليوم في سوق مطرح، واليوم الخميس، حلو انك تمر على سوق مطرح، او بكرة الجمعة والسبت للي عندهم دوام، بس اللي عندهم اجازة صيفية يعني بامكانهم، عندهم فرصة انهم يزور السوق في أي وقت. وتفاصيل جدا جميلة في سوق مطرح، أكيد نعيشها دائما لما تدخل في سوق مطرح، الأزقة المختلفة، التفاصيل الجميلة، الروائح العطرة في سوق مطرح، يعني تعيش عبق الماضي وتفاصيل جدا جميلة في سوق مطرح. صباحكم خير وصباح الخير لهذا الوطن دائما.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب أيضا باللي شاركنا في موضوع حلقتنا لليوم، وإحنا نتكلم عن الرد المتأخر على الرسائل. بالنسبة لك هل هو دليل انشغال أو عدم اهتمام بشكل عام؟ يمكن صادفت موقف أنه شخص تأخر عليك في الرد، يعني بالساعات ما مشكلة بتمشي الموضوع، بس بالأيام ومتعود على هذا الشخص يمكن أنه بالأيام يمكن ما يرد عليك، فكيف تكون يكون تعاملك وجهة نظرك أيضا في هذا الموضوع؟ اللي يحب يشاركنا في موضوعنا على عبر الاتصالات على 24698151 24698151 والواتساب على 72442009. ناخذ شوي نشوف الرسائل. همسة صباحية تقول: بعض القلوب هدايا لا تقدر بثمن أو بذهب ولا ثمن، في عز جرح تداويك، في عز ضعفها تقويك، في عز حاجتها تعطيك، في عز ألمها تبتسم لك، فهنيئة لمن لامس تلك القلوب، صباح الجمال والسعادة. ومع اليوم الخميس الونيس إجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجأة الآخرين، توصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب، آمين بإذن الله تعالى. وشكرا لك يا ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغرين بولادي وادي عندام بولاية المضيبي، يا مرحبا بك يا ناصر، شكرا على تواصلك الدائم معنا. هو الشكر أكيد للي شاركنا على 724-2009 وأيضا عبر الاتصالات اللي يحب يشاركنا على 24-698-151. ونتكلم مستمعينا أحيانا أنه يعني ممكن تتعامل مع الرد المتأخر، يعني تعذر الشخص أكيد، لكن أحيانا يمكن بالأيام هذا الشخص ما يرد عليك، ينسى رسائلك، يمكن ما ينسى بس يتجاهل أحيانا رسائلك، ما يحب يعني يرد على رسائلك، أو أنه يعني بين فترة وفترة يرد عليك بعد أسبوع بعد فترة معينة، فكيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ اتصالاتكم على 24-698-151. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ سلوى، كيف الحال؟
0: يا هلا يا عبد الرحمن، شخبارك؟
1: طيب بارك الله فيك.
0: يا مرحبا بك، يعطيك العافية.
1: يا مرحبا بك.
0: تفضل يا عبد الرحمن، حاب تشاركنا في الموضوع؟
1: يا موضوعكم عن تأخر عند رد الرسائل.
0: أيوة
1: حقيقة تأخير في رد الرسائل يقلق المرسل. يعني لماذا لا يرد على رسالتي؟ قد يكون يظن فيه أنه مريض، أو قد يظن أنه خارج البلد، أو حتى قد يظن لا سمح الله قد صار له يعني حدث خطير، أو حتى يمكن لا سمح الله توفاه الله من هالقبيل، يعني إذا كان يعرف أنه مريض خطير كذا، يعني بالتالي هو يقلق، يعني يتحول من قلق ندي إلى قلق ضدي. لكن عليه هو أن يتصل، أن يتصل بالهاتف حتى يعرف الأسباب، ما لماذا تأخر رد هذه الرسائل. قد يكون معتور مشغول خارج البلد، تأخر أكثر مما ينبغي، عليه أن يبادر بالاتصال. من يتصل؟ من لا يتصل بهاتفه؟ إذا الهاتف مثلا محظوظ أو مشغول، يتصل بالأقرب منه، قريب منه، أخوه.
0: يا عبد الرحمن، هو احنا نتكلم عن نقطة انه انت متعود يعني انه هذا الشخص خلاص ما يرد على رسائلك اصلا.
1: ما اذا ما يرد خلاص انا
0: يعني
1: اتركه.
0: يرد متأخر على رسائلك يعني بالايام بالايام، كيف تتعامل
1: يعني
0: معه؟
1: انا برد عليه برسالة، اقول لماذا لا ترد على رسائلي، لان مجموعة رسائل انا ارسلت لك اياها، انا وانت لم تبادر بقد. أنا أود أن أعرف ما هي الأسباب، ما هي مسبباتك، ما هي أعذارك. فإذا أقنعنا العذر مقبول، أقول لها الدرجة هذا العذر قد يكون تبرر لي مبررات بين كل وقت وآخر.
0: هكذا يعني. أنت صار لك هالموقف مع شخص عبد الرحمن ولا ما صار؟
1: لا، لأن أنا ما تأتيني رسائل حقا، وإن أتتني رسائل أنا ما أشوف، حتى لأن رسائل لأن التلفون ليس بنطق.
0: نعم، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: الله يعزك.
0: بإذن الله. أحسنت عبد الرحمن، شكرا على اتصالك مداخلتك معنا. أحسنت، جزاك الله خير. وعندنا أيضا رسالة، السلام عليكم في مسك النهار، لكم سلوى والمخرج عابدين والمستمعين، وأيضا سلامي على من لا يرد سلامي ومن لم يراني موضع عندي كلامي، ماذا عليه أن يرد مسلما وليس يخذ قصيدة طلعت على بالي كلام يعني كذي. عموما يشاركنا يقول إنه لا هو الحين سواها هجمة مرتدة علينا، سواها هجمة مرتدة. يقول ليش بعض المذيعين ما المخرجين ما يردوا على اتصالاتنا. سواها هجمة مرتدة علينا. اتصل يا سعيد، شوف الحين إذا ما بنرد عليك الحين. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ كيف حالك؟
0: يا هلا يا خلفان، شو اخبارك؟
2: تمام، شو اخباركم؟ طيبين
0: الحمد لله. طيبين، يا مرحبا بك.
2: والله ضحكتينا شويه بالهجمه المرتده اللي جات.
0: سواها سعيد الهشامي هجمه مرتده علينا.
2: لا بكون قلاص الهشامي يوم هجمه. الله يسلمك
0: يا مرحبا يا خلفان، تفضل.
2: هو انت استاذ يوم يعني معذورين، المخرج يعني بيكون مخرج يتابع ولا ينسق مكالمات ولا ينسق اغاني، فأنتوا عندكم عذركم يعني. ولكن في ما تطرقت الحين انت اللي ترسل له ما يرد عليك، يعني لا هي الاشكاليه.
0: نعم،
2: مثل ما قال عبد الرحمن قبل شيء، ما تعرف ايش الظروف اللي صايره معه. هنا ايضا نفس الشيء، المشكله الاخرى يعني تكمل ما يعرف ايش يعني اول وتالي، هل مريض هل صاحب
0: هذا إذا مرة أو مرتين عبد الرح يعني خلفان، لكن إذا كل مرة يحطك 3 أيام 4

0: يعني تقصر عليك، وعاد إذا شفت ما رد عليك عاد أنت بادر بالاتصال وسأله يعني كيف الأمور عندك تمشي هكذا. وهذا كله أستاذ العزيزة، وأحب أطلع عليكم كون الوقت يعني برنامج قصير يعني جدا.
1: الله يعطيك العافية خلفان.
0: طبعا اليوم عادين بيكون مع السلامة على الطريق
1: إن شاء الله
0: مهندسين
1: إن شاء الله.
0: تمام.
1: إذا عندك أي مشكلة ولا شيء في سيارتك على طول تواصل معهم.
0: والله هم ما مقصرين، كم مرة تواصل مع الأستاذ عبدين ما مقصرين، لكن يا أخي ما أعرف بغن عبدين تحت الهواء إذا ممكن يعني.
1: إيه طبعا طبعا.
0: خبري يقول له خلفان ذاك تحت الهواء.
1: يسمعك هو يسمعك الحين. يلا روح روح معه تحت الهواء. شكرا يا خلفان يعطيك العافية. أحسنت يا مرحبا بك. أحسنت يا مرحبا شكرا. وإحنا أكيد متواصلين معاكم مستمعينا في مسك النهار، متواصلين معاكم. بعد شوي راح نروح إن شاء الله إلى ضيفتنا في حلقتنا لليوم. حياكم الله عبر إذاعة الشباب. يلا ناخذ اتصال على بالي بنطلع فاصل في اتصال. خلاص بناخذ الاتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلوش حالك؟
1: يا مرحبا يا عزان شخبارك؟
2: يا هل والتوالي وروحك.
1: حياك الله. الحمد لله كلهم طياب من صوبك.
2: هاي نعود بك بالمخرج بكلكم اللي اسمع طاقم البرنامج.
1: حياك الله يا مرحبا يا عزان.
2: حياك. عندنا مشاركة بسيطة.
1: ما تحب تشاركنا في موضوع الحلقة؟ ماشي قصيدة عن موضوع الحلقة؟
2: لا ما سويتها للحلقة. هذه الحلقة معروفة وبيجاوبوا عنها المحبين واجدين.
1: إيش القصيدة؟ غزلية ولا كيف؟
2: لا لا أنا بيني وبينك الغزل شوي مبتعد عنها.
1: أفا ليش؟
2: بس كذي يعني ما من عادتي أقول فيها. سميت بسم الله الرحمن الرحيم وبعده سلام الله عليكم أجمعين، عليكم سلام الله وتحية دون ضيم، تحية الإسلام لكل المسلمين، مرحبا وسهلا بكل اللي حشين، أرحب بكم من وسط قلبي الحين، أرحب بكم واحترمكم من قديم، احترامكم في القلب ساكن من سنين، أقصد الجلسين والفاهم فهيم، أقول هلكم صدق كل الطيبين، حياكم الله عد براق فغيم أو عد سحب ماطرة على البلادين، أو عد سحب ماطرة وكوس نمسين، فساعة هينوبي بارد عن يقين، أفرح بشوف اللي يجي في درب السليم، وارتاح للمخلص ابن المخلصين، تم المثل ربط العفو من كل كريم، إذا خطوا زلت لساني السامعين، والختم صلوا على النبي دايم مديم، صلوا على محمد إمام المرسلين، دام الله مولانا جلالة السلطان
1: آمين.
2: بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي
1: آمين.
2: إن سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه اللي يسمع يقول آمين
1: آمين إن شاء الله. صح لسانك شاعرنا عزان.
2: دام الرمحي من سلطنة عمان
1: والنعم
2: بيبه دربكم خضر سلو والمستمع كله.
1: والنعم والنعم يا الرمحي ما قصرت. جزاك الله خير على القصيدة. أحسنت. فاصل أكيد مستمعينا ونرجع لكم في مسك النهار. متواصلين إلى تمام 12 سلو الخنبشية عبدين البلوشي. أهلا مرحبا بالجميع.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. وإحنا نتكلم اليوم عن الرد المتأخر على الرسائل، هل هو دليل انشغال أو عدم اهتمام بشكل عام؟ نروح معاكم للموضوع أكثر، نتكلم مع ضيفتنا الأستاذة أمل بنت سعيد الغافرية، وهي مدربة في القيادة والتطوير الشخصي. أستاذة أمل صباح الخير، يا أهلا ومرحبا فيك معانا. صباح الخير أستاذة أمل.
1: أهلا وسهلا أستاذة سلوى.
0: يا مرحبا بك، شخبارك؟
1: مرحبا وسهلا فيك عزيزتي، الحمد لله سرك الحال، الله يسعدك.
0: الله يسعدك يا رب بإذن الله. إحنا نتكلم اليوم عن الرد المتأخر أستاذة أمل، ويعني حابين ندخل في الرد المتأخر كيف يكون مع العلاقات بشكل عام، لكن خلينا نتكلم عن الرد المتأخر، كيف ممكن نتعامل مع شخص يرد علينا متأخر، يعني ما بالساعات بالأيام، وممكن نكون أحيانا متعودين عليه أو أحيانا يعني نحس أنه هو يتعمد يسوي هذا الموضوع.
1: الرد المتأخر في بعض الأحيان ما يشرط يكون تجاهل، وما شرط يكون عدم اهتمام من الطرف الثاني، ممكن يكون الطرف هذا الشخص الثاني يعني عنده التزامات مثلا أو انشغالات أو ظروف مختلفة، أو مثلا طبيعة شخصيته كده أنه ما يحب يرد بشكل عاجل. أحيانا بعض الأمور تحتاج إلى نوع من التريث، نوع من التفكير في اتخاذ قرار أو في رد معين. بعض الأشخاص عندهم نمط تفكير معين أنه أنا ما أرد على الشخص هذا الآن بشكل سطحي، لا أنا أريد أتعاطى معه عشان كذا أأجل الرد لوقت آخر أكون أنا أكثر هدوء وأكثر قدرة على التعاطي معه بأريحية. لأنه أستاذة سلوى يعني جيت أنا ورديت عليك الحين، لكن أنا موجود في مثلا اجتماع أو أنا أسوق أو منشغل وعندي ضغوطات عمل معينة، فإيش اللي بيصير دام أنه أنا قريت المسج ورديت عليك؟ أنت الآن تتحاوري معه أو تتعاطي معي، رديت عليه وغبت عنك مثلا ساعة ولا ساعتين أو انشغلت بالاجتماع أو العمل اللي أنا فيه، أنت راح تاخذي بخاطرك ولا لا؟ أنت بتزعلي بتقولي لا ما مشغول، لو كان مشغول كان ما رد علي قبل شوية، معناته أنه هو متعمد يطنشني. فأحيانا نتفادى إحنا حدوث هذا النوع من المواقف معانا، فنفضل تأجيل الرد وتأخيره بالعكس احتراما للطرف الآخر ورغبة إنه إحنا نحافظ على العلاقة معه وما نخسرها، وأيضا اهتمام منه إنه إحنا ما نريد نكون سطحيين أو إنه أنا أرد بشكل عاجل وسطحي مع الطرف هذا لأنه يعني لي وأهتم فيه. طبعا ما في كل الحالات، يعني في حالات معينة، عشان كذا إحنا لازم أول شيء تكون نتحلى بالصبر في التعاطي مع التأخر في ردود، نحاول نتجنب أنه نتسرع في تفسير الأسباب لأنه في هناك كثير احتمالات، وسبحان الله طبيعة الإنسان دائما ما يلجأ للاحتمالات السلبية في أغلب الأحيان، لكن ضروري نكون إحنا ناس إيجابية وفكرنا إيجابي، نختلق الأعذار ونلتمس ونحسن الظن بالآخرين في حالة أنهم ما ردوا علينا، أكيد في عندهم أسبابهم أو عندهم ظروفهم. كذلك تعتمد على العلاقة، طبيعة العلاقة مع الشخص هذا.
0: نعم
1: فهمتي علي لا أستاذة؟ طبيعة الشخص مع الحين أنت يمكن بديتي بأنه هو يكرر الأمر هذا، يكرر التطنيش أو عدم الرد أو التأخر في الرد على الرسائل. في هالحالة إحنا قبل لا نصدر الحكم ونتضايق أو نرد برد ممكن يعني يفقدنا العلاقة معه أو تتولد في داخلنا مشاعر سلبية تجاهه، في هالحالة مع وجود التكرار وجب علينا نلجأ إلى الحوار الهادي معه. والحوار الفعال، بحيث أنه إحنا نقدر نوصل إلى الأسباب، ما نحط احتمالات وحدنا، ما نمشي على الاحتمال يمكن كذا ويمكن كذا ويمكن الأسباب هذه، لا لا لا، نريد إحنا فعلا نصل إلى معرفة الأسباب اللي أدت إلى يعني تكرار الأمر هذا معه. يمكن في هناك أسباب خارجة إحنا ما نعرفها، لكن لما نجلس معه هذا بتتضح الصورة عندنا بشكل أكبر، وبالتالي حكمنا عليه أو قرارنا في التعامل معه والتعاطي مع حالته بتكون أفضل عن لما إنه إحنا نتسرع في الحكم بدون معرفة الأسباب الحقيقية.
0: نعم. طيب أستاذ أمل، هذا بشكل عام، لكن لو في شخص أنت يعني يتأخر عليك بالأيام في الرد، ويعني وتحس إنه خلاص عارف إنه إذا رسلت ما راح يرد لا يوم يومين ثلاثة أيام حتى أكثر يعني، وفي نفس الوقت يعني هذا الشخص تشوفه مثلا عبر شبكات التواصل الاجتماعي موجود وينزل ويروح ويعمل وغيره، كيف تكون العلاقة بعدها؟ هل هذا الشيء راح يأثر على العلاقات بشكل عام؟ وإحنا اليوم أيضا يهمنا موضوع إنه تكون العلاقات علاقات جيدة أيضا مع الآخرين.
1: نعم، قلت أنا قلت يمكن عرجت في حديثي، قلت إنه تكرار الموضوع هذا معانا إحنا. أنا خبرت السادة سلوى، أحيانا مش في الرسائل الشخصية، حتى أحيانا في الجماعات أو في الجروبات، وهذا إحنا نلمسه ونلاحظه. يعني تلاحظي إنك مثلا أنت ترسلي مثلا إنجاز معين أو ترسلي رسائل معينة في مجموعة، حصل إنه ما في تعاطي من قبل مجموعة من الأشخاص، ما يتعاطى معاش، ما يتفاعلوا معاش، بينما لما يرسل شخص ثاني تلقى التفاعل كبير، المدح والثناء ومدري ويش وكذا، وما شاء الله ومبدع وأنت، لكن أنت ترسل في نفس الوقت يا أخي فيصير بك نوع من الاستغراب إنه ليش هذا رد فعل بالطريقة هذه، ليش هم يردوا هنا. فهناك في عدة احتمالات: ثقة الإنسان بنفسه، تقديره العالي لذاته، ما يخليه ما يتأثر بالمواقف الأشخاص اللي حواليه. متى أنا أتأثر؟ أتأثر يعني أنا قلت طبيعة العلاقة هي اللي تحتم علي أنا نوع الموقف اللي ممكن أخذه من الشخص هذا. إذا كان شخص مثلا عابر في حياتي، إنسان مثلا ما كثير يعني يعني لك مثلا علاقتي فيه، ما مثلا شريك حياة أو مثلا أحد من أفراد الأسرة المقربين أو مدير عمل مثلا، ومضطر أن أتعاطى وأتعامل معه بشكل دائم، ففي هذه الحالة أنا شخصيا ما كثير أهتم بدل الأمور، لأنه موقنة بقرارة نفسي أنه أنا ما أخطأت مثلا لهذا الشخص، أو ممكن ألجأ أنه التخذ معه الهدوء، الحوار الهادي والفاعل، بحيث انه انا اعرف الاسباب. هذا اذا كان يعني في حالة، اما في كثير من الاحيان فبنحصل انماط شخصية مختلفة. احيانا ممكن الغيرة هي اللي تخلي الانسان يتعامل معك او يتعاطى معك بهذا، وهذا انا الشيء لمسته ولاحظته، يعني غيرة الشخص من نجاحك مثلا او من مواقف معينة او من اي شيء ايا كانت الغيرة نوعها، ايضا تخلي الانسان يتعامل معك بهذا النوع، هي ردة فعل يعني سلوك نتيجة شعور داخلي هو موجود فيه، مش لأنه في مشكلة عندك أنت. فواجب علينا أنه إحنا نشوف طبيعة العلاقة، إذا كان تستدعي أنه إحنا نتدخل بحوار هادي ونقدر نصل إلى الأسباب.
0: نعم.
1: ونتفادى خسارة العلاقة هذه وتفاقم المشكلة معها، وأنه إحنا نعمل سكيب ونور حال الأشخاص الثانية اللي ما كثير تربطنا فيهم علاقات وما جالسين يعطونا الاهتمام اللي إحنا نستحقه.
0: نعم. محمد الكيومي شاركنا يقول صباحكم عسل، إنها الخميس يقوم لكل فعل ردة فعل، يقول خاصية الحظر موجودة. إيش رأيك أستاذ أمل؟
1: نحاول قدر ما نستطيع إنه ما نرجع حقيقة لموضوع، لكن أنا مثلا شخصيا أحيانا الموضوع عدم الرد، أنا أحيانا أتخذها كرسالة صامتة أوجهها للطرف الآخر، ممكن تكون عتاب. احيانا في بعض الاحيان انا كامل الصمت بالنسبه لي او عدم الرد للاشخاص هم ممكن تكون رساله صامته، اريد اوصل له رساله انه انا عتبان عليك او انه انا ماخذ موقف عليك على اساس انه يصير في عاد بعدين يعني يلجا الى موضوع الحوار معي، ما ادخل فيه بشكل مباشر. موضوع الحظر هذا انا ما أحبذه، إنه أنا أخسر العلاقات، لأن دائما إحنا ما نكسب المواقف، نسعى دائما إلى كسب العلاقات والأشخاص بطلت. وتكون علاقتنا فيهم علاقة طيبة. وموضوع الحظر إلا إذا في تعدي عاد على شخصي وفي هذه الحالة ممكن يعني ألجأ لموضوع الحظر. أما موضوع أنه هذا ما يرد علي وكذا
0: نعم
1: يعني سوي سكيب كثير
0: بالضبط تخطى على طول. طيب هذا بشكل عام في العلاقات لما تكون علاقات يعني اجتماعية شخصية كذا عامة، لكن لما تكون علاقات عمل أستاذة أمل وأنه أنت محتاج فعلا رد من هذا الشخص لأنه هذا عمل يعني ومحتاج أنه يوصلك رد لهذا الموضوع، كيف تتعامل مع هذا الشخص في العمل؟
1: كثير احنا تواجهنا في علاقات العمل هذا النوع من عدم الرد، او يعتمد على من هو هذا الشخص وطبيعه العمل اللي معانا. يعني انا مثلا هل انا رئيس ومرؤوس، هل انا زميلي داخل نفس التقسيم، هل هو زميل عمل بس في تقسيم اخر وتربطنا بينهم مثلا مهام وانشطه مختلفه بيني وبين الاشخاص هذه. احنا عندنا في تدرج، عندنا تدرج في الـ في الـ في الامور هذه اللي هو امور العمل.
0: نعم.
1: ما يرد علي شخص الموضوع ضروري وموثق ممكن انا ارفعه للشخص اعلى عنه، عنده هو اكيد رئيس، عنده اكيد شخص اعلى عنه، انه احنا هذا الشخص ما جالس يتفاعل معانا او ما جالس يتعاطى معانا في حدود العمل، او مشخص مثلا الامور، او ما عارفين ايش الاسباب عدم الرد.
0: نعم.
1: فبالتالي ممكن يجلسوا جلسه يوصلوا الى حل يرضي جميع الاطراف، لانه احنا في العمل ما نشخصن الامور حقيقه، وان هذا رساله اوجهها انه ما نشخصن الامور، مصلحه العمل لابد ان هي تكون اولويه عندنا. علاقتي بالآخرين هذا يعني يرتاح لي، هذا أنا أرتاح له، هذا ما يرتاح لي، هذا يتفق معي مع شخصيتي مع فكري، هذا ما يتناغم معي، هذا مثلا يتعامل معي منافس مثلا لي منافسة غير صحية، هذا يحاول يستفزني، هذا يحاول أنه هو مثلا أيا كان نوع التعامل اللي يتعامله، فإحنا هذا نحطه يعني على جنب ونحط أول مصلحة العمل كأولوية حالنا في علاقاتنا وتعاطينا مع الآخرين. في حالة أنه أشخاص ما يتعاملوا معنا بمهنية داخل بيئة العمل، إذا نقدر نلجأ إلى اتخاذ أساليب أخرى في التعاطي معها حتى نضطر نلجأ حتى للجهة العليا.
0: نعم. حمد الحبزي شاركنا، هلا سلوى، لما ترسل في مجموعة وما فيها تفاعل مثل ما تقول ضيفتكم الكريمة، هنا أقول للمرسل عليك بإتقان فن التغافل وعدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه. إيش رأيك أستاذة أمل؟ فن التغافل بعد شيء طيب شكله.
1: فن التغافل والتجاهل هذه فن ومهارة ممكن ما نتقنها إحنا أغلبنا أستاذة سلوى. فعلا نحاول إحنا نتجاهل يعني أكثر ما يعني أكثر حاجة ممكن نتجاهلها في الحياة، لأنه في النهاية إحنا نشري صحتنا، نشري حالتنا النفسية. الحالة النفسية يعني الإنسان إذا أنا أجلس أعقب وضايق ودقق هذا رد علي، هذا ما رد، هذا ليش ما ليش، وإيش الأسباب، وهذا رفض وهذا عدم اهتمام، وأقلق من هذا وأفكر في هذا، إذا أنا على صحة النفسية وعلى شو اسمه عليها السلام يعني. فالإنسان يحاول قدر ما يستطيع أنه ما يركز في كل صغيرة وكبيرة، هذا رد علي، هذا علق علي، هذا حفزني، هذا شجعني، هذا تأخر، هذا ما تأخر، يعني ما له داعي أبدا. أنا صار عندي موقف حقيقة يمكن أقوله على الهواء. كنت في مستشفى أحد بناتي بعافية، ففي تواصلت معي واحدة تسألني عن البنت كيف أمورها، كيف أوضاعها، هل هي مرخصة بعدها. سبحان الله أنا كنت منشغلة في ذيك اللحظة لضيوف موجودين معانا، والبنت أيضا كانت وضعها ما جيد، ما قدرت أتعاطى. بعد فترة جتني رسالة من أنا ما كنت محتاجة منك كذا، وأنا كذا، وأنا كذا، وصار واجد كلام كبير كبير كبير. طيب أنت التمسي لي العذر، أنا في وضع مستشفى، أنا يعني يمكن مشغولة، يمكن
0: صحيح
1: نسيت، يمكن حاجة. فما ممكن إحنا من موقف واحد ننسف التعامل وسلوك الإنسان معانا. موقف واحد يعني كنت أنت معي في كل حياتي ما شاء الله عليك، بمجرد أن أنت ما رديتي علي أنا بدل ما ألتمس لك الأعذار، وبدل ما أنه يعني أحاول أعطي احتمالات لعدم ردك وتأخرك، لا أنا أروح انفجر فيكي واروح ارد عليكي برد احيانا ممكن يخسرني العلاقه مع الطرف الاخر. لا خلونا نكون هادين، خلونا نكون صبورين، خلونا نكون ايجابيين إيجابيين، نلتمس الأعذار، يا أخي يمكن هذا بسبب كذا، يمكن هذا مشغول، يمكن هذا الإنسان عنده كذا، يمكن هذا الإنسان. حتى على فكرة أنا واصلة لمرحلة الأشخاص اللي يتعاملوا معي مثل ما قال الأخ الحين مثلا في الجروب أنه ترسل ما حدا رد عليك، والله أنا أحيانا أصل لمرحلة شفقة على هالأشخاص. أيوة ليش؟ لأنه أنا هذا الإنسان جالس يشاركني نجاحه، هذا الإنسان جالس مثلا يشاركني شيء معين في هذا، فليش أنا يعني أقابله بالصمت أو بالتطنيش أو بعدم الرد؟ إذن هذا في النهاية معناته أنه في مشكلة فيه هو في المتلقي، مش مشكلة فيني أنا.
0: بالضبط.
1: فتجاهل والتغافل وعدم الاكتراث لهذا النوع من الممارسات من قبل الأشخاص الآخرين اللي إحنا نجهل أصلا أسبابها، في النهاية هي مصلحتنا إحنا ودرء لندرء عن أنفسنا للدخول في حالات نفسية أو في توتر.
0: نعم بالضبط. محمد بن ناصر الزهيم الهاشمي يشاركنا في الموضوع، يقول عدم رد على الرسائل أحيانا السبب يكون منطقي، لكن معظم الناس لأنهم سلبيين ما يردوا، لكن الإنسان الوافي لا يتسرع في الحكم في الرد السلبي، والمسلم يجب يعني يوجد العذر ويلتمس الأعذار للناس قدر الإمكان، وإذا كان دائما يعبرك وما يرد عليك بالتطنيش كون دائما إيجابي، ريح نفسك لا ترسل له مهما كان الداعي والسبب. شكرا يا محمد. صح يحتاج واحد ريح راسه أحيانا.
1: لا بالفعل نلتمس الأعذار، نلتمس لأخيك 70 عذرا فإذا تجد له العذر فاخلقه واصنعه له. نحاول نكون ناس إيجابية، نقدم الخير بدل ما نقدم الشر في خصوصا في العلاقات، على أساس أنه إحنا نحافظ على نفسياتنا وأيضا نحافظ على علاقاتنا من أنه هي تتذبذب أو يصير لها فيها نوع من التشويش.
0: نعم. ويشاركنا أيضا عدنان الراشدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص الردود أنه هذا رد علي وهذا ما رد علي، يقول عن نفسي ما أركز على هذا الشيء لأنه ما أخذ قاعدة في حياتي، واثق الخطى يمشي ملكا وكل إنسان له عذره.
1: يا سلام. نعم.
0: شكرا يا عدنا.
1: أنا يمكن عرجت على هذه النقطة سادة سلوى، الثقة بالنفس دور جدا كبير في مدى رد فعل الإنسان لهذا النوع من المواقف. ففي كثير من الناس ما يتأثر، لكن طبيعة العلاقة ونوع حساسية الرسالة نفسها ممكن شوية تلعب دور.
0: نعم أكيد طبعا. شكرا للي شاركونا، ما شاء الله في يعني صار في تفاعل حلو في الموضوع الحلقة، هذا الشيء لأنه يلامس الناس أكيد. سعيد الهشام يقول التمسنا لكم العذر، خلاص معذورين يعني اللي ما ردوا عليه
1: الحمد لله هذا إيجابية.
0: أكيد طبعا. إحنا نشكر وجودك معنا أستاذة أمل، إيش حابة تضيفي في ختام هالحوار وإحنا نتكلم عن الرد المتأخر على الرسائل ومدى تأثيره بشكل عام على العلاقات؟
1: يعني رسالتي حقيقة اللي أوجهها لنفسي قبل الكل، نحاول قدر ما نستطيع أنه نكون إيجابيين في أفكارنا، إيجابيين في يعني مشاعرنا تجاه سواء كان تأخر في الرد أو أي سلوكيات أخرى تجي من الطرف الآخر. كذلك نحاول يعني نلتمس الأعذار، نحاول نكون ناس صبورين، ما تكون ردود أفعالنا ردود لحظية أو بسبب مثلا شعور سلبي ممكن إحنا ينتابنا في لحظة معينة تخلينا نخسر علاقاتنا مع الآخرين. نلتمس الأعذار للناس قدر ما نستطيع، نمارس فن التجاهل والتغافل كذلك على أساس نحمي أنفسنا. وهذه هي رسالتي، نحاول إنه يعني ما نقدم الشر ولا يعني نكون ناس سلبية يعني في ردود أفعالنا مهما كانت. أكيد. هذه هي الرسالة اللي أوجهها للجميع.
0: جزاك الله خير أستاذة أمل، وسعدنا بوجودك معنا في هذا الوقت القصير لكن المثري أكيد في حلقتنا لليوم. أستاذة أمل بنت سعيد الغافرية، مدربة في القيادة والتطوير الشخصي، شكرا على وجودك معنا وحديثك عن موضوع حلقتنا لليوم، الرد المتأخر على الرسائل هل هو دليل انشغال أم عدم اهتمام؟ شكرا لك أستاذة أمل.
1: شكرا لك أستاذة سلوى، سعدت جدا بهذا المقابلة اللطيفة.
0: الله يحفظك، جزاك الله خير، رجال سعيدة يا رب. تسلمي
1: جميعا.
0: شكرا الله. شكرا أستاذة أمل. وإحنا وصلنا للختام، متوقع خلاص عبدين ما راح نحط الأغنية، خلاص من اختيارك عاد أغنية، فأغنيتنا اليوم ما راح نحطها، ما في عندنا وقت، راح يحط لكم عابدين أغنية من اختياره. شكرا للي شاركونا عبر الرسائل. سلمى العاصمة شكرا لك، والشكر أيضا لعواطف السعدية. رد المتأخر صار عادة عند البعض، ولا أكثر من سبب في طريقة التعامل معه هي اللي تفرق. إذا عرفنا سبب التأخير قد يكون الشخص عنده انشغال في عمله، دراسته، أو أهله، أو مسافر من أجل الترويح عن النفس، ابتعد عن الهاتف من أجل أخذ راحة. إذا ما أعطينا الشخص حق من حقوقه يمكن عنده قلق في الرد عليك. أحيانا الرسالة تحتاج رد عميق أو قرار فيأجلها لوقت آخر، رد لما يفضى ويتفرغ من أعماله. وبعض الناس في طبيعتهم ما عايشين على الواتساب، بيشوف الرسالة يقول برد بعدين ينساها، ويكون عنده أحيانا خوف أو توتر لو العلاقة فيها مشكلة أو عتاب. وما شاء الله كلام كثير راسلت عواطف، شكرا يا عواطف، يعطيك العافية وصباح الخير لكم سلوى وعابدين، شكرا على تواصلك معنا يا عواطف. خالد سليمان العاصمي شكرا لك، يعطيك العافية، وأيضا أتمنى أني أخذت كل الرسائل إن شاء الله، نكون أخذين كل الرسائل. واللي زعلانين علينا ولا ما أخذين على خاطرهم، اللي يمكن ما ردينا على ما أخذنا رسائلهم أو اتصالاتهم في أي برنامج بشكل عام، منكم السموحة والعذر، وما بيننا زعل على رسالة أو اتصال، الله يحفظكم إن شاء الله ويسهل دروبكم. إجازة سعيدة للجميع. إحنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ونرجو لكم إن شاء الله مستمعين إجازة سعيدة بإذن الله تعالى. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في الإخراج عابدين بن محمد البلوش.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفج.
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: عادة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفي.
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة؟ اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: سينما أو مسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
2: I can't go back.
0: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
0: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب.
2: الواحدة ظهراً في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلاً بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية صاحب سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تبادل الزيارات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وبحث معالي السيد وسمو الأمير خلال اللقاء الثنائي مسار العلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تنام مطرد في مختلف أوجه التعاون، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق إزاءها. وعقد الجانبان العماني والسعودي جلسة مباحثات موسعة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي بما يدعم التكامل ويعزز انسيابية الحركة التجارية. وبحث الجانبان فرص توسيع الشراكة الثنائية والإقليمية إلى جانب مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي المشترك، والاستفادة من المزايا النسبية والقواسم المشتركة بين رؤيتي عمان 2040 والمملكة 2030، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم هذه المسارات. كما استعرضت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار التجارة الدولية وأمن الطاقة. وأكد الجانبان ضرورة تغليب الحوار والتهدئة وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة وحرية العبور البحري. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت رداً على ضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. من جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في منشور فجر اليوم إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس انتهاء أحدث موجة من ضرباته الجوية التي استهدفت إيران بعد قصف نحو 90 هدفاً شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. وفي بيان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش ستظل في حالة يقظة كاملة وقادرة على تنفيذ عمليات قتالية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة. قتل شابان جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط ضحيتين في مكان الاستهداف. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرة المسيرة غارت على المنطقة المحيطة بالمستشفى، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان. يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 24 مدنيا بوصفها ترقى إلى جرائم حرب، وقالت المنظمة الحقوقية إن الجيش الإسرائيلي أباد عائلات بأكملها في لبنان، بينهم 12 طفلاً، ما يظهر استخفافاً صارخاً بحياة المدنيين. كما دعت المنظمة جميع الدول إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدئي الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائياً. وفي الشأن السوري، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة تأتي ضمن مراجعة أمريكية للعلاقات مع دمشق. وتتطلب هذه الخطوة من الكونغرس إجراء مراجعة لمدة 45 يوما ليصبح القرار نهائيا. وأشار ترامب إلى أن واشنطن أنهت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع توجهات لدعم إعادة إعمار سوريا. فازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم أو بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي، وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. شكرا لاستماعكم مستمعينا، وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدي حدا يدفش.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدي حدا يدفي.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدي حدا يدفجني.
2: يلا بابي، مو صار لهالسيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والسعادة وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم السلامة على الطريق، وسلامتكم أهم شيء، الله يحفظكم وين ما تكونوا بإذن الله تعالى، وين ما يصل أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا متابعينا في حلقة اليوم من السلامة على الطريق، في آخر حلقة نقدمها معكم في هذا الشهر، لأن الأسبوع الجاي إن شاء الله راح يكون البرنامج من محافظة ظفار لخريف ظفار. شباب أكيد راح يكون من هناك البرنامج، وراح يختلف أيضا بتفاصيله معكم إن شاء الله. إذا التواصل يستمر معاكم متابعينا من الثانية إلى الرابعة مساء في برنامجكم السلامة على الطريق، وسلامتكم إن شاء الله يا رب العالمين، وانتوا في الدروب ورايحين إلى مشواركم نقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين وين ما تكونوا. الخريف والشباب من صلانة إن شاء الله راح يكون من يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، يوم الأربعاء من الساعة 2 إلى 4 إن شاء الله، وراح يكون مع الزملاء مريم البداعية وأيضا علي صعر، راح يقدموا البرنامج من 2 إلى 4، وإحنا اليوم آخر حلقة في برنامج السلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب. على العموم حياكم الله معنا في مشوارنا، وأرقام التواصل دائما تعرفوها، ومهندسينا أيضا راح يكونوا في الاستوديو، وضيفين اليوم راح يكونوا موجودين معنا، شرطة عمان السلطانية، وأيضا في فعالية راح تكون من ضمن فعاليات خريف ظفار 2026، راح يكون معنا إن شاء الله نتعرف على الفعالية، فعالية خاصة بالسيارات أيضا للدفع الرباعي. هذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من برنامجكم السلامة على الطريق، وسلامتكم من كل شر ومكروه، بس ديروا بالكم وانتم في الطرقات، حزام الأمان، السرعة القانونية، مسافة الأمان، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب.

0: خميس ما لي خلق أزعل، والواحد ما يزعل يوم الخميس لأن الونيس السعيد أكيد الواحد يستمتع ويستانس في هذا اليوم، بالتحديد برحلات متوجهة إلى محافظات ظفار، ربما أيضا نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا، الله يحفظكم، توصلون بالسلامة وترجعون وانتوا سالمين غانمين إن شاء الله يا رب العالمين. حياكم الله معنا في مشوارنا إذن متابعينا في برنامجكم السلامة على الطريق. نروح لضيوف حلقتنا لليوم، المهندس هيثم الحراسي، أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله أخوي عابدين،
0: الله يسعدك يا رب العالمين ويمسي عليك بالخير. والفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك.
2: يا مرحب،
0: الله يسعدكم يعطيكم العافية. وسؤالنا كالمعتاد، إيش اللي حصل معاكم خلال هذا الأسبوع من مشاكل السيارات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اللي هي مشاكل الحين اللي صارت، يعني حتى حسب الاستفتاء اللي سويناه، أغلب مشاكل السيارات الحين وأغلب اللي هم ملاك المركبات يشتكون بسبب ارتفاع درجات الحرارة، من مشاكل اللي هي ارتفاع درجات حرارة المحرك، ونفس الشيء اللي هو مشاكل أنظمة اللي هي تكييف في المركبات. فكثير سيارات كان مثلا فيهن تسريبات بسيطة داخل اللي هي دائرة تبريد المحرك، يعني بعض الهوزات للراديتر، بعضهن مثلا كان فيهن تسريب بسيط في الراديتر. يعني ملاك المركبات كانوا يعرفون المشكلة وشايفين مثل هذه اللي هي التسريبات البسيطة، لكن بسبب الفترة اللي كان درجات الحرارة منخفضة يعني ما عاروها اهتمام كبير. ونحن هنا دائما نقول ان خاصة تسريبات الزيوت والسوائل هذا شيء مهم ما ممكن انك تتساهل فيه. ففي تقريبا سيارتين كانوا يسربن من اماكن مختلفة، الاشخاص طبعا يعني كانوا متساهلين كثير مع هذا التسريب، وللأسف ان هذه السيارتين باثنين هم وصلوا مرحلة انهم رفعوا حرارة طبعا على الاشخاص وهم في طريق يعني مستمر، وارتفعت درجة الحرارة واثرت على المحرك وصار فيهم فك محرك كامل حال هذه المركبات. واحدة من المركبات اثرت بشكل جسيم جدا يعني داخل اللي هو المحرك، والمركبة الثانية سلندر هيد غاز جيت، وقام بعملية إصلاح المركبات. لكن طبعا بعد ما يعني السيارات وقفنهم في الشارع تكلفوا مبالغ كبيرة في إصلاح هذه اللي هي المركبات. فبعض الأحيان مثل هذه الأشياء مهم جدا أن نحن ما نهمل يعني مثل هذه الأعطال وهذه الأشياء. في نفس الشيء اللي هي مركبات ثانية كان فيهن مشكلة داخل اللي هو داخل نواقل الحركة. طبعا أغلب هذه السيارات اللي كان فيهم مشكلة في نواقل الحركة لاحظنا أن فيهم زيادة داخل اللي هو مستوى سائل ناقل الحركة وآيل جير بشكل كبير، هو اللي أثر على هذه السيارات. واحدة من السيارات نفس الشيء، كان في واحدة من السيارات الشخص طبعا هو يعني سيارة فارها، الشخص وداها مكان على أساس أنه مكان مختص، دفع مبالغ كبيرة على أساس يعمل ميجر سيرفيس، يستبدل الزيوت، سوائل، شمعات الاحتراق، ماي راديتر، كثير من هذه الأشياء. المشكلة أن بعد ما تمت هذه الصيانة السيارة تبهدلت بشكل كبير جدا، صار في عندنا مشكلة المحرك مال السيارة في مس فايرنج ما يشتغل بشكل جيد، نفس الحاجة صار عنده مشكلة داخل السلندر هيد غاز جيت، مع أنه هو أصلا ودي السيارة فقط للسيرفس ما فيها أي مشاكل ثانية داخل هذه اللي هي المركبة. طبعا مرت سيارة كذا ورشة، بعد كذا لما جت السيارة تفاجأت هي مرت كذا أماكن ورش درجة أولى كبيرة، بس اللي تفاجأت منه أنه ولا واحدة من هذه الورش يعني كان عندهم الجهاز الخاص اللي يعمل الطريقة الصحيحة، يعني الاستنزاف مثلا الهواء من دائرة تبريد المحرك حال هذه السيارة. فكلهم كانوا يشتغلون يعني بشكل عشوائي بدون ستاندر بدون منول بدون أي شيء. السيارة طبعا كان فيها هواء بنسبة كبيرة داخل دائرة التبريد، كان نفس الشيء داخل السيارة فيها مشكلة ثانية اللي هي المس فايرنج وان المحرك ما يشتغل بشكل جيد. اللي صار ان اثناء عمليات فحص المحرك في الاماكن اللي هو شل سيارتي يفحص المحرك، واحدة من الورش بدل ما تفحص لا بعد طلعت مشكلة ثانية، السبارك بلق وشمعة الاحتراق هذه، الظاهر ان الفني لما كان يركبها رماها بشكل كذي قوي يعني داخل اللي هو السليف اللي المكان اللي يدخل فيه اللي هو السبارك بلق، او ممكن طاحت عليه في الارض وما انتبه على الالكترود يعني على الجاب يسمونه الاند جاب مال اللي هو السبارك بلق او مال شمعة الاحتراق. فاللي صار عندهم طبعا مش فاير، فبعد كذا الورشة قالوا انه خلاص هذا المحرك داخل صار فيه مشكلة وتأثر المحرك بشكل كبير ويحتاج فك وغيره. فكان مشكلته في سبارك بلاك، وكان فيه محاولة ان يركب اللي هو اديتيف او مادة تساعد على اللي هو لحام بسيط حال السلندر هيد لما يكون فقط الضرر بسيط جدا، والحمد لله سلمها وكانت امورها سليمه وما فيها اي مشاكل اللي هي ثانيه. يعني كانت سياره قريب المفروض يفك محركها ب1500 ريال يعني. ونفس الشيء واحده من الملاحظات الثانيه، السيارات الاشخاص اللي تكلمنا طبعا سياره كهربائيه والهايبرد، وقلنا انك دائما حاول ما توصل البطاريه اقل عن 20% وتحط لها سقف يعني ادنى لمستوى الشحنه داخل البطاريه. في بعض السيارات يعني انت كصاحب سيارة تسوق سيارة، بعض المركبات ممكن يشكل عندك عداد البترول فيمسك عندك مثلا على الفل، وانت تشوف انك مشيت بسيارتك مثلا 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، المفروض انت هني نفس الشيء بعد يعني تنتبه ان سيارتك يعني بعد 300 كيلو لا زال عداد البترول ما نزل، 400 كيلو لا زال عداد البترول ما نزل، فهني لازم انت تشك ان في شيء غلط صاير داخل السيارة. يعني ممكن ان هذا عداد البترول ما يقيس بشكل جيد. فالشخص استمر يمشي بالسياره وهي سياره هايبرد، فمشى بالسياره كامل لحد ما استنزف البترول كامل، معناته السياره بتمشي بالشحنه المتبقيه في البطاريه. مشى بالشحنه بالسياره اللي موجوده في البطاريه لحد ما فضت. لما فضت السياره صار في محاولات ان السياره تشغل. طبعا كل مره تحاول تشغل سياره اذا في باقي شويه شحنه في البطاريه انت ياس تستنزفه، لحد ما نزلت البطاريه الكبيره مال الهايبرد من الليمت اللي هو اللي ممكن انها تدور فيه المحرك اللي هو 200 فولت. فمعناته الحين وصلنا مرحله خطيره، الحين عندنا لازم مرحله ان يتم انعاش البطاريه، وهذا طبعا حالها اجهزة خاصة صعب تحصلها بس مع الوكلاء، او ان عملية انعاش الخلايا وحدة خلية يعني، وهذا طبعا تحتاج شخص مختص ولازم يكون فاهم لما ينجز هذه العملية. ونفس الشيء الشغل على نظام الهايبرد لازم يكون او البطارية الكهربائية سيارة الكهربائية لازم يكون شخص يعني ياخذ كل تدابير الامن والسلامة والوقاية، لان صعقة كبيرة جدا ممكن تكون مميتة يعني اللي هو الفني. وبنفس الوقت تم إصلاح نفس الشيء اللي هي العوامة البترول. فهني نحن كل شخص لازم تنتبه أثناء استخدامك للمركبة لأي متغيرات ممكن تصير في السيارة. واحدة من المركبات الثانية نفس الشيء، الشخص يشتكي من رجة دائما داخل السيارة. الرجة طبعا اللي في السيارة بعد الفحص تبين أن جميع الإطارات مال المركبة السطح الخارجي مال الإطارات ما مستوي بشكل جيد، وهذا طبعا يعني حتى الإطارات ما كملن سنة، وهنا الاحتمال الكبير أن هذه الإطارات إما ما تم تخزينها بشكل جيد أو أن هذه الإطارات أساسا فيها مشكلة مصنعية. فعشان كذا صار عندك كل الإطارات لما تمشي السيارة كأن فيهن مثل التورم البسيط، وصار عنده فايبريشن، وهذا الفايبريشن على الفترة الطويلة خرب عليه البيرنجات مال السيارة، خرب عليه أشياء ثانية في السيارة وكان سببهن اللي هو في الإطار. لما تركب إطارات إذا لاحظت أن المشكلة داخل الإطارات بدأت عندك فايبريشن أو نفضة أو شيء، حاول دائما ترجع لنفس المحل وما تترك الموضوع لحد ما ينحل، لأنك إذا حاولت تروح مكان ثاني وتقول لا بعطيها فرصة شهر أو شهرين وكذا، أنت كذا فقط دائما المنتج الجديد 15 يوم عندك أنت أنك تجرب أي شيء فيه ممكن أنك أنت ترجعه إذا ثبت وجوده يعطل داخل اللي هو هذه الإطارة داخل المركب.
2: بعد أيضا في مشكلة يا أخوي هيثم، تحصل أن لما يسوي عملية البالانسينج أو لما يسوي الترصيص للميزانية، لما يعمل الميزانية للإطار نفسه عملية الترصيص هذه، تحصل أنه يعني يضغط على الإطار بالهواء لآخر درجة يوصله 45، يوصل أحيانا حتى أكثر من 45 PSI، وبعدين يروح يسوي عملية الميزانية، وبعد ما يعمل عملية الميزانية يرجع الهواء مرة ثانية ويحط لك إياه 35. هنا طبعا أنت فاهم إيش المقصد منها
1: هي طبعا، لأن في الأخير الهواء حتى لو كان بسيط في حالة كتلة، فأنت لما تحط السيارة على الويل بالانس ماشين أو ماكينة الميزانية، الهدف أصلا من الماكينة كيف تحقق لك أن الجسم ما في نفضة أو ما في فايبريشن،
2: ما في ارتجاع.
1: لما يكون عندك مركز الوزن ومركز الدوران في المنتصف، مركز الدوران في السيارة ثابت لأن البراغب يثبتنا في المكان في الهب، لكن مركز الوزن هو اللي راح يختلف ولازم نحن نعمل له بالانسينج بالماكينة. فعشان كذا لازم دائما أنك يضبط الهواء وبعدين تحط على ماكينة الويل بالانس ماشين ماكينة، ولازم نتأكد أنها نفس الشيء معاير، وبعد كذا ننقلها للسيارة على أساس أن نحن نضمن أن هذا الإطار تعاير بشكل جيد على ضغط هواء، ضغط الهواء اللي هو المناسب. وصح هذه طبعا شائعة كثير نحن نشوفها، يعبي الهواء بشكل عشوائي، بعد كذا في النهاية بعدين يضبط الهواء داخل اللي هي السيارة.
2: هو أنا أتوقع أنه مش عشوائي، هو متعمد أنه يسوي هذه الحركة.
1: لا هم أسهل لهم لأنه هو يبطل الفالف يشحن الهواء بشكل قوي كامل مرة واحدة،
2: بعد حتى من بعد ما يسكر الفالف يعبيه بزيادة. أنا أتوقع أنه الإطار يمتد لأن المكاين الجديدة تحسب لك الدوران
1: البروفايل خارجي.
2: أيوة، فأنت كل ما شديت عليه بالهواء كل ما هو كان مشدود بزيادة، فما تبين عندك الطبات أو عيوب التصنيع، فيكون سهل عنده هو انه يرصص. لكن بعد ما ترجع الاطار لمستواه او لما ترجع الهواء للمستوى الطبيعي المطلوب اللي مثلا 30 او 35، من 30 ل 35 حسب الاطار، هنا تبدا بعدين تبدا العيوب تبين بعد ما انت تمشي بالسياره. فهمت الحركه كيف يعني؟
1: يعني
2: مثل الحركه اللي انت الحين تكلمت عنها.
1: اوفر تشارج.
2: ايوه بالضبط،
1: هذه يمكن أهم اللي هي.
0: طيب يعطيك العافية المهندس هيثم الحراسي، نروح معك فهد الغسيني.
2: حياك الله أخي عبدين. يا
0: محمد الله يسلمك.
2: اللي بتكلم أنا بخصوص يعني الناس اللي تحب تأخذ خطوط، لأن أكثر من اتصال جاني الأسبوع الماضي وكان يسألني يقول أنا بروح خط ومسافة وكذا، إيش بسوي يعني؟ إيش اللي يحتاج اللي أنا أعمله، أو إيش الاحتياطات اللي لازم أنا أسويها على أساس أن أنا أتأكد أن سيارتي سليمة وما أواجه مشكلة في الخط؟ طبعا إذا أنت كنت من النوع اللي مواظب على السيرفس، سيرفس السيارة بانتظام، أنت هنا أمورك تكون أسهل وما يكون عندك يعني قلق كبير. بس كل اللي عليك أنك أنت تشيك عليه، يعني تروح مثلا على الأويل، تشيك على أويل جير، أيضا تشيك على آي الماكينة، تشيك مثلا على الليكات إذا في عندك تسريبات، في عندك شيء، تنزل تحت السيارة تشوف في عندك بوشات مقطوعة، في عندك مثلا اكسل بوت أو حاجة من هذه الأمور، هذه كلها تتأكد منها، وبعدين تتأكد أن مستوى الماء طبيعي، ما في نقصان، ما في عندك أي حاجة، ومن هنا بتكون أمورك إن شاء الله طيبة. طبعا الإطارات ما ننساهن أيضا، وشيء مهم جدا اللي هو السفايف، نتأكد أن سفايف البريك سليمة ما تعبانة على أساس أنها ما تورطنا في الشارع ونتفاجأ أن البريك معنا ما شغال، خاصة أنك أنت إذا كنت رايح منطقة فيها أمطار وفيها طين وفيها ماي وكذا، فضروري أنك تتأكد من هذه الأشياء. بالإضافة إلى أنه إذا كنت أنت من نوع اللي ما يعمل سيرفس أو مثلا مهمل سيارة فترة طويلة، أنا أفضل أنك تأخذ السيارة لأقرب ورشة، وورشة تكون يعني شاطرة ومعترف فيها، بحيث أنك أنت ما تبهدل نفسك وتبهدل اللي معك وانت رايح خط، لانه في الخط انت راح تقابل يعني تضاريس متعددة، خلنا نقول مثلا راح تقابل هواء ساخن، هواء بارد، امطار، ريح، غبار، كل هذا بيكون معك. اذا كنت رايح متجه وعارف ان المنطقة اللي انت رايح لها فيها غبار، يفضل انك تعمل بروتكشن اضافي لفلتر الهواء، من غير فلتر الهواء يعني ما تكتفي بفلتر الهواء فقط، يعني لازم تعمل بروتكشن للبوكس اللي يسحب الهواء. في يعني في بعض المحلات تحصل انهم يبيعوا لك قطعة مثل العازل، او خلنا نقول نفس السوكس، تلبسه البوكس هذا على اساس انه الغبار ما يروح دايركت للفلتر، يعني يكون في عندك اكثر من مشخل، او خلينا نقول يكون عندك اكثر من مصفي، يعني يتصفى في المرحلة الأولى بعدين يتصفى في المرحلة الثانية. للأسف أنه يعني في السنوات الماضية سيارات كثيرة تأثرت مكاينهم، والسبب دخول الرمل عن طريق فلاتر الهواء، مع أن الفلاتر جديدة ومغيرينها يعني وسيارات وكالة، ولكن صارت عندهم هذه المشكلة، ولأن الرمل كان كثيف جدا وكمية الرمل اللي دخلت في السيارة ما بسيطة، فتأثرت عنده بالمكان، وهذا الشيء مهم وضروري أنك أنت تدارك، يعني تدارك قبل لا يصير معك. أيضا ما ننسى أنه يكون عندك واير تشارج واير قلص، ويفضل أن يكون عندك كمية ماي كافية، بحيث أنك أنت يعني سبحان الله تكون محتاج لهذه الأمور تكون موجودة عندك. وإذا كنت أنت إنسان مطلع وفاهم وتعرف تستخدم التولز، يكون عندك تولز صغير احتياط. سبحان الله حتى لو أنت ما تعرف يعني، أو أنه ما عندك فكرة في الميكانيك، ممكن يوقف لك واحد عنده بس ما عنده التولز وعنده الخبرة يقدر يساعدك على الأقل. هذه من أهم الأشياء اللي أنت لازم تهتم فيها ولازم تكون معاك وأنت ماسك خط، والله يحفظ الجميع. الموضوع الثاني اللي بتكلم فيه هو ارتفاع درجات الحرارة، خاصة الحين أحد الأخوة توصل معي كان عنده سيارة يقول لي فجأة ارتفعت عندي الحرارة درجتين، وبعد يقول أنا ما كنت منتبه للحرارة بس لاحظت أن المكيف فصل عندي فجأة ودخل عندي هواء ساخن، ولما رفعت كذا عيني يقول شفت أن الحرارة ارتفعت درجتين نقطتين يعني بالأصح خلنا نقول.
0: طيب
2: فيقول أنا ما عرفت إيش أسوي في هذاك الوقت، بس كملت مسيري لحد ما وصلت لمكان يعني مستوي وبدأت السيارة تنزل، أو في مكان فيه نزول عفوا، وبدأت السيارة تنزل وبدأت أن الحرارة ترجع لطبيعتها، وبعدين اشتغل المكيف مرة ثانية. قلت لازم نجيب السيارة نفحص. طبعا شيكت على السيارة اكتشفت أن الكندنسر متسكر عنده، الجزء اللي مبين تحت كان مفتوح عادي بس الجزء اللي خلف الصدام هو اللي كان متسكر، يعني من الغبار ومن الأتربة، والظاهر انه صار له فترة طويلة يعني متسكر، يعني عامل مثل حاجز انه الهواء ما يدخل عن طريق هذا الكوندنسر الى الراديتر.
0: طيب
2: فنظفنا الكوندنسر وهذا، وبعدين جينا تحت حصلنا ايضا ان الكوندنسر نفس الشبك متآكل من الجزء اللي داخل.
0: أيوة.
2: فاضطرينا ان احنا نغير الكوندنسر لانه خلاص هذا الجزء تآكل. قلت له هذا ممكن انك انت الحين تنظفه وبيمشيك، ولكن راح تواجه نفس المشكله في المستقبل لان المكيف ما راح يبرد بسبب انه هذا المشخل ما موجود، فلازم انك تغير الكوندنسر. غيرنا الكوندنسر والحمد لله امور السياره في السليم. ودائما نحن نقول انه الكوندنسر لازم تحافظ عليه ولازم تغسله من الخارج، ولو حتى بمواد اللي هي المواد اللي ممكن انت تضيفها انت على اساس انها تنظف، يعني عندك الحين مواد كيميكال ما اريد اتكلم به شركات محدده، هي مثل البخاخ تفش عليها وتنتظر دقيقتين او ثلاث، شرط ان تكون السياره بارده ما تكون حاره، وتنظف دقيقتين او ثلاث، تنتظر دقيقتين او ثلاث بعد ما ترش، وبعدين تنظفه بالماء بريشر خفيف وراح تنزل كل الاوساخ معه، وهنا بتكون انت يعني وفرت على نفسك مجهود وتعب كبير، ووفرت على نفسك ايضا مبالغ ما كان راح تصرفها.
0: طيب واضح حديثك فهد وهيثم. هنا نرجع لسؤال وربما هو أكثر الأسئلة أيضا من قبل المستمعين، سبب مثلا عدم برودة المكيف أثناء وقوف السيارة، ولما تمشي السيارة المكيف يبرد، وربما هذا سؤال كثير يوصل لنا مهندسينا، فيا ريت نجاوب عليه قبل لا نبدأ أيضا مع أسئلة مستمعينا.
2: طيب هو السبب هنا
0: الأول،
2: السبب الأول هو طبعا له عدة أسباب.
0: نعم.
2: مثل ما تفضلت، بس السبب الأول أو مش السبب الأول، نقول أحد الأسباب اللي هو ممكن يكون ضعف في المروحة.
0: حلو
2: تمام، هذا واحد. السبب الثاني ممكن يكون اللي أنا شرحته قبل شوية اللي هو الكوندنسر، بسبب الأوساخ المتراكمة على الكوندنسر. الكوندنسر اللي هو الشبك المكيف أو راديتر المكيف في بعضهم يسموه، ممكن يكون متراكم على أوساخ فالهواء ما يمر من خلاله، فهنا بالتالي تصير عندك ارتفاع في درجة الحرارة لأن وظيفته هو أنه يبرد الغاز اللي يروح عندك. من الأسباب أيضا الأخرى ضعف في الكمبريسر نفسه، أن الكمبريسر بدأ يضعف، يعني العمر الافتراضي له بدأ يعدي، فصار عندك أنه لما توقف ما يكون فيه ضخ فتقل عندك البرودة. إذا كنت تلاحظ أنه يتوقف المكيف وما يدخل عندك هواء بارد بس هواء ساخن فجأة، يعني خلاص سكر.
0: أيوه.
2: وبعد ما ضغط وبنت وشغلت، يعني تبند المكيف تشغل المكيف أو تضغط على الريس وبعدين يرجع يشتغل.
0: أيوه.
2: هنا ممكن يكون عندك السنسر اللي موجود في الكمبريسر نفسه. أيوة. هذا السنسر يحتاج لتغيير وترجع بعدها السيارة طبيعية. عندك أيضا من الأسباب الرئيسية واللي قليل حد

0: ما ينفجر عندك البيب او ما يفجر اي حاجه هناك قريبه، يعمل بليد اوف، يطلع الغاز، يطلع الضغط اللي موجود معاه ويطلع معاه الغاز، وانت ما عندك خبر طبعا، وانت تمشي بالسياره. فايش يصير بعدين؟ يصير انه انت تلاحظ انك المكيف ما يبرد، لما تيجي تفحص تلاحظ ان كميه الغاز نقصت عندك.
1: ايوه
0: فهنا تضيف، ترجع انك تضيف الغاز، وشرط ان الغاز يكون اصلي ومعتمد، وبعدها راح تلاحظ ان السياره بردت عندك. لكن لازم تعرف سبب الضغط اللي صار عندك، وليش انه سوى بليد اوف وطلع الضغط اللي فيه مع الغاز. طبعا ربما يكون عندك هنا توقف في المروحة، هذا واحد من الاسباب، ارتفاع في درجة الحرارة هذا واحد من الاسباب. فانت لازم تركز وتعرف ايش السبب الرئيسي على اساس انه صارت عندك هذه المشكلة.
1: جميل. إذن
0: تقريبا يعني تقدر تقول غطينا معظم
1: الأشياء اللي
0: الأشياء
1: ممكن،
0: اللي تخص تبريد المكيف أثناء الوقوف.
1: طيب احنا متابعين متواصلين معكم في برنامج السلامة على الطريق، نطلع كذا بفاصل ونتواصل مع المستمع الكريم اللي يستمع إلينا عبر الرسائل عبر الواتساب 7244200 والاتصالات على 2469811. فاصل ونعود لكم من جديد.

0: بالحدايد فجأة.
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر
3: ومشاكل السيارات ما تخلص ابدا، ونحاول قدر المستطاع تقريب وجهات النظر مع من يعاني في المركبة بعطل أو ما شابه ذلك. ولكن اليوم احنا نتحدث عن دروب طويلة من محافظات كثيرة إلى محافظة ظفار، ومع بداية توافد الزوار إلى محافظة ظفار دائما ننصح بتعليمات كثيرة أكيد لمرتادين الطريق، وشرطة عمان السلطانية أيضا هناك تعليمات كثيرة لقائدي المركبات وهم رايحين في دروبهم إلى محافظة ظفار. في هذه الأثناء معنا متابعينا على الهواء مباشرة الملازم حسين بن علي حردان من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. أسعد الله مسائك بالخير الملازم حسين.
4: مساك الله بالنور والسرور أخي عبدين، ونمسي بالخير على كل المستمعين الكرام لبرنامج السلام على الطريق ومتابعي بتأكيد إذاعة الشباب.
3: الله يسعدكم ويعطيكم العافية على جهودكم المبذولة أكيد لكل مرتادين الطريق. ومع بداية توافد الزوار إلى محافظة ظفار، أبرز الإشارات أو الإرشادات التي توجهها شرطة عمان السلطانية لمستخدمي الطريق قبل الانطلاق في هذه الرحلة إلى محافظة ظفار؟
4: حياك الله أخوي عبدين. مثل ما ذكرت، مع بداية دخول موسم الخريف السياحي بالتأكيد الاستعدادات تكون مبكرة إن كان على مستوى المؤسسات أو الأفراد، والتركيز دائما على سلامة المرتدي الطريق بشكل عام المتوجهين إلى محافظة ظفار خلال هذه الفترة نقول السياحية، أكيد تعتبر عامل جذب بشكل كبير. ومع بداية موسم الخريف بطبيعة الحال أخوي عبدين والمستمعين الكرام، تؤكد شرطة عمان السلطانية أنه السلامة دائما تبدأ يعني في تشغيل المركبة قبل ما يوصل إلى وجهته هنا في محافظة ظفار. لذلك دائما ما ندعو جميع مستخدمي الطريق أولا إلى إجراء فحص شامل للمركبة، نظرا لأن الطريق البري طويل شوية قبل الوصول إلى محافظة ظفار، وتأكد من سلامة الإطارات والفرامل والأنوار ومستويات الزيوت والسوائل الطبيعية في المركبة، إلى جانب طبعا التأكد من صلاحية المساحات خاصة مع احتمالية هطول أمطار ورذاذ في محافظة ظفار أثناء يعني مرورهم بمنطقة وادي حريط، النقطة اللي تعتبر يعني اللي تستقبل زوار إلى محافظة ظفار والأجواء الخريفية الرائعة بالتأكيد.
3: نعم، وربما ذكرت نقطة الضباب والرذاذ، طبعا تختلف عن القيادة في الظروف العادية، فما أهم النصائح اللي يجب أن يلتزم بها السائق لضمان سلامته وسلام أسرته، وما أكثر الأخطاء التي تلاحظون وقوع السائقين فيها وكيف يمكن تجنبها أيضا؟
4: نعم أخي عبدين، بخصوص الأجواء يعني اللي تتميز بها محافظة ظفار وخاصة الجبال مثل ما ذكرت، في مناطق فيها يعني نقول ضباب كثيف ورذاذ وأمطار، ويعني نقول هذا الشيء يخلي القائد المركبة يعني أو يتطلب منه يعني وعي أكبر وانتباه أكبر أثناء القيادة، نظرا لأنه بطبيعة الحال هذه المنحدرات ضيقة ومنعطفات، أيضا وجود أيضا مركبات نقول تأتي في نفس التوقيت خاصة أوقات الذروة، يعني ترك مسافة أمان كافية، ربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف النقال بالتأكيد، يعني نعتبرها من أهم يعني نقول القواعد اللي تحافظ على سلامة مرتدي الطريق بشكل عام. وفيما يتعلق بالأخطاء التي يعني تلاحظ خلال أيضا تدفق الزوار إلى موسم خريف ظفار، فيما يتعلق أيضا ب يعني مرتدي طريق يعني سعيد بن تيمور الذي يشهد أيضا حركة متزايدة خلال الفترة القادمة،
3: نعم.
4: يعني ممكن أن تكون يعني أبرزها تجاوز السرعة القانونية، التجاوز في المواقع غير المخصصة، عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، صحيح. يعني مثل ما ذكر أيضا انشغال استخدام الانشغال
3: في
4: النقال، والقيادة دو يعني القيادة لساعات طويلة دون أخذ يعني قسط
3: من الراحة.
4: وطبعا للحد من هذه السلوكيات تؤكد شرطة عمان السلطانية أهمية الالتزام بقواعد المرور والتحلي نقول بالصبر وإدراك أن الوصول الآمن أهم من الوصول السريع، وطبعا التوقف في محطة الاستراحة عند الشعور بالإجهاد والتعب والحرص دائما على الالتزام بالإشارات واللوحات المرورية اللي أكيد راح تساهم بشكل كبير في الحد من أي حوادث لا سمح الله
3: بإذن الله تعالى. كيف استعدت شرطة عمان السلطانية لتأمين الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار وخدمة الزوار خلال موسم الخريف، وإيش الخدمات التي تقدمها أيضا لمستخدمي الطريق عند الحاجة؟
4: نعم أخي عبدين، طبعا مع انطلاق هذا الموسم بلا شك هناك يعني نقول تطبيق فعلي لما تم التخطيط له مسبقا مع بداية طبعا هذا الموسم ودخوله فلكيا في 21/6، وضعت خطط استباقية استعدادا لهذا الموسم السياحي الكبير قد تتمثل أبرزها في يعني تعزيز وإسناد يعني القوة البشرية والقوة أيضا من ناحية المعدات والآليات من قبل القيادة العامة الموقرة لقيادة شرطة محافظة ظفار بكوادر بشرية مؤهلة ومعدات وآليات في الجانب المروري والأمني والتواجد الميداني أيضا، فيما يتعلق أيضا بالجهود التي يعني نقول تبذل على مدار الساعة على امتداد الطريق البري المادي لمحافظة ظفار، تتمثل في تفعيل النقاط الأمنية التي أيضا وجدت لضمان أمن وسلامة الجميع من خلال أيضا الاستجابة الفورية وتلقي البلاغات عبر مراكز العمليات وتقديم العون والمساعدة والنصح والإرشاد لكل من يزور محافظة ظفار بشكل عام. ونركز دائما على زوار المحافظة اللي يعني يزور المحافظة لأول مرة، وقد يكون الطريق يعني شوي يمكن يعني ما متعودين عليه نفس الـ يعني السياح اللي متعودين على الزيارة السنوية للمحافظة، وبالتالي هم نقول أدرى ببعض يعني نقول التحديات اللي قد تواجه المسافر خلال توجهه إلى محافظة ظفار، ولكن يعني رجال شرطة عمان السلطانية قائمين بدور كبير حقيقة فيما يتعلق بالانتشار المروري في الدوري في الدوارات والتقاطعات الرئيسية، دوريات المهام الخاصة أيضا اللي تأمن المواقع السياحية مواقع الفعاليات حتى إلى الفترات المسائية، دوريات الخيال أيضا أخوي عبدين تتواجد في السهول والمناطق الطبيعية التي يصعب الوصول إليها، إلى جانب جهود وحدة شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار اللي تقوم جاهدة أيضا في تأمين السواحل وعدم يعني سماح نقول للأطفال والعوائل الاقتراب من البحر نظرا لخطورته بالتأكيد والتيارات البحرية اللي تشكل خطر كبير على يعني من يقترب من هذه نقول السواحل في فترة الخريف.
3: نعم، اليوم أيضا الرسالة التي تودون توجيهها عند أو لكل من يخطط السفر إلى محافظة ظفار بالسيارة لضمان أن تكون رحلة آمنة وممتعة منذ الانطلاق وحتى العودة إلى محافظته وإلى منزله.
4: طبعا في البداية نؤكد على أهمية يعني أخذ المعلومة من مصدرها من خلال متابعة الحسابات الرسمية لشرطة عمان السلطانية ومتابعة أيضا وسائل الإعلام الرسمية وبرنامجكم، طبعا يعد أحد أهم وسائل التوعية فيما يتعلق أيضا بالسلامة على الطريق إلى جانب أيضا القواعد السلامة المرورية المتمثلة ب يعني ربط حزام الأمان، عدم الانشغال بالهاتف، أخذ قسط كافي من الراحة، توقف في محطات الاستراحة، التزود بالوقود. قد تبدو هذه يعني الملاحظات ويعني الأمور بسيطة في ظاهرها، لكنها في غاية الأهمية فيما يتعلق بأمن وسلامة جميع مرتدي الطريق، إلى جانب أيضا الانتباه للأطفال فيما يتعلق أيضا ببعض المواقع السياحية كالمصير، بعض العيون المائية، عدم يعني الاقتراب من الجروف الصخرية، أيضا خروج الأطفال من النوافذ الجانبية وفتحات السقف العلوية في المركبات يعني يعرض الأطفال للخطر أيضا. طبعا تتواصل هي يعني جهود شرطة عمان السلطانية في مختلف المناطق السياحية والمناطق التي تشهد كثافة عالية مناطق الفعاليات، إلى جانب أيضا دور المركز يعني المراكز المتنقلة التي تفعل في بعض المناطق السياحية مثل منطقة إتين الذي يعني نقول من هذا المركز يقوم بدور كبير جدا في تأمين هذه المنطقة السياحية وإدارة الحركة المرورية في ضمان يعني أمن وسلامة جميع مرتدي نقول هذه الأماكن خلال موسم خريف ظفار
3: بإذن الله تعالى. شكرا لك الملازم حسين على هذه التوضيحات، أيضا للمتابع والمستمع الكريم شكرا لكم على جهودكم الكريمة.
4: شكرا لكم
3: أخي عبدين. شكرا لكم في أمان الكريم. إذن كان معنا متابعينا الملازم حسين بن علي حاردان من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، وهنا رسالة أيضا نوجهها لكل من يستمع إلينا، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، ولكن صيانة المركبة قبل لا تمسك الطريق الطويل أيضا مهم جدا، واليوم نتحدث عن صيانة المركبة هي مهمة أيضا لسلامتك وسلامة الأسرة اللي معك وانتوا رايحين في الدرب. ربما الواحد يدفع شوية لكن سلامتكم أهم من كل شيء أيضا. والبعض ربما ينسى حتى الإطار الاحتياطي، وهذا مهم جدا. الإطار الاحتياطي مهم أيضا أنك تشيك عليه أن الإطار سليم، والإطار أيضا إذا صار عندك أي حالة طارئة أيضا على الهواء. على العموم يعني في الدرب قصدي، احنا على الهواء في برنامج سلام على الطريق، مهندسينا هيثم الحراسي وفهد الغزيني، اهلا وسهلا بكم من جديد.
5: حياك الله.
3: الله يعطيكم العافيه. ومثل ما سمعتوا اللقاء مع الملازم حسين، اليوم نقول اهميه صيانه المركبه، وربما ايضا يعني خلنا نقول في اشخاص كثر مهتمين بهذا الشيء، ولكن في بعض الناس يقول لك لا عادي بروح وبرجع وبغير الايل، او بروح وبرجع بعدين اغير الإطارات، وهو رايح درب طويل. يعني نقول نسأل الله السلامة أيضا للجميع، ولكن أيضا المركبة اللي أنت رايح لها رايح فيها لازم تصينها، لأن عندك أسرة أيضا وأنت رايح، فأرواح كثيرة ما تبغى يصير أي سوء أو أي شيء مكروه أيضا لهم. الله يحفظ الجميع بإذن الله تعالى. أساسيات الشيء، الأشياء الأساسية اللي ممكن الواحد يغيرها للمركبة إيش هي مهندسينا؟
5: شوف، هو من ضمن أهم الأشياء أول شيء، وأنت تكلمت عن نقطة مهمة اللي هي مثلا صيانة سيارة، مثلا لما أنت تريد مثلا الحين خاصة في موسم مثلا الخريف، الأشخاص يريدون يعملون، أغلبهم طبعا يجون على أساس يريد يعمل صيانة، هو عارف أن الوقت طويل راح يحمل السيارة، طريق مستمر، نفس الشيء الطريق ممكن يكون مثل ما تفضل أخوي فهد فيه غبار، في عدة عوامل يعني، فلازم تكون سيارة جاهزة لمثل هذا المسير الطويل. هنا تجي بعض الأحيان لما أنت مثلا ما جالس تقوم بعملية صيانة الوقائية الصحيحة بشكل مستمر طول هذيك الفترة، وتجي فجأة يعني لصيانة الحين تريد سيارة لخط مثلا طويل، تلاحظ أغلب الأشخاص يظهر عندهم أعطال كبيرة، تكون الصيانة بالنسبة لصيانة واحدة لكن مكلفة وتوصل مبالغ كبيرة. هذه فائدة لما نحن نقول الصيانة الوقائية لازم أنت تلتزم فيها باستبدال الأجزاء أو القطع الاستهلاكية حسب اللي هو جدول الصيانة. نعم. فأنت طول السنة إذا كنت مستمر على جدول الصيانة، ما بستبديل زيت وفلتر للسيارة، لا مستمر بكل الأشياء اللي موجودة، تلاحظ لما توصل لصيانة مثل هذه الصيانة ما راح تكون مكلفة بالنسبة لك بشكل كبير، لأن صحيح. سيارتك فيها متابعة مستمرة. فبس يمكن بعض الأشياء فقط الأجستمنت البسيطات اللي بيكون داخل السيارة أو الابريكيشن، وبعض الاحتياطات فقط اللي هي السفر. لكن السيارات طبعا مثل هذه الخطوط لازم تشيك إن ما فيها تسريبات سوائل وزيوت. لازم تأكد من اللي هي أحذية الفرامل والسفايف إنها تكون سليمة للسيارة، الدسكات ما فيهن أي شقوق، لأن في بعض الأحيان كل مرة تروح تبدل سفايف خراطة درام ويل أو خراطة الديسك أو الدرام، فنلاحظ أن يمكن السمك ماله خلاص ضعيف جدا لأن ما تم عمليات القياس فيه أثناء عملية الصيانة. فممكن على الخط الطويل هناك مثلا في محافظة الظفار أحيانا تركب انت فوق تصعد وتنزل، محتاج ضغط على الفرامل، فالفرامل إذا كان الديسكات بادي فيه انتشقات ممكن تنكسر عليك تسبب لك أعطال. نفس الحاجة اللي هي دائرة تبريد المحرك، مهم جدا أن يكون فيها سائل تبريد، الأنابيب سليمة جيدة ما فيه هنا مشكلة، مستبدلات إذا احتاج لهم تبديل يتم عملية استبدالهم، سيور اللي هو المحرك أو البلت الخارجيات. وهنا دائما نقول في نقطة، الشخص لما أنت تعمل صيانة خاصة هذا البلت الخارجي لما تبدل بجديد حاول دائما تحتفظ بالقديم، حط عندك داخل السيارة مع تاير السبير أو في مكان معين في السيارة، لأن سبحان الله هذا بعض الأحيان معرض أنه ينقطع يصير لأي مشكلة، ومقاسه يكون سبيشل مختلف. أيوة. فأنت حتى لو كنت سبحان الله في ذاك المكان يمكن ما تحصل منفذ بيع تشتري منه هذا البلت، حتى لو كان عندك المهارة أو أنك تستبدل، لكن عدم وجوده راح يخلق لك مشكلة. فهذا دائما نحن نقول حاول انك تحتفظ به، هو صغير تلفه تطويه وتخليه في مكان مناسب. نفس الشيء لما نعمل اللي هي نشيك الإطارات، ما بس نبدل مثلا الأربع إطارات إذا كان مستوجب عملية طبعا استبدالهم، بس حتى تاير السبير لازم نتأكد من العدة موجودة، عدة فك الإطارات كامل تكون موجودة سليمة، رافعة السيارة سليمة، التاير تشوك اللي هن نحطن تحت التاير عشان ما تتحرك السيارة لما نرفع السيارة، الجيك السيارة يكون سليم وهو جيك السيارة، الحين صار حتى يباعن إذا كان ما عندك موجود في السيارة. نفس الشيء بعض الأشخاص يبدلون رنقات السيارات، يركبون بلوت خاصات يعني للسيارة مختلفات. تأكد أن عندك التول المناسب لسيارتك موجود. نفس الحاجة لازم نهتم عندك بالفلاتر، فلاتر الهواء سواء فلتر هواء المحرك فلتر المكيف، هذه الفلاتر لازم تكون نفس الشيء مستبدلة وسليمة.
3: طيب كلام جميل منك مهندسنا هيثم الحراسي. نروح للرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. شفت الحركة اللي الحين صار البعض يعملها، صار يعمل التشوكات هذيلة مال المشاش الماي، يعمل بيب كذا للكوندنسر على اساس انه لما يعمل يعني تنظيف للجامة الامامية يرش على الكوندنسر ايضا يبرد على الكوندنسر. تشوفوا الحركة حلوة زينة مفيدة ولا الخطوط بس؟
6: شوف هو في الخط انت ما محتاج هذه الحركة، بس نكون معك صريح، لان في الخط اساسا انك انت ماشي
3: يتبرد
6: والسيارة تبرد، الهواء يدخل ويطلع من الصوب الثاني. يمكن
3: وانت واقف،
6: وانت واقف تفيدك نوعا ما
3: على حرارة الجو.
6: بس هنا الخوف من حاجة، ان الكوندنسر يكون حار بشكل كبير.
3: ايوه،
6: فانت تصب عليه ماي بارد فيدخل في صدمة. عرفت يعني يكون في مثل الصدمة ويصير عندك مثل التكثف وممكن يسبب لك انت هنا مشكلة. بالتالي الحركة هذه اللي انت تكلمت عنها يسووها الشباب اللي عندهم سيارات رياضية او سيارات سباق خلينا نقول. في العادة تستخدم هذه الحركة لانهم هم يحاولوا يبردوا الراديتر باكبر يعني باكبر قدر ممكن.
3: حلو،
6: عرفت، بحيث انه يكون الراديتر بارد عشان انه يحصل على البرفورمانس كامل.
3: حلو،
6: كل عدد الاحصان اللي موجود.
3: اما السيارات العاديه ما يحتاج،
6: دائما عندك انت المراوح امور سليمه. طيب. نعم. والراديتر امور سليم، انت ما محتاج يعني.
3: طيب جميل، خلنا نروح اذا للاسئله اللي وصلتنا. السلام عليكم، افضل سياره كهربائيه هجينه حاليا. ما نقدر نقول افضل سياره، ولكن تتفاوت لان كل واحد بيقول لك هذه افضل من هذيك. على العموم السلام عليكم، ممكن فقط تفيدونا باسماء بالحساسات المتعلقه بالمكيف وايش خصائصها، وكذلك في حاله ضياع المكيف ما هي العلاقه بينه وبين حساسات هذه؟
5: شوف هنا طبعا احنا بنتطرق حال اكثر اللي هي الحساسات والمشغلات المربوطه بالمكيف واللي هي دائما بشكل مستمر تسبب اعطال.
3: طيب
5: عندنا مثلا
3: خليني اكمل رسالته. اعتذر منك هيثم، يقول معي كورولا 2015 ظاهر معي في البورد تراك اوف، وايش السبب؟ ظهر معي لما ضاع علي كويل السياره، مع العلم قبل ضاع علي واحد وما ظهرت هذه العلامه. تفضل.
5: شوف هو طبعا التراك اوف اذا تظهر مع التشيك انجن لازم يفحص كمبيوتر على اساس يعرف السبب، حتى لو كانت هي بشكل فقط يعني منفصل، وما يكون دائما سببها واحد، سببها اي مشغل اي حساس مرتبط داخل السياره، فما تربط دائما العلامه ان هي يكون العطل نفسه.
3: طيب
5: بالنسبه للتكييف طبعا من ضمن اهم الحساسات اللي موجوده عندنا شيء يسمونه الامبيانت تمبريتشر سنسر. هذا الحساس اللي يقيس لك درجه حراره الهواء خارجي ويعرض لك إياها داخل. في بعض السيارات إذا فصل هذا الحساس تعطي درجة الحرارة بالماينس داخل، فيفصل عندك المكيف على أساس السيارة تفهم كأن برع في تجمد يعني ماينس 40.
3: أيوه.
5: فما مستحيل يشغل لك المكيف. فبعض السيارات لما يظهر عندهن يصير قطع في هذا الحساس بسبب حادث، لأنه غالبا يكون في المقدمة بسبب حادث أو أي شيء أو ما راكب هذا الحساس يفصل عندك المكيف. بعض أيوة. السيارات نفس الشيء، في حساس في الكمبريسر يسمونه اللي هو الفلو سنسر، وهذا حساس يقيس التدفق الغاز ويركب على الكمبريسر فوق، في ثلاث وايرات في بعض خاصة كمبريسرات الدينسو وهذه السيارة بشكل كبير في التويوتا في اللكسس في هذه السيارات هذا الحساس. هنا نحن دائما لازم نفرق بين حساس وبين مشغل.
3: أيوة.
5: هم كل يقولون سنسر، لكن لا، السنسر يرسل معلومة، المشغل ينفذ أمر من الكمبيوتر. فهذا الفلو سنسر بعض الأحيان نفس الشيء اخترب، الحين شوي في الكمبريسرات الجدد ما صار يعني يجي هذا الفلو سنسر، صار بس يكتفون به اللي هو السولينويد اللي موجود داخل الكمبريسر اللي هو مثل الإصبع كذا طويل، هذا مشغل. هذا وظيفته كأنه فالف يفتح ويسكر. يعني لما يفتح لما يشتغل هذا السولينويد هذا الفالف يخلي الغاز يدور في الدائرة كامل، يطلع من إطار الكمبرسر ويروح لدائرة التكييف كاملة. لكن لما يكون مطفي الكمبرسر كأنه يدور فري، فيكون يعني من داخل ما يخلق لك انت ضغط في الدائرة الخارجية. هذا اللي وايد كثير يخترب، وهذا طبعا قبل ما نستبدله في حالة قياس لازم نقيس المقاومة ماله باللي هو الأوميتر أو الفولتيميتر. ونفس الشيء بعد ما تقاس مقاومته في حال لكل سيارة أو لكل سولينويد قيمة معينة داخل ريبير مانوال داخل كتيب المستخدم، إذا طلع عن هذا الرينج نحن نستبدله. الفحص الثاني حاله هو فحص نظر، نشوف إذا في انسداد أو في مثلا ضربة أو في أي شيء داخل أو في برادة، هذا فحص نظري. النقطة الثالثة أنه ينعطى كهرباء، ينعطى كهرباء عشان تشوف هل هو يشتغل يفتح ويسكر ولا لا حسب اللي هو. ولما نعطيه كهرباء ما نعطيه بشكل عشوائي من بطارية، نعطيه مثلا بتستر خاص. الحين خاصة التسترات ذكية موجودة، فأعطيه بالتستر يكون الوضع آمن بحيث أنه إذا في شورت أو في أي شيء ما يأثر على أجزاء ثانية إذا كنت شابكن في بطارية السيارة أو غيره من هذه الأشياء قبل ما نستبدل. يعني معناته نحن ما نستبدل صدفة، نستبدل بعد الفحص. من ضمن نفس الحساسات الضرورية اللي هو الحساس اللي موجود أو الثرموستات، الحساس اللي موجود داخل اللي فابريتور المبخرة أو الثلاجة الداخلية. هذا نفس الشيء الحساس إذا ما كان راكب في الإيفابوريتور أو في الثلاجة بالعامية بشكل جيد نفس الشيء ممكن يأثر. في بعض السيارات طبعا استبداله بسيط، هو جانبي تفتح كذا مثل هو تلف كذا مثل القفل ويطلع برع وتستبدله. في بعض السيارات لا يستدعي أنك أنت تفكهم. طيب. بس نتفق في الجميع كامل أن إنه. كل هذه الأشياء ما أنت محتاج تروح عشان تفحص اللي هو هذا السنسر اللي موجود في الثلاجة تفك الطبلون، لا كل البيانات ممكن نقراهن بالكمبيوتر ونعطي المشغلات أمر بالكمبيوتر عشان نتأكد أن كل هذه الأشياء شغالة وكلها سليمة قبل ما نقوم بعمليات الفاك ونطلع الغاز ونبطل الطبلون وكل هذه الأشياء.
3: تمام، جميل حديثك المهندس هيثم. السلام عليكم، عندي التيما 2016 فيها مشكلتين غريبتين لم أجد لهم حل من حوالي سنتين. المشكلة الأولى لما أوقف السيارة شغالة والمكيف شغال لفترة تزيد عن 10 دقائق ألاحظ الـ RPM يرتفع تدريجيا حتى يوصل عند المؤشر واحد أي حوالي 1000 دورة، والمشكلة تصير فقط في فصل الصيف في ذروة الحرارة من الساعة 11 بعد الظهر وما تظهر في وقت الصباح والمساء. رحت كم جهراج وكهربائي، حد يقول لي ثروتل وأحد يقول لي ما في سنسر، بس ما اقتنعت بكلامهم. المشكلة خلنا على المشكلة الأولى ولا نروح المشكلة الثانية؟
6: شوف المشكلة الثانية.
3: لما أشغلها في الصباح أول 10 ثواني الصوت طبيعي، بعدين يطلع صوت أزيز واهتزاز من علبة البيئة، يستمر عدة ثواني ويختفي. شيكت الواقي اللي على دبة البيئة مثبت بأحكام، لكن الدبة نفسها فيها اهتزاز أو فايبريشن. مريت كل الجراجات كل حد يقول لي حاجة، لكن واثق من أن المهندسين بيحصلوا المشكلة. طيب
6: شوفوا، الظاهر أنه عنده مشكلة في فلتر البيئة، الفلاتر اللي موجودة داخل الدبة متكسرة وعلى ارتفاع درجة الحرارة شكلها تتحرك وتعمل مثل بلوك
3: إنسي.
6: وهذا اللي مخلي الRPM عنده يرتفع.
3: أيوة،
6: فأنا أتوقع لو حل مشكلة
3: فلتر البيئة
6: راح تنحل عنده مشكلة الريس
3: وتنحل مشكلة الفايبريشن اللي في شسم.
6: هي نعم.
3: طيب هذا الحل كيف ممكن يشيك عليه؟ أو لازم يطلع فلتر البيئة كامل؟
6: لازم تبطل فلتر
3: البيئة. فلتر البيئة كامل.
6: أيوة، أو إنك تدخل كاميرا.
3: دخل كاميرا إلى فلتر البيئة يشيك عليها. أيوة. من داخل بالضبط. كيف أمورها؟
6: أيوة. طيب. دام إنه عندنا فايبريشن في فلتر البيئة معناته الفلاتر داخل هي اللي متكسرة وهي اللي مسوت لها هذه الإشكالية كلها.
3: طيب هذه الإجابة وصلتك يا أخوي العزيز. نروح لي سؤال آخر أيضا من الأسئلة. السلام عليكم، نشكركم على هذا البرنامج. في هذا الموضوع الجميل طبعا أنا أقترح بأن أي شخص يزاول مهنة ميكانيكية وكهربائية سيارة لابد أن يكون لديه شهادة أو خبرة على شان يجيب الشغل للتصليح هذه المركبة، لأني مريت على تجربة دخلت مركبتين في إحدى من الجراجات بموضوع آخر، وهذا العطل جاء من قبل أخطاء ميكانيكية، وكان عندي التكييف معي ممتاز، وعند خروج المركبة من الجراج خرب علي المكيف. مريت عدة كهربائيين سيارات، أحد يقول غير الكمبريسر، وأحد يقول خرج الغاز وركب غاز جديد، وحد يقول لك نظف الراديتر، وكل حد يقول لك، وحد يقول لك غير الكمبريسر، وفي النهاية حصلت بأن الميكانيكي فاك الفيشة ونسى يركبها من كذاك معي المكيف يفصل. ركبت الفيشة وما شاء الله طلع المكيف رجع مثل أول يبرد. فأنا أتمنى من الجهات الحكومية بأن يصدر قرار وزاري من أجل هذه المهن، بأن تكون هناك شهائد وكذلك خبرة في مجال الميكانيك والكهرباء. ولكم مني جزيل الشكر أخوي عادل، تحياتنا لك يا عادل جابري. يعني هذا موضوع بصراحة يعني أنا أشوفه مهم جدا. اليوم الشخص اللي ما عنده مبلغ يروح أي ورشة يبى يصلح السيارة يدمروا لسيارته أكثر. للأسف الشديد بعض الورش اللي ما يعرفوا، واللي جايب لك عامل تلقى بناي ومحول لنا كهربائي، ما أدري على إيش، على أي شهادة، على أي شيء استند على هذا الشيء ما أعرف، فقط يتعلم بسيارات الناس. للأسف الشديد بعض الورش بهذه الطريقة. نتمنى بالفعل يعني أن يكون في إجراء حول هذا الموضوع، بحيث أن أنا مودي سيارتي عند هذا الكهربائي، هذا الكهربائي فاهم وعارف، ما فقط أنه يضرب مبلغ منه والدرب وما يصلح للسيارة، ولا فاهم أيضا أي شيء في المركبة. وهذا الشيء موجود، ولا حد يقول لي لا ما موجود، لا موجود، وكلكم وأغلب الناس يعانوا من هذا الشيء، يودي ست جراجات وكلهم ما يعرفوا، لأنهم أغلبيتهم ما عارفين شيء بالهندسة والميكانيك والكهرباء أساسا. وعندنا شباب عمانيين ما شاء الله عليهم فاهمين وعارفين ويتخرجوا من الكليات المهنية. اليوم نتمنى بالفعل شبابنا أنهم يعني يكون عندهم مشاريعهم الخاصة ويكونوا معروفين والناس تروح عندهم، أمثال ربعنا وإخواننا اللي نعرفهم. سؤال عام، كم مسافة نغير سيور المكينة وسيور المكيف وكذلك فلتر المكيف وفلتر الهواء من نوع مركبة باص هايس وكذلك MG5 من أجل الحفاظ على المركبة؟
5: شوف، هي الفلاتر الهواء بشكل عام، فلتر هواء المحرك وفلتر اللي هو الايركون المكيف، غالبا من 30 إلى 40 ألف. اغلب المصنعين في هذه الحدود من 30 إلى 40 ألف. وهنا طبعا بيكون في بعض استثناءات للمسار اللي تمشي فيه السياره. بعض السيارات يمشن فمثلا في أتربة، يمكن في أجواء يعني في طرق غير معبدة وغير ممهدة، فهذه سيارات تحصل يمكن حتى على 10,000 أو 15,000، خلاص الفلتر ممتلئ بالأوساخ والفلتر خلاص يحتاج عملية استبدال. لكن في الوضع الطبيعي من 30 إلى 40 ألف كيلومتر.
3: طيب، واضح حديثك هيثم. نروح لرسائل أيضا الثانية اللي وصلتنا عبر الواتساب. طيب، سؤال يقول معي لكسس ES350 الموديل 2019، هل تنصحوني أبدل آيل جير عن طريق الجهاز أو أنزل 4 لتر وأعبي آيل جديد؟ للعلم الفلتر لا يمكن تبديله إلا مع تنزيل الجير بالكامل.
5: هي سيارة أساسا كم ماشي يعني السيارة، فما ما إذا يعني أنا أحس يعمل للنورمال الصيانة العادية حسب تعليمات المصنع، ما مذكور فيها أنه لازم يسوى بالجهاز، فممكن يعمل للصيانة اللي هي العادية. أيوة، هذا في هذا الجير الفلتر ماله هو سترينر موجود داخل جير بلاستيك. التزامك بصيانة اللي هو ناقل حركة كل تقريبا 50,000 أو 60,000 ماكسيموم، يقيك انك انت تستبدل هذا السترينر اللي هو الداخلي، وعشان كذا حتى صيانته ما مكلف كثير لانه فقط اويل.
3: ايوه،
5: بس يتاكد انه ياخذ الاويل من يعني الاويل اللي هو الاصلي تويوتا دبليو اس ويكون مصدر موثوق.
3: طيب، احنا نطلع فاصل كذا بسيط ونعود نتواصل معكم متابعينا في برنامجكم السلامة على الطريق، ونعود لكم في محطة اخرى ايضا من المحطات الجميلة الى محافظة الظفار.

0: اوحشتنا يا حبيب، وشلونك؟ عساك طيب ودروب سالم ان شاء الله. لكم متابعينا في برنامجكم السلامة على الطريق، السلامة على الطريق، ونروح معاكم إلى بطولة ظفار الدولية للدراج ريس 5 ضمن فعاليات خريف ظفار 2026. معنا على الهواء مباشرة الشيخ أحمد علي سهل الحفيظ، رئيس نادي ظفار لرياضة المحركات. أهلا وسهلا بك شيخ أحمد، أسعد الله مساءك بالخير.
1: يا مرحبا ومساكم الله بالنور، مرحبا فيك أخي عبديد، سعيدين بسمع صوتك واشكركم على اتاحه الفرصه وسلط الضوء على البطوله.
0: الله يسعدك يعطيك العافيه. بدايه خلنا نتحدث كذا عن بطوله ظفار الدوليه للدراج ريس في نسختها الخامسه، وما الذي يميزها ايضا هذا العام عن النسخ السابقه؟
1: بدايه النسخه الخامسه لهذه السنه تعتبر فيها فئات جديده، وصلنا فئات الستة سلندر عن الثمانية سلندر.
0: نعم.
1: تعرف الستة والثمانية في بعض الأوقات يعني الظلم أنها تخليها في في في فئة واحدة.
0: فئة واحدة نعم.
1: بالضبط، ففصلنا فيها الفئتين عن بعضها البعض، يعني حصلوا مسابقين حظوظ أكثر من دمجهم في فئة واحدة.
0: نعم. يعني ستة سلندر غاز وثمانية سلندر غاز.
1: السنة هذه الله يسلمك عندنا الستة سلندر غاز والثمانية سلندر غاز. كل فيها الحالها.
0: حلو.
1: عندنا ستة توربو والثمانية توربو الحالها. في النسخ الماضية كانت
0: مدموجة.
1: المدموجة مع بعض.
0: نعم.
1: فئة المفتوح.
0: نعم.
1: ففصلناها على أساس كل فئة تأخذ فرصتها.
0: جميل جميل جدا. اليوم نتكلم عن البطولة اللي راح تقام من تاريخ 12 إلى 15 أغسطس في الشهر القادم ضمن فعاليات خريف ظفار 2026. كيف يسهم هذا التوقيت أيضا في جذب المشاركين والجمهور من داخل وخارج سلطنة عمان؟
1: هذا قصتها قصة، يعني سبحان الله، يعني ربنا حب عمان بأجواء استثنائية من
0: نعم.
1: شمال الجنوب. أول حاجة تعتبر هي الأول افتتاحية الموسم هي بطولة ظفار للدراج ريس، لأن مثل ما تعرف السامعين إذا ما يعرفوا أنه دائما تتوقف البطولات من شهر 4 بسبب الأجواء الحارة في باقي دول الخليج، فتتوقف البطولات، فتعتبر هي بطولة ظفار الدولية هي بداية الموسم، فالكل يحصل فرصة أنه يقرب، يعني تعديل السيارات وكل واحد ياخذ فكرته، يعني تعتبر هي انطلاقه الموسم.
0: نعم.
1: وبالنسبه للرافدين تعرف انت هذا الفرق ما تجي لحالها، فهمت علي، من سواء
0: صحيح.
1: من داخل او خارج السلطنه، خارج داخل السلطنه في بعض المحبين رياضه المحركات يتعنوا لمثل هذه البطولات.
0: نعم.
1: نفس الشيء بالنسبه للمسابقين اللي هم من الخارج من دول الخليج والوطن العربي، تجي مجموعات كبيرة فتسهم هذه البطولة من كل الجوانب.
0: نعم نعم بالفعل مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل. اليوم البطولة تضم فئات كثيرة وتحدثنا عنها، 6 سلندر غاز و8 سلندر غاز، 6 سلندر توربو، 8 سلندر توربو، بودي الوكالة أيضا ومزود، وفئة الهايلوكس. ما الهدف من هذا النوع أو التنوع، وهل يتيح أيضا فرصة أكبر للمتسابقين، وكم عدد المتسابقين إلى الآن تم تسجيلهم؟
1: بالنسبة للفئات بالضبط، يعني هي تعطي فرصة لجميع المتسابقين، لأنه يجيك واحد يقول لك أنا لو أدخل مع الثمانية والستة يمكن فرصتي 50-50.
0: صحيح.
1: ما مثل أنه يدخل هو لحاله، فمن ناحية ثانية بعد تعطي، يعني تعطي كل واحد حقيته أنه أنا بطل الستة سلندر أو أنا بطل الثمانية سلندر.
0: صح.
1: فتعطي يعني في مجال مفتوح
0: بالفعل.
1: هذا بالنسبة للفئات. وبالنسبه يعني تعرف الفئات الحين دول الخليج، وعندنا في عمان كثير بطولات صارت، واتوقع انت كنت معنا اخ عبدين في خبه
0: القعدان. نعم.
1: كنت يعني شفت التجربه، شفتها كنت موجود
0: واستمتعنا
1: بتعليقك في البطوله.
0: الله يسعدك ان شاء الله.
1: فرصه كبيره لجميع المتسابقين.
0: نعم نعم بإذن الله تعالى. اليوم أبرز الشروط الفنية اللي يجب أن يلتزم بها المتسابقين لضمان عدالة المنافسة أيضا بين جميع المشاركين.
1: بالضبط. شوف هذا السؤال يعني ينقسم إلى شقين، أول حاجة بالنسبة للمتسابقين، وبعدين بضيف لك اللي هي ما يترتب علينا احنا كلجنة منظمة. المتسابقين احنا في الشروط الفنية احنا أهم شروط دائما نركز عليها اللي هي الأمن والسلام بالنسبة للفئات كلها، ما في تساهل في أي جانب أو أي شرط من هذه الشروط. عندك اللي هو الرول كيج، قفص الحماية.
0: نعم.
1: لازم في كل الفئات يكون موجود. في السابق كان في بعض الفئات اللي هي ما ذات سرعات كبيرة، كنا يعني كانوا بالمتعارف عليه أنه ما يتم فيها هذاك التشديد، بس حاليا كل الفئات يتم تشديد عليها، اللي هي موضوع الأمن والسلامة، القفص، الحماية، عندك اللبس الرياضي المعتمد اللي ضد الحريق
0: بالفعل،
1: واللي يعني يحمي المتسابق بنفسه، والخوذة، فهمت، عدم وجود أي تسريبات، وهذه
0: صحيح.
1: الأمور الفنية. بالنسبة للمتسابقين السنة الماضية كان عندنا حوالي فوق 60 متسابق مشارك معنا في الفئات اللي كانت موجودة السنة الماضية. كان النسخة الماضية كان عندنا 7 فئات، بس هذه السنة يعني في بعض الفئات ألغيناها وأضفنا فئات جديدة.
0: نعم جميل. رياضة الدراج ريس ربما تعتمد على السرعة العالية، أبرز إجراءات الأمن والسلامة أيضا اللي راح يتم تطبيقها لحماية المتسابقين والجمهور الحاضر اللي راح يكون موجود في موقع هذا الحدث.
1: هذا بالنسبة، نحن تعرف نادي ظفار رياضة المحركات هو نادي رسمي مسجل تحت مظلة الجمعية العمانية للسيارات،
0: نعم.
1: اللي هي تعتبر المظلة يعني الرئيسية رياضة المحركات بالسلطنة، ودائما يكونوا متواجدين معنا، وجزاهم الله خير، أوجه لهم يعني كلمة شكر، ما توفيهم حقهم، بس أشكرهم لتعاونهم. بالنسبة لنا يعني عندك أول حاجة المسار، لازم المسار يكون صحيح، عندك المسافة، الحواجز اللي على جانبين المسار، اللي سبحان الله إذا صار حادث وطلعت سيارة على المسار ما تطلع برا المسار.
0: بالفعل
1: ونفس الشيء ياخذ بالاعتبار المسافة الآمنة بين المسار السباق وبعده، يعني بعد الحواجز اللي خبرتك عنها في شبك خارجي لازم يكون بمسافة معينة، وبعدها الجمهور.
0: نعم.
1: ونفس الشيء نتعاون مع يعني هيئة الدفاع المدني والإسعاف، ما في أي سباق دراج ريس يتم من غير وجود الدفاع المدني.
0: نعم بالفعل
1: وسيارات الإسعاف.
0: بالفعل بالفعل. اليوم مشاركة المتسابقين هل كلهم من داخل السلطنة أم في مشاركات يعني خليجية عربية أيضا في هذه المسابقة؟
1: مثل ما تعودنا عليه أخ عادين، المسابقات الحمد لله يعني دراج ريس ظفار، بطولة ظفار الدولة دراج ريس وأخواتها البطولات الثانية في عمان، صارت دائما فيها متسابقين من دول الخليج ومن الوطن العربي بالتحديد. يعني كان عندنا من أكبر المتسابقين من دولة الإمارات، عندك من السعودية، من الكويت، من قطر، وحتى من جمهورية إيران الشقيقة كان عندنا متسابق أو اثنين موجودين.
0: نعم جميل جميل. بالتوفيق إن شاء الله لهم بإذن الله تعالى. اليوم كيف يعمل نادي ظفار لرياضة المحركات على اكتشاف وصقل المواهب العمانية الشابة أيضا في رياضة المحركات ودعمهم أيضا؟
1: تعرف هذه البطولات لما الواحد يحضرها ويشوف الأجواء اللي تتخللها يدخل الحماس، خاصة تعرف أنت رياضة المحركات ما لها سن معين.
0: بالفعل.
1: من صغار السن لين يعني كبار السن، فما لها دخل بالسن. يعني انا بعطيك بس مثال، هذه البطوله تعتبر حاضنه للمواهب العمانيه والشباب العمانيين. انا بعطيك مثال بس، الاخ احمد العبري مبرمج عماني الحين صار من اكبر الاسماء على مستوى الخليج
0: ما شاء الله
1: مبرمج السيارات.
0: بالفعل.
1: فهذا لما هو على سبيل المثال عنده عمل في مع فريق معين او مع يعني سابق معين والبرمجه ماله تعمل فرق يعني يجيب له رقم او يفوز بمركز، تظهر يعني يطلع اسمه للخارج مش بس العمان.
0: صحيح.
1: فهذه البطوله تعتبر حاضنه للمواهب.
0: بالفعل بالفعل. اليوم الى اي مدى ايضا تسهم هذه البطولات في تنشيط الحركه السياحيه والاقتصاديه بمحافظه ظفار خلال موسم الخريف؟
1: من ناحية المساهمة، مساهمتها كبيرة. يعني لو تشوف الأعداد اللي تجي موجودة عندنا هنا في في في في البطولة، أعداد ما كبيرة، يعني ما صغيرة. عندك المتسابقين كل متسابق ما يجي عنده أقل من 10 أشخاص اللي هم الطاقم الفني. أنت عندك السكن، عندك المرباط على سبيل المثال قبل كم من سنة عادي تحصل فيها سكن، الحين خلال أيام البطولة إذا ما تحجز من الحين ما في سكن موجود في المرباط.
0: ما شاء الله.
1: فهمت علي؟ من كل نواحي، من البترول، من السكن، من زيارات، هم بيقوا في البطولة، ما بقى سلك في البطولة، البطولة كلها يعني مدتها 4-5 ساعات في اليوم.
0: صحيح.
1: باقي اليوم هو موجود يستمتع بالأجواء عندنا هنا. بالنسبه للداء يعني الامور الداخليه عندنا في البلد هنا، نحن دائما بالسنوات الماضيه فاتحين المجال ومرحبين بالاسر يعني او المشاريع الصغيره والمتوسطه انها تحضر عندنا بالمجال من غير ما ناخذ عليهم اي ايجار.
0: نعم.
1: او اي مبلغ مالي.
0: جميل.
1: الكل مرحب فيه، وتعرف ان هذا الامور لما تكون فيها زحمه ناس، فهمت علي، العمل يكون ما سهل.
0: بالفعل بالفعل. موقع الفعاليه بالتحديد، وراح تستمر على ما اعتقد لمده 4 ايام من تاريخ 12 الى 15.
1: بالضبط. موضوع موقع البطوله بتكون في شاطئ الدمر بولايه مرباط. والموقع نحن اخترناه يعني نحن والباقي الشباب اللي عندي في الاداره، لانه اول شيء قريب من الساحل وقريب من الخدمات، يعتبر يعني مثل شبيه بخبة القعدان.
0: نعم.
1: التلال الرملية موجودة، هي يعني تعتبر مثل المدرجات الطبيعية، لأنه تعرف مسار السباق هو 91 متر، فلو كان في مكان ثاني 90 متر كم الناس بيقدر يأخذ يعني فرصته أنه يتفرج على السباق.
0: نعم.
1: فتم اختيار هذا الموقع بالذات لهذه الأسباب.
0: 91 متر دراج ريس مسافة الحلبة.
1: بالضبط 91 متر، عندك متر واحد من مكان وقوف السياره لين السنسر وبعدها 90 متر. هذا عملناها لانه بعض الاوقات تعرف لما شخص يتحرك يعني شعره وبدا يقرا السنسر خلاص راحت عليه المحاوله.
0: بالفعل.
1: لانه كل متسابق له محاولتين.
0: بالفعل.
1: عملنا هذا عشان سبحان الله لو صار شيء انت عندك مجال، وفي نفس الوقت انه تعطي الفرصه للجميع، انه ما حد يعني الحساب الوقت يكون متساوي للجميع.
0: جميل جميل جدا. احنا نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يا رب العالمين في هذه البطوله باذن الله تعالى. في ختام اللقاء يعني رساله تود قولها للجمهور، ودعوه ايضا لعشاق رياضه المحركات لحضور هذه البطوله الكبيره اللي راح يكون فيها تنافس كبير باذن الله.
1: أوعدهم بالأجواء من التشويق والإثارة، وإن شاء الله يكون فيها كسر أرقام مثل ما كانت في النسخة الخامسة. الشيخ محسن هاني البحراني كسر الرقم اللي كان مسجل في الفئة المفتوح، وعندنا البطل إبراهيم الشنيفي من المملكة العربية السعودية
0: فئة
1: الهايلكس كان عنده 3.922.
0: ما شاء الله.
1: وفي اسماء كبيره جايه لاول مره موجوده بتكون موجوده معنا، فان شاء الله بتكون اجواء طيبه، نوعدهم بالاجمل ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. كل التوفيق ان شاء الله لكم في هذه البطوله باذن الله.
1: اشكرك ان شاء الله، ان شاء الله نشوفكم هنا، وباذن الله نسال السلامه للجميع ان شاء الله، وتكون بطوله طيبه مثل النسخ الماضيه
0: ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لكم شيخ احمد.
1: أشكرك.
0: شكرا لك. إذن متابعينا كان معنا الشيخ أحمد بن علي سهل الحفيظ رئيس نادي ظفار لرياضة المحركات، وإحنا نتحدث عن بطولة ظفار الدولية للدراج ريس بنسخته الخامسة ضمن فعاليات خريف ظفار، واللي راح تنطلق إن شاء الله بتاريخ 12 أغسطس إلى تاريخ 15 أغسطس، يعني 4 أيام راح يكون فيه مثل ما نقول تفجير جميل في الحلبة اللي راح تكون على مسار 91 متر. أجواء جميلة ورائعة، راح تكون فئة 6 سلندر غاز و8 سلندر و6 سلندر توربو و8 سلندر أيضا، وفئة بودي الوكالة المزود، وفئة الهايلوكس يعني فئات جدا جميلة. فئة بودي الوكالة المزود محكوم بوزن 1900، يعني راح تكون هناك فئه المفتوحه ايضا شروط واضحه دائما، ولكن انا اتكلم عن الدراج ريس من اقوى السباقات واجمل السباقات اللي يستمتع فيها الجمهور وايضا المتسابقين واللي يحضر هذه الفعاليه. على العموم دروب السلامه نتمناها لكم جميعا، واحنا تواصلنا يستمر معاكم. نروح لمهندسينا هيثم الحراسي وفهد الغسيني، اهلا وسهلا بكم من جديد.
2: يا مرحبا.
0: الله يعطيكم العافيه. ناخذ الاتصالات على 2 4 6 9 8 1 5 1 متابعينا، ورسائلكم عبر الواتساب على 7 2 4 4 2 0 0 9. نقول حياكم الله معنا في مشوارنا متابعينا في برنامجكم السلامه على الطريق، ولا نطلع فاصل ونعود نتواصل مع المستمع الكريم. ايش رايكم، فاصل ولا نتواصل معاهم عبر الاتصال؟ وعبر الرسائل، في رسائل كثيرة وصلتنا، خلونا نقرأ كذا الرسائل أحسن على أساس لا يزعلوا علينا عبدي ما قرأت رسائلنا. طيب خلنا نروح ناخذ رسالة. يقول معي سيارة كيا سيراتو موديل 2012 ماشية 500,000، عندي مشكلة لما أخف السرعة وفجأة أضغط على الريس تستوي ضربة قوية في سيرة كأن أحد دعم السيارة من الخلف، وهذه المشكلة تقريبا من 4 سنوات. كان الممشى 250,000، غيرت بلكات، غيرت كويلات، غيرت الكرنك سنسر، وغيرت فلتر هواء، وبعد المشكلة موجودة، وغيرت آيل جير، الغيارات سليمة فقط، بس لما أخفف سرعة قرب صفر وفجأة أزيد السرعة تصير هذه الضربة.
2: شوف هنا أول شيء طبعا لازم يفحص سيارة بالكمبيوتر على أساس يشوف إيش المشكلة اللي موجودة داخل سيارة، فحص الكمبيوتر، إذا ما ظهر عنده شيء في فحص الكمبيوتر لازم يشيك على الدرايف ترين، نقصد اللي هن الشافت، الفضاوة اللي موجودة في الأكسلات، أو إذا كان في عنده شيء اليو جوينت، البكرات، الكروس، إذا كان في عنده فضاوة في واحدة من هذه الأماكن والدفريشن.
0: طيب وبعد عندي سيارة باث فندر موديل 2020، وارد لما أدور الستيرينج نص دورة أحسه كأنه يريد يرجع، يعني كأنه أحد يسحبه، إذا كنت أدور في دوار لجهة اليسار أحس سكان كأنه يريد يرجع لليمين، هل هذه الحركة طبيعية في الستيرينج أو في مشكلة؟
3: لا هو في مشكلة، الظاهر أنه في عنده مشكلة في الإي إس بي، نظام الإي إس بي المجمع، فالظاهر أنه في يا أما أنه يحتاج يبرمج أو أنه في مشكلة داخل المجمع.
0: طيب ولازم ممكن يشيك عليها بالكمبيوتر ولا ما يصير؟ أيوة. لازم يدوي؟
3: لا يبين بالفحص.
0: طيب السلام عليكم، هاينداي سوناتا 2015، وارد لما أخفف سرعة السيارة في الزحمة وأجي أضغط الريس هنا تصير مثل الكتمة أو البريك وبعدها تروح السيارة عادي، المشكلة ما دايما، نادرا، وإيش الأسباب؟
2: شوف هنا نفس الشيء، لازم أول شيء يفحص سيارة بالكمبيوتر يشوف يطلع على شيء ولا لا، إذا ما طلع عنده أي شيء يحاول ينظف اللي هو الساعة والثروتل، إذا كان المحرك اللي معه ما في ماف سنسر أو ساعة ينظف اللي هو الماب سنسر، يحصل مثل السنسر راكب ورا الثروتل في الانتيك منفول ينظفه بشكل جيد.
0: طيب وصلت الرسالة، نأخذ الرسالة أخرى. مرحبا عابدين بضيوفك الكرام، عندي سيارة مازدا MX5 سبورت من فئة الخفيفة 4 سلندر، تنفس طبيعي 2000 سي سي، 181 حصان، السيارة ماشية 62,000، صيانة وكالة، لاحظت في صوت يظهر من جهة الخلف مثل صوت الهواء قريب من صفير الرياح، بلغت الوكالة وقاموا بفحص السيارة وعمل اللازم لكن الصوت ما زال موجود، ما راح، إذا ممكن تفيدونا وجزاكم الله خير.
3: شوف هو الصوت ممكن يكون واحد من الأسباب، إذا عملنا في الخلف ممكن يكون ربل الزجاج نفسه أو ربل الأبواب، واحد من هذه الاثنين،
0: ربل الزجاج
3: يا ربل الزجاج اللي في الباب أو ربل الأبواب.
0: طيب وكيف ممكن انه يكتشف هذا الشيء؟ هل يعني يقول لك الوكالة فحصوا
3: انا ما اعرف،
0: لكن الصوت ما زال موجود الوكالة.
3: ايوه ولكن طريقة الفحص ممكن يعني تسويها عادي، تقدر تستخدم حتى سموك تيست، تضغط بس بعدين تسكر الابواب وتخلي سموك تيست شغال داخل، وراح تلاحظ من وين يطلع من عندك الدخان، المكان اللي يطلع من الدخان هو معناته انه فيه تسريب للهواء.
0: شفت هذه الحركه يعملوها عده اشخاص، ممكن انك تسويها يعني بالبخور؟
3: انا اسويها حتى بالبخور صراحه،
0: بالبخور نعم يعني. باللبان،
3: والطريقه
0: تعبي
3: الثانيه
0: السياره.
3: ايوه الطريقه الثانيه ممكن انك تكون انت تسوق وشخص واحد راكب عندك
0: في الخلف يسمع وين الصفير،
3: يسمع الصفير من وين جاي، فإذا سمع مثلا من جهة اليسار يحاول أنه بيده يضغط شوية على الزجاج، إذا تغير صوت الزجاج يعرف أن المشكلة من الزجاج، أو أنه يسحب الباب على داخل وهي السيارة تمشي، ما يفتح الباب، لا يسحب الباب على داخل.
0: طيب واضح حديثك. نروح لي سؤال آخر. نوع السيارة أفالون 2003، سيارتي لما أمشي في الطريق السيارة أمورها طيبة، بس يوم أوقف أو أخفف السرعة أحس بسيارة بنتعة، مرة تكون قوية ومرة تكون خفيفة. قلت يمكن من البلاكات، غيرت البلاكات لكن المشكلة بعدها لا زالت موجودة.
3: نتعة ونفضة.
0: هي أفالون 2003.
3: هذا عنده كويل، في عنده مشكلة في الكويل، واحد من الكويلات هو اللي مسبب له هذه المشكلة.
0: طيب
3: طبعا عن طريق فحص
0: زي
3: الكمبيوتر أو
0: البلكات،
3: فحص عن
0: هو
3: طريق
0: غير
3: داتا لايف.
0: البلكات
3: أنا أتكلم عن الكويل مش
0: الكويلات.
3: البلكات.
0: طيب لازم نشيك الكويلات. افالون 2003. طيب نروح لي سؤال آخر متابعينا عبر الواتساب 7244200 واتصالاتكم على 2469811. ناخذها. خلنا نقرأ هني الرسالة اللي وصلتنا. عندي تويوتا رافور موديل 2020، هل يفضل استبدال زيت ديفريشن في الوكالة أو ورش درجة أولى؟ للعلم السيارة ماشية تقريبا 188,000 كيلومتر. كذلك عندي مشكلة خروج روائح مختلفة من خارج إلى داخل السيارة.
3: البداية

0: تجيب الزيت من الوكيل، او انه يعني مواصفاته تكون مطابقة للزيت اللي ينصح فيه الوكيل.
1: الوكيل
0: تمام، هذا اهم نقطة عندنا. لان التغيير سهل ومش صعب.
1: حلو.
0: بخصوص الروائح اللي تجي من السيارة، هذا من الاكزوز اكثر شيء بتكون. وسببها ان الاكزوز يعني متجمع فيه اوساخ، والسبب هنا انه ممكن الشخص استخدم السيارة على سرعة معينة ومسافات قصيرة، فبالتالي الاوساخ هذه تكون متراكمة في الاكزوز وبعدها تطلع عندك على شكل ريحة كريهة.
1: طيب واضح حديثك فهد. خلنا نروح لسؤال آخر. هل هذا المنتج مفيد لإصلاح الهيد بشكل كامل أو حل مؤقت فقط؟ الحل الأسرع والأسهل لجميع مشاكل الهيد جازجيت، حل مشاكل خلال دقائق، نفس الأويل يجيك علبة كذا لونها أصفر.
2: هو شوف، هذا في طبعا مواد، في بعض المواد اللي هي تستخدم على اللي مثلا الحالات اللي اول شيء في بدايه اللي هي وجود تسريب داخل السلندر هيد غاز جيت، في بعض المنتجات في بعض الحالات بعض المحركات ممكن تنفع، لكن في منتجات تانية نفس الشيء، او في بعض الاحيان لما يكون ضرر المحرك كبير ما تحدث اي فرق يعني.
1: ايوه يعني افضل انه
2: عشان كذا وش لازم ينفحص اللي هو نسبة تضرر في السلندر هيد غاز جيت، بعد كذا إذا كان سعر المادة مقبولة وفيها ضمان مثلا ممكن أنك تستخدمها. بس هنا في نقطة مهمة، دائما لازم تستخدم المنتج حسب التعليمات اللي موجودة على المنتج، ما تستخدم المنتج بشكل عشوائي. أحيانا يكون في عندك منتج زين لكن لما يستخدم بشكل غلط كذا ينظلم المنتج، يقول لك إن هذا ما ينفع، وهنا هيش اصلا طريقة استخدامه غلط، او ممكن المنتج ما متناسب انك انت هنا تستخدمه، فلازم انت تقرأ المنتج تحت اي ظروف يستخدم، هل راح ينفعك ولا لا، وكيف آلية استخدامه الصحيحة.
1: طيب احنا متابعينا نتوقف للفترة الدينية ونعود نتواصل معكم في برنامجكم السلامة على الطريق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا، أنتم تستمعون إلى برنامج سلام على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. من جديد نرحب بكم ونرحب بمهندسينا المهندس هيثم الحراسي. أهلا وسهلا بك،
1: حياك الله.
0: والله يحييك. الفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك فهد. أهلا وسهلا بك فهد.
2: يا مرحب،
0: الله يسعدك.
2: سماعة شوية
0: أي.
2: مشكلة من الواير ما من البلد.
0: ناخذ على العموم رسائلكم متابعينا عبر الواتساب 72-442-009 ونروح للرسائل اللي وصلتنا ايضا. معي باجيرو 2015 عندي مشكله اولى ريحه البترول داخل السياره لو بعد كم يوم. الثانية، هل يوجد حل لمشكلة نقص زيت الماكينة؟ دائما ينقص معي حدود 2 لتر كل مرة. قالوا لي غير ربلة الغطاء، ولكن أخذ رأي المهندسين قبل.
2: ربلة الغطاء يمكن هو يقصد عشان تسريب البترول.
0: هي.
2: أيوه. شوف، ما شرط أن تكون ربلة الغطاء، ممكن يكون عنده ليك في الكنستر، وهذا اللي منتشر للأسف يعني في الفترة الأخيرة يعني.
0: نعم.
2: وطبيعي انه يصير عندك هذا الليك الحين او ريحه البترول، لان الضغط بسبب الحراره يصير عندك ضغط عالي، فتطلع الريحه وتشوفها فايحه يعني. حتى انت يعني لو مشيت كذا جنب السياره بتشوف الريحه يعني واصله وين.
0: ايوه.
2: والسبب هذا اللي هو ان الكنستر ممكن يكون فيه مشكله، او احد البيبات اللي طالع من الخزان للكنستر او من الكنستر الى المحرك اللي هو الى الفالف البراك فالف، ممكن في كرك.
0: أيوة.
2: يعني في كسر، لانه هذا قابل للكسر، وبسببه هو جالس تطلع هذه الريحه، ويعني كما تقول يعني فايحه في المكان. فيفضل مبدئيا انه هو يتاكد من هذه الامور، وبعدين يروح لغطاء الخزان. الا اذا كان هو مبطل غطاء ومشتغل في الخزان، هنا كلام ثاني، ممكن انه هو يروح بالفعل ويتاكد ان ويغير من الربله اللي هي موجوده على غطاء الخزان.
0: طيب،
2: بخصوص نقص الأويل لازم يعرف إيش سبب النقص. هل في تسريب؟ هل في عنده مثلا مشكلة في الفالف سيل؟ هل عنده مشكلة في الرينج بيستن؟ هل عنده مشكلة مثلا في أحد البيبات اللي يعني إيش اسمه طالعة من الانتيك إلى الهيد؟ هذه القطع لازم كلها يتأكد منها، بعدين طيب نقدر نعرف. وبعدين لما تقولي عندي نقص أويل، لازم أيضا نعرف شيء، النقص أنت اللي عندك بعد كم ألف صار، وكيف حسبته نقص. إذا كان بعد 5000 تتكلم عن نص لتر، فأنا أشوفه شيء طبيعي يعني، ما أعتبره نقص، لأن بعض المحركات من الوكالة تطلع بهذه الطريقة.
0: طيب، واضح حديثكم فهد وهيثم. خلنا نروح لي رسالة أخرى. اتصالاتكم على 24689151. غريبة ما حد اتصل فينا اليوم، كله بالرسائل. رسائلكم عبر الواتساب 72-442-009 واتصالاتكم على 24689151. نقول عندي تويوتا رافور موديل 2020، هل يفضل استبدال زيت ديفريشن في وكالة؟ وهذه الرسالة قريناها.
2: نعم.
0: كذلك يقول لكن عندي مشكلة خروج روائح مختلفة من خارج إلى داخل السيارة. جاوبنا. نفس السيارة
2: جاوبنا.
0: طيب، سؤال آخر. السلام عليكم، عندي سيارة نيسان انفينيتي 2009 QX56 ماشية 288 ألف، أريد أروح فيها صلالة، وإيش تنصحوني طبعا بعد عمل الصيانة الكاملة؟
2: هو نفس ما تكلمنا في بداية البرنامج، طبعا تشيك على الإطارات، تشيك على السفايف، تشيك على الزيوت، تتأكد أنه ما عندك تسريب أويل، ما عندك تسريب بترول، ما عندك تسريب في الماي. ايضا تتاكد ان مقاس الهواء في الاطارات سليم 100% من اطار السبير، تتاكد ان عندك حبل قلص، تتاكد ان عندك واير تشارج، ويحب يعني او يا حبذا لو يكون عندك تول صغير على الاقل في السياره، سبحان الله صار معك شيء ولا شيء ممكن يفيدك. واذا انت ما عندك خلفيه في الميكانيك، يوقف لك واحد ميكانيك مثلا بيساعدك فيه.
0: صحيح.
2: وهذا هذه أهم النقاط اللي نحن دائما نقولها ونتكلم فيها، بالإضافة طبعا أنت إذا كنت تعمل ميجا سيرفس للسيارة وتسيرفس بانتظام، فأنت أمورك هنا في السليم. أما إذا ما كنت تسيرفس وما كنت منتظم في السيرفس، هنا عاد راح تواجه مشكلة لما تجي تفتح بتحصل هذا يحتاج تغيير وهذا يحتاج تغيير وهذا لازم تبدله، وتصير عندك هالمشكلة. وفي قطعة مهمة لازم نحن دائما نتأكد منها اللي هو درايف بيلت، اللي هو السير اللي موجود على الماكينة نفسها. والله هذا أنا أفضل أنك تغيره، أو إذا أنت ما بتغير على الأقل خذ معك واحد احتياط.
0: أيوة.
2: لأن هذا البيلت هو مسؤول عن الدينامو، هو مسؤول عن الواتر بامب، هو مسؤول عن الباور ستيرينج، هو مسؤول أكثر من قطعة في والمشكلة إنه هذا البيلت هو بيلت واحد يدور لك كل القطع، فإذا انقص معناته جاتك مشكلة أنت.
0: أيوة. طيب بالنسبة لسيارة الباجيرو 2015 يقول النقص يصير بعد 1500 من ممشى السيارة، وهو يوجد تسريب على جسم الماكينة من الخارج حوالي الغطاء.
2: إذا كان النقص نقص بسيط معناته يصلح التسريب وراح تكون أموره طيبة، لأنه يقول في عند التسريب يصلح التسريب وتكون أموره طيبة. بس إذا كان النقص كبير، يعني نتكلم احنا في اللتر نص، عندنا لتر نقص خلال 1500 كيلو، هنا معناته انه هو في بالفعل عنده مشكله ويحتاج انه يوظف يمكن المحرك. طبعا هذه النتيجه يروح لها بعد ما يفحص البي سي في فالف ويفحص الفالف سيل.
0: طيب في رساله ايضا من اخوي محمد سكيتي نوجه له تحيه، يقول عابدين نصيحه لمستخدمين الجيتور، لا تغيروا بطارية من محلات عادية ما معهم دراية، لأن السيارة تتعرض للخراب مباشرة. لازم تكون البطارية نوع الـ AGM للشاشات وعزم السيارة والكهرباء. والمهندس هيثم يشاطر الموضوع أيضا يقول لك نعم
1: صحيح، هذا مهم جدا.
0: إيش يعني السبب؟
1: شوف، هو هذه البطاريات خاصة حال مثل هذه السيارات وفيها النظام اللي هو التشغيل اللي هو الذاتي، ثبات الكهرباء فيها أكثر. فعشان كذا سيارتك إذا كانت تحتاج بطارية AGM لازم تركب AGM. بعض السيارات ذكية لما تقدر تتعرف أنك أنت مثلا ما ركبت بطارية AGM فتبدأ تفصل بعض الأنظمة تلقائيا.
0: أيوة.
1: فتفقد بعض الميزات في السيارة، لكن بعض السيارات بمرة تتأثر مثل هذه الأشياء.
0: شوف كيف.
1: هو صح الفرق في السعر ترى يمكن يكون دبل، يعني إذا كان نفس السايز مثلا البطارية تحصلها بـ 35 يمكن تشتري هذه الـ AGM بـ 70. بس أنا أنصح أي شخص عنده خاصة مثل جيتور. هذه السيارات ما بس جيتور يعني حتى السيارات الثانية، أنا يعني كان عندي واحدة من السيارات نفس الشيء، فلازم تأخذ لها يعني مثل هذه البطارية دائما.
0: هي تجي من الوكالة،
1: هي تيجي من الوكالة تحصلها حتى برا على شركات ثانية. طبعا الوكالات ما تصنع بطاريات، تتعامل مع شركات
0: لكن
1: ثانية.
0: طريقة تغيير برا،
1: طريقة تغيير برا
0: مصيبة.
1: أيوة ما مشكلة، لكن أهم شيء المواصفات. إذا سيارتك AGM ركب AGM
0: لا تغير. أيوة. شركة ثانية
1: مهم جدا. لا AGM هذه مواصفات اللي هي البطارية، بس أي براند أنت ما عندك مشكلة، لكن أهم شيء أنها تكون إذا بطارية سيارتك AGM ركب AGM. بعدين في نقطة مهمة، الـ AGM شواحنها خاصة جدا، يعني ما ممكن تجيب بطارية AGM وتروح تشيلها محل مال تعبئة ويجيب لك هذه الماكينة الكبيرة ويركبها ويعبي، اختربت البطارية عليه.
0: صح.
1: أيوة. بعضهم تكون سيارة مثلا مدونة وكذا، يجيب شاحن عادي يركبه مباشرة عليها تخترب. هذه البطاريات تنشحن بشكل بطيء بسمارتر تشارجر، يعني شواحن ذكية. أيوة. نحطن عليها وتخليها على راحتها، وهذا الشاحن هو ذكي يفصل عنها الكهرباء بشكل تلقائي.
0: طيب واضح حديثك هيثم. خلنا نروح لي سؤال آخر. شكرا لك محمد سكيتي أيضا، نوجه لك تحية على هذه المعلومة أيضا المهمة لسائقي المركبات. السلام عليكم، مشكورين على هذا البرنامج أكثر من رائع، تستفيد شريحة كبيرة من الشباب. عندي كيا أوبتيما موديل 2012، عندي مشكلة في المكيف، إذا السيارة واقفة ما تبرد ومن تمشي السيارة تبرد. وهذا كان سؤالنا، أول سؤال في البرنامج. على العموم قلت لكم هذه أكبر مشكلة الحين يعاني فيها الكثيرين. فحصت أكثر من مكان قالوا لي الكمبريسر خربان، لأن ضغط الكمبريسر واصل 55 على حسب الفاحص المختص في المكيفات. أحتاج إفادة المهندسين بارك الله فيكم.
1: شو هو تقريبا هو السحب، يعني الضغط في اللو بريشر لاين عنده 55، نحن محتاجين بعد الثاني الهاي بريشر لاين لحظة.
0: أيوة.
1: عشان نحن نعرف فين المشكلة بالضبط بين الجهتين.
0: فللأسف الشديد أنهم يأخذون
1: الأزرق بس. أيوة. واحد، وهذا ما يكفي أنك أنت تشخص النظام يعني.
0: والأحمر ما يأخذه،
1: الأحمر ما يأخذونه، مع أن الأحمر بعد مهم جدا.
0: طيب هني الحين لازم ياخذوا الاثنين.
1: أيوة. ايوه الاثنين على اساس نقدر نعرف فين المشكله في النظام.
0: طيب
1: لان ممكن ايش صاير مع ممكن يكون عندك الاكسبنشن فالف صمام التمدد او الوال ممكن شويه فاتح زياده فعساس كذا عنده اللو بريشر لاين مرتفع بعد او الخط الضغط المنخفض مرتفع. فهذه نقاط مهمه يعني.
0: طيب واضح حديثك فهد وهيثم يعطيكم العافيه على ايضا الملاحظات اللي تذكروها دائما. اتصالاتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1 متابعينا ورسائلكم عبر الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. يقول لي عابدين متى ممكن اغير آيل الدفريشن بالضبط؟
1: هو طبعا يختلف على حسب اللي هي السيارة جدول صيانة السيارة, بس أغلب السيارات يعني يكون على 40 على 60 ألف تقريبا في هذه الحدود يعني. بس طبعا دائما نحن نقول اتبع جدول سيارتك اللي موجود في كتيب المستخدمة والصيانة, ونفس الشيء لازم تشوف اللي هو نوع بعد نوع اللي هو الزيت بعد اللي موجود فيه. وبعض الأحيان نحن ممكن نستبدل مباشرة خاصة بعد مثلا إذا السيارة تعرضت لفيضان أو مثلا دخلت داخل مياه أو وديان أو غيره. أيوة. هذه يعني special cases أو ظروف
0: لازم استبدالها.
1: أيوة لازم نحن نشيكه ونستبدله.
0: طيب حلو. هذا بالنسبة لي آي الدفريشن
1: المحاور سواء الأمامي أو الخلفي. أيوة. أو حتى اللي هو إذا كان فيها transfer case محمول عزم الدبل بعد نفس الشيء.
0: طيب اليوم الواحد قبل لا يروح إلى محافظة ظفار يجب عليه أن يعمل صيانة للمركبة ككل, صيانة الإطارات ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة كل التفاصيل اللي ذكرتوها أيضا مهندسين هيثم وفهد. ممكن أن نعيدها للمستمع الكريم اللي يستمع إلينا في هذه الدقائق.
2: تفضل. اللي هي الوايبر لازم المساحات
0: بالفعل
2: لازم تستبدلها حتى لو كانت انت تحس انها جديدة استبدلتها مثل 3 شهور او 4 شهور يفضل انك تستبدلها, لان الوايبر بعد 3 شهور يبس من الحرارة.
0: أيوة.
2: فانت محتاج يعني النشاف هذا انه يكون لين وطري على اساس انه يقدر يمسح لك الزجاج, بالاضافة الاديتيف او المواد المادة اللي تستخدمها في علبة النشاف على اساس انها تنظف لك الزجاج بكل سهوله وتنظف الاوساخ اللي راح تواجهها في الخط, وتعرف انت في الخط حشرات وكذا كله في الزجاج الامامي يكون, فانت محتاج هذه المواد انك تسهل لك عمليه التنظيف. طيب. هذا شيء مهم يعني.
0: بالفعل.
2: في سؤال مره عبدين
0: اللي هو
2: احد الاخوه يقول لك ليش ممنوع الكشافات, ليش ممنوعه ومع انها جايه من الوكاله يعني. الكثير يفكر ان الكشاف اضعف من الانارة العادية, فيسأل يقول لك والله الكشاف اضعف من الانارة العادية بس ليش مانعينه يعني. الكشاف مش اضعف من الانارة العادية, صحيح ان الكشاف اضاءته مش بعيدة ما تروح مدى بعيد, ولكن الاشعاع فيه اقوى من الاشعاع اللي موجود في الانارة العادية. عرفت يعني الإنارة العادية ممكن تكون فوكس يعني زوم على مكان معين.
0: أيوة.
2: لكن لما تجي على السبوت لايت أو على الكشاف تحصله منتشح يعني ماخذ كذي مساحة. وظيفته هذا متى تستخدمه في الضباب, وتستخدمه في الأوقات اللي هي تعدم يعني خلنا نقول الرؤية شبه معدومة, على أساس إن الشخص اللي يجي من الجهة الثانية ما ينصدم فيك أو أنت ما تنصدم فيه هو. هذا وظيفته, لهذا هو موجود اصلا في السيارات اللي تيجي من الوكاله. ففي فرق بينهن بين الكشافات وبين الليتات اللي موجوده في السياره للتوضيح يعني.
0: واضح حديثك فهد وهيثم. كلمه اخيره تودون قولها في ختام حلقتنا لليوم من برنامج السلام على الطريق في اخر حلقه لهذا الشهر, وراح يتوقف البرنامج ايضا ونرجع للمستمع الكريم بدايه ان شاء الله سبتمبر.
1: والله في انا بتكلم يمكن بعض الاشياء اللي هي الاضافيه اللي يحتاج اي شخص يكون موجوده معه, يحاول يعني اي شخص يكون موجوده معه وصارت متوفرة موجودة في السوق بأسعار بسيطة. في عندنا اللي هي البلورس أو مثل النوافخ الهواء هذه صارت تباع بريالين ومية بريالين ونص. هذه بعض الأحيان شخص يحتاج خاصة بعد ما يعدي هذا الخط كامل إذا ما بيروح على المكان صيانة هناك يفك فلتر هواء الماكينة مكان البوكس مع الماكينة بس بهذا منفاخ الهواء بالبطارية يشيل هذا الغبار اللي راح عنده في السيارة والتصق في السيارة. يحاول يكون عنده مثلا إلزامي طبعا طفاية حريق, عنده مثلا كومبرسر صغير للهواء اللي هي حين تباع فيها بوستر مع اللي هو نافخ هواء نفس الشيء تكون عنده
2: التشارج.
1: أيوة هو التشارجر عدة إسعافات أولية بسيطة صغيرة. إذا شخص يريد ما عنده مثلا شاحن هاتف ويشتري شاحن هاتف, حاول تأخذ الشاحن اللي يعرض لك كم الفولتية في السيارة البطارية ويعرض لك نفس الشيء الالترنيتر عشان تعرف تشخص النظام هل يشحن, هل عندك مشكلة ببطارية السيارة. هذه أشياء بسيطة ممكن تساهم وتساعد اللي هو الأشخاص. ونتمنى من الجميع التزام بالسرعة القانونية. الطريق طويل والطريق صحيح مفتوح, لكن نفس الشيء الروح غالي, انت احيانا منتبه غيرك ما منتبه
3: بالفعل.
1: فنتمنى السلام للجميع ونتمنى للجميع اجازة سعيدة ومشاوير آمنة في القادم من الوقت واجازة سعيدة للجميع
3: ان شاء الله بإذن الله. فهد,
2: والله انا اتمنى السلام لمرتادين الطريق, وطبعا قبل كل هذا اتمنى ان في الفقرة هذه او الحلقة هذه او الحلقات اللي فاتت ان نكون وصلنا رسالة للجميع, واتمنى ان الجميع يكون استفاد من هذه الحلقات اللي احنا قدمناها, وان شاء الله القادم راح يكون افضل واحسن
3: باذن الله.
2: يمكن ملاحظة صغيرة اللي هي ملاحظة الإنارة اللي احنا دائما نتكلم عنها, ليتات الزنون اللي دائما الناس يعني مستهينة فيها وتفكر انها مجرد ليتات عادية. أنا أقول دائما يعني هذا الموضوع مش سهل ولازم يتم يعني وقت أو لازم يعني حان الوقت أن يكون في حل لهذا الموضوع بأمانة يعني.
3: صحيح.
2: وسلامتكم.
3: شكرا لك الفني فهد الغسيني والمهندس هيثم الحراسي على هذه المعلومات. بارك الله جهودكم وربي يعطيكم الصحة والعافية. بكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم متابعينا من برنامجكم السلامة على الطريق. تقبلوا أجمل تحية مني لكم, أخوكم عابدين البلوشي كنت معاكم في التقديم والتنفيذ. ملتقانا على خير, دروب السلامة لكم جميعا والله يحفظكم يا رب في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 88.7 ميجا هرتز
4: في
5: ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: كلارنس سيدورف، عازف خط الوسط، مبعوث العطاء. مستمعينا الأعزاء، نفتح اليوم نافذة تطل على أمستردام، المدينة التي يحوطها الماء وتشقها القنوات كأنها سطور قصيدة زرقاء، مدينة يفوح منها عبق الورود وتتقاطع فوق صفحات مائها الجسور، مدينة الرياح والطواحين. تفتح أمستردام عينيها مع الفجر حين ينساب الضوء على الماء، فتمتلئ شوارعها بالدراجات وسيلة الساعين إلى أعمالهم ليبدأ يومهم بنشاط وحيوية. وفي المساء تتدلى المصابيح على ضفاف النهر، فتغدو القنوات مرايا من نور، ويغدو عنقود الضوء معلقا بين أرضها وسمائها. هنا في الأول من أبريل من عام 1976 ولد فتى سيكبر ليعزف لحنا كرويا خالدا في وسط الميدان، إنه كلارنس سيدورف. ولد سيدورف في بيت يعشق كرة القدم، فوالده لاعب سابق يحمل شغف اللعبة، أما والدته فكانت الصلابة منهجها والالتزام قبلتها. فنشأ الفتى بين دفء التربية وصرامة التدريب، بين أم تربي وأب يقوي. كبر سيدورف في أحياء أمستردام، وكبرت معه الأحلام حتى لامست السماء. أدرك مبكرا أن الكرة مستقبله وأن المجد موعده. التحق بأكاديمية أياكس أمستردام مبكرا، وهناك التقى الحلم بالعمل، وتفتحت موهبته كزهرة تروى من عذوبة نهر الأمستل. ولم يمضي وقت طويل، فعند 16 من عمره ارتدى قميص الفريق الأول، فكان من أصغر من حمل الشعار على صدره آنذاك، وأثبت أن الموهبة إذا سقيت بالعزيمة أثمرت نجما واعدا لا يشق له غبار.
4: بداية في الدقائق حقيقة الأولى من انطلاقة المباراة، كرة ملعوبة سليمة للأمام لأباتو، يا سلام فرصة جول جول جول ميلان. أيام حلوة لسيدورف، أيام حلوة حلوة حلوة لسيدورف، وأيام أحلى لميلان، وتستمر الأيام الحلوة الأيام الحلوة. لكن شوف اللمسة، اللمسة إبعاد المدافع، يا سلام من باتو، وباتو إلى سيدورف، وهي الأيام الحلوة في الكرة الحلوة في الأيام الحلوة لميلان، والأيام الحلوة كذلك لسيدورف الذي يتقدم ويسجل بتمريرة غائب.
3: مستمعين الأعزاء، تألق كلارنس سيدورف مع أياكس في مستهل رحلته لينتقل من هولندا إلى إسبانيا مدافعا عن قميص ريال مدريد. وفي أركان ملعب سانتياغو برنابيو عانق الكأس ذات الأذنين في عام 98، ثم كانت المحطة الإيطالية حين انضم إلى إيسي ميلان، فازداد نضجا وارتقت خبرته تألقا، وتوج بدور أبطال أوروبا في عامي 2003 و2007، ليصبح سيدورف اللاعب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة، هي أياكس وريال مدريد وميلان. إنجاز يحكى ويحتذى ويدرس. لم يرى كلارنس سيدورف في الكرة مجرد لعبة، بل رسالة ومسؤولية، فطوع الشهرة إلى عطاء والثروة إلى أثر وولاء. لذا قرر في عام 96 تأسيس مؤسسة خيرية تحمل اسمه، موجها تركيزها إلى دعم مجالي التعليم والرياضة. وفي عام 2004 مول إنشاء ملعب ومركز رياضي للشباب في منطقة بارا في سورينام، البلد الذي تنحدر منه أصول أسرته، فكان ذلك المشروع مساحة أمل لمئات الأطفال سنويا ومتنفسا لشباب وجدوا في الرياضة طريقا يحميهم من الضياع. وفي العام نفسه اختير كلارنس سيدورف سفيرا عالميا في مؤسسة لوريوس للرياضة من أجل الخير، وهي مؤسسة تدعم أكثر من 200 مشروع حول العالم وتستخدم الرياضة وسيلة لمكافحة الفقر والعنف والتهميش. فشارك في برامج تنموية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ودعم مبادرات شبابية بعد عام 2010 في جنوب أفريقيا، مؤمنا بأن الرياضة قد تكون بداية الطريق لا نهايته. ولم يكن عطاء كلارنس سيدورف محطة عابرة ولا تصريحا إعلاميا، بل متابعة ميدانية ومشاركة عملية واستثمارا طويل الأمد في الإنسان. آمن سيدورف أن أعظم الأهداف تسجل في ميدان العطاء، فألقابه في الملاعب تحصى، أما أثره في الناس فلا يعد. بطولاته وألقابه تعلق على الجدران، أما أعماله الخيرية فخالدة في الوجدان. هكذا هو كلارنس سيدورف، عازف وسط الميدان الذي أتقن لحن الانتصار، ومبعوث العطاء الذي أتقن معنى الاختيار. جمع بين المجد والمبدأ والبطولة والمسؤولية، فترك في الملاعب أثرا لا يمحى، وغدا في الإنسانية رمزا لا يزول.
2: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
4: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في حلقة الخميس من برنامج استوديو 5، حلقة كذا بمحطة نعتبرها احنا استراحة لنا ولكم من المواضيع ومن الضيوف إلى آخرة. حلقة فيها أخبار فنية، فيها إصدارات جديدة، فيها أيضا تلبية لطلباتكم من الأغاني. عندنا فقرة ريمكس حبيتوها الأسبوع الماضي، كانت عفوية طلعت كذا مع مخرجنا، فإن شاء الله اليوم بيكون عندنا ريمكس. أما أغنية الأسبوع بنسوي لها تصويت، اخترنا أبو بكر سالم، لكن الترشيح الأغنية اللي بنختم فيها البرنامج وتكون كأغنية الأسبوع في حلقة اليوم، أنتوا اللي بتختاروها، أي أغنية للفنان أبو بكر سالم. إن شاء الله تقضوا معنا وقت جميل وممتع، والناس تتجهز للسفر وآخرين يتجهزوا لكذا مجموعة من الفعاليات اللي يقضوها مع أهلهم في الويكند. أهم شيء ويكند سعيد بإذن الله تعالى. واليوم مباراة المغرب أيضا، الناس يعني أو الشباب الأغلب يعني يترقبوا المباراة، وإن شاء الله بالتوفيق يا رب. فضلوا معنا في استوديو 5، معكم في الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما في الإخراج مخرجنا الفنان عمار بن خالد البلوشي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: شكلنا اليوم وايد بنسمع مغربي. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونرحب بالجميع، وإن شاء الله دروب آمنة للكل. احنا ننتظركم على 24698151. ايش حابين تسمعون من الاغاني؟ شو مزاجكم؟ ان شاء الله مزاجكم كذا شيء حلو، شيء فرفوشي. عموما حتى الاغاني الهادية اذا كانت طربية فاكيد تكون جميلة. وعلى وين ناويين؟ يعني اللي مقرر السفر وين حاب يروح؟ هل بتروحوا صلالة؟ هل من ضمن القائمة أو الاختيارات أم تم التنسيق؟ يمكن أمس تكلمت مع محمد المهري زميلنا على الموضوع، فذكر نقطة وايد مهمة فيما يتعلق بالاستثمار أو العقارات اللي موجودة في محافظة ظفار. يعني هي في فصل الخريف كلها تكون جميلة، ففي أي ولاية تحصلوا كذا مكان مناسب بالتناوب، مثل ما هو عمل كذا جدول كل مثلا فترة عائلة تروح، ويكون هذا البيت مشترك للأخوان للأخوات للعائلة أيا كان، كل واحد كل شخص أسبوع يروح يشل عائلته يستمتع، غير جو اللي بعده. عشان كذا تكون أشياءكم موجودة، ملابسكم موجودة، أدوات الطبخ موجودة، خلاص يعني عارفين أن هذا بيتكم، ما تتعبوا فيما يتعلق بتأسيس بيت جديد إلى آخره. لأن حتى لما نستأجر على سبيل المثال شقة سكنية ما يكون فيها كل الأشياء اللي إحنا نحتاجها، فنضطر أن إحنا أيضا نجيب الأشياء اللي نحتاجها للطبخ، ولو أنه الأغلب يحب يطبخ في الهواء الطلق يشل أشياء وياه. والأكل متيسر هناك سبحان الله، يعني في كل مكان في يعني أشياء ممكن الواحد تشبع جوعه، لكن الأهم أنه هو يستمتع في الطبيعة، ولا تفكروا في كثير في الأكل، والله يعني يرزق من يشاء بإذن الله تعالى. يعني الله ما يخلي حد جوعان، لازم يرزقكم أكل. انزين 24698151، ترشحوا لي اليوم أي أغنية حابينها تكون أغنية ختام البرنامج أو أغنية الأسبوع كما نسميها للفنان أبو بكر سالم. التصويت إذا جاء يعني للأكثر للأغنية كده هي اللي راح تترشح حتى نسمعها. حلو حلو. إنزين نقرأ شوي رسائل. أيام الكاسيتات علي النجادي، اخترت أغنية للفنان خالد الشيخ بعنوان طويري. ما أدري من وين تجيب لي هالأغاني النجادي، ما شاء الله عليك. طويري اسمها، طويري تصغير طير ولا طير طويري؟ ما زين. عندنا رسالة من سامي العبدلي، حيك العادة يعقوب السيابي. يعقوب سحب على الكل أظن، ما ندريبه وين حتى. شفته صح في الحالة، كان منزل عنده فستق إيراني حاط الأسعار. أنا أقول ليش مشغول يعقوب، كنت تبيع فستق إيراني وليش سالفة؟ في المقشر واللي ما مقشر. عيوتنا يبطيخ قايمة قومتها. الله يعين الله يعين. بس انزين 24698151 رسائلكم 72442009. إذا في مكالمات حول لي عمار. أسعد الله مساكم كل خير، أخباركم؟ حبيت أسمع أغنية أبو بكر سالم الكلمات، شلون حال الربع؟ اليوم مهند السعدي قلنا اخترنا أبو بكر سالم حتى يكون كفنان الأسبوع، أغنيته تكون أغنية الأسبوع. أنت اخترت شلون حال الربع، بنعتبرها بنسمعها في ختام البرنامج إن شاء الله. معنا ولد اتصال. ألو
2: أستاذ ندى، كيف حالك؟ شلونك؟
1: أنا الحمد لله بخير، كيف حالك أنت يا عبد الرحمن؟
2: يا هلا، بارك الله فيك، الله يسلمك.
1: الله يسلمك ويعافيك، يا مرحبا.
2: حياك الله، عافاك من كل شر.
1: وياكم إن شاء الله.
2: اليوم بغيت أغنية، كنت أولا أقرأ موضوع لكني أتصل للمستمعين يطلبوا أغاني. بغيت أحد روائع هاني شاكر رحمة الله عليه، أو أحد الأغاني عبد الوهاب التوكالي أيضا رحمة الله عليه.
1: يعني مختار الأغنية ولا المخرج يختار لك؟
2: لا أنا ما هو المخرج يختار لهم، أحد روائع هاني شاكر، حتى اللي غنى
1: هاني شاكر ولا الدوكالي الحين تبغى إيش؟
2: أبي إذا إذا إذا ما موجود هاني شاكر أبي الدوكالي.
1: الدوكالي؟
2: إيه. بالنسبة لهاني شاكر الأغنيات اللي غناها في دار الأبرة.
1: الدوكالي أي أغنية؟
2: مرسال الحب، هو كان يغني لي.
1: مرسول الحب.
2: إيه.
1: وعند أغنية واكد الليلي بعد أظن اللي غناها الجسمي، هي أصلا للدوكالي أظن.
2: وبعد مسكين إذا قرأت عنه شيء، على عبد الله الخليفة توفى بعد،
1: الله يرحمهم جميعا برحمة الواسعة يا رب.
2: بناين والثقافية طلع عنه نبذ عنه.
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب. شكرا يا عبد الرحمن، شكرا على تواصلك ويانا، حياك الله، أهلا وسهلا. شوية رسائل أيضا 2-4-6-9-8-1-5-1. مرحب كل مقدر من الله. أبو بكر سالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهني كل معرس وعقد قران، عقد قران الليلة، وألف مبروك للجميع. طالب أغنية عبد الكريم عبد القادر مشتريه، خالد سليمان العاصمي. قلنا نبغي أغاني شوي فرفوشية بنرقد مع مشتري. مساء الخير الونيس، مساء الخميس الونيس، هيا طيبة لكم وسعيد. جمال الخميس وخصوصيات الحلقة، خاصة طلب الأغاني، إذا ممكن أغنية يسهيل يا الجنوبي لعلي عبد الكريم، إهداء للجميع، وخاصة إهدائي لكل من يستمع يستمتع أظن بذكر اسم أم سهيل، يستمع وعساكم ما تفقدوا غالي. يا أم سهيل شكرا حبيبتي على التواصل، يسعدي مساكم ومساء المستمعين. سيدي خمسة سمعوني عبد الله رويشد اللي نساكن ساو، أهداء للجميع. سعيد سيف الهادي. خلونا نسمع مجموعة من الطلبات ونرجع لكم من جديد.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذه الأغنية طلب النجادي علي النجادي مصيفر منقار. 2-4-6-9-8-1-5-1 سمعونا أصواتكم على هذا الرقم، رسائلكم على 7-2-4-4-2009. ندى نبغى نسمع أبو بكر كلنا مقدر، بعدين أروح أمشي بليز. سمع كلنا مقدر، قلنا إحنا نبغى أبو بكر في نهاية البرنامج اليوم، مختارينه هو فنان الأسبوع أو أغنية الأسبوع. ما شوف ترشيحات لأبو بكر، إيش حابين تسمعوا له؟ نرجع نستقبل اتصالاتكم على هذا الرقم 2-4-6-9-8-1-5-1. معنا اتصال. ألو، حر اليوم، حر أجد حر. سليمان
1: مرحبا،
0: أهلين، كيف الحال؟
1: حياك أستاذ، الحمد لله، كيف الحال؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: يا هلا فيك والله.
0: كيف عدد الناس، كم عدد الناس اللي راحوا صلالة؟ الناس اللي راحوا صلالة مروا من صوبكم. انت قلت لي مرة انت واقف
1: والله
0: هناك.
1: اليوم بعدها بأذان الفجر، بعد ما مؤذن وانا طالع بالبيت كنت اسوي رياضة لحد ما اوصل المسجد. ما شاء الله، يعني الناس اللي حصلتهم سبحان الله من هنا وقريبنا من صوب الشرقية متجهين. انا افكرهم والله كانوا متواجدين في الولاية يعني، وطالعين من بيت حد من الاهل يصلوا معنا يعني. قال لي لا احنا جايين من الشرقية نصلي معكم رايحين صلالة.
0: ما شاء الله.
1: قلت له ما شاء الله عليكم، يعني ما نايمين؟ قال لي والله لا، يعني سهرانين احنا الاولاد. وجاء تصميم سبحان الله ذيك اللحظة الساعة 1 بالليل بأننا نجمع الأغراض وكذي، خلاص السفرة كذي على السريع، بس حبيناها كذي نجيبها أنا والأولاد.
0: ما شاء الله، الله عليكم، الله يسعدهم. بس حلو لما يكون الموضوع شوية مرتب أكثر، يعني خلاص هو ضامن ومطمن وين بيحجز ووين بيسكن.
1: لا خلاص هذول الناس متعودين سنويا ما يتركوا الصلالة يعني، فمثل ما تقولي يعني جالس اتواصل عندهم. انا طلعت اليوم سبحان الله الامارات وراد الحين من شويه، فاتواصل عندهم على الظهريه كذي على الساعه 12، اقول له والله عندنا في الجبل وكذي مريحين وواصلين والامور طيبه.
0: الجو جميل ما شاء الله.
1: يعني في صلاله سكن ما سكن وكذي؟ قال لي لا احنا في مجموعه كانت سابقتنا قبل، خلاص هم يطلعون سكن احنا ندخل فيه اليوم، يعني متعودين كل سنه كذي يسويون.
0: ما شاء الله،
1: فهذا جميل يعني، في ناس يتشاركون على سكن يعني مجموعه تروح ومجموعه.
0: وفي ناس يستاجروا مثلا بيت او فيلا بنظام الشهر، يعني يطلع لهم حتى ارخص.
1: ايوه كذي، هو ليش؟ عشان السعر يكون اقل شويه،
0: اقل يكون صح،
1: العائله تطلع قبل وكذي، عائله ترد بعدين لحد شهر 7 و8، فجميل هذا يكون الاتفاق يعني.
0: صحيح صحيح، بس الاسعار طبعا تختلف من بدايه الخريف لين الذروه للنهايه، فنحس حتى في تفاوت في الاسعار.
1: والله على حسب الناس اللي راحون وردون يعني، متفاوته من منطقه الى منطقه يعني.
0: صحيح صحيح.
1: ايوه
0: اهلا وسهلا بسليمان،
1: حياك استاذ، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين.
0: ايش فعالياتكم فعالياتكم الصيفيه في ادم؟
1: فعالياتنا ان شاء الله الحين بعد شوي بعطيك اياها على الواتساب، بيكون ان شاء الله في حديقه ادم العامه ان شاء الله
0: باذن الله. ايش حاب تسمع تفضل؟
1: والله كنت انا حاب اسمع من شويه كذي، استمع للمذيع عبد ابو بكر، وانا حبيت اسمع ابو بكر وبش اللي حبك
0: ابو بكر. احنا قلنا ترشحوا اغنيه تكون اغنيه الاسبوع في نهايه البرنامج.
1: زين ما مشكله، الاغاني اللي يطلبونها الحين المستمعين انا معاهم كلهم، ولكن
0: بس انت ترشح بشل حبك، يعني هي تكون الاغنيه.
1: اي والله يعني سبحان الله كان من الاسبوع الماضي بغيت اسمعها فما في بالي، لكن سبحان الله الحين قبل بدايه البرنامج قلت انا زين يعني نستمع لها في البرنامج.
0: انزين بنشوف،
1: فدائما جهورك جميله، دائما تعطينا نهايه التوقيت البرنامج، فجميل الواحد يكون في مشاويره في المساء يعني.
0: الله يسلمك يا سليمان، شكرا لك، حياك الله، تحياتي للاهل.
1: شكرا لك، الله يحفظك.
0: الله يسلمك. 2-4-6-9-8-1-5-1 اليوم مباراة المغرب، فعشان كذا الفنان السعودي راشد الماجد أعلن عن تأجيل حفل الغناء اللي كان مقرر إحيائه على خشبة المسرح الملكي بالرباط، مراعاة للجمهور المغربي ورغبته في متابعة المباراة المرتقبة لتجمع المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي. كان المفروض اليوم الحفلة فأجلوها لين بكرة الجمعة حتى يتمكن عشاق الفن وكرة القدم من الاستمتاع بالحدثين دون تعارض في المواعيد. أخبارنا الفنية أيضا، حرص عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي على دعم المنتخب المصري بعد انتهاء مشواره في كأس العالم رغم خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، مشيدين بالأداء القوي والروح القتالية اللي قدمها اللاعبون. فيما انتقد بعضهم القرارات التحكيمية لصحبة اللقاء، دعت الفنانة أنغام إلى تكريم المنتخب والجهاز الفني عند عودته إلى مصر، معتبرة أن ما حقق الفريق يمثل إنجاز تاريخي، كما أشادت إليسا وناسي عجرم بما قدم المنتخب طوال البطولة، مؤكدين أن الخسارة لا تقلل من قيمة الأداء المشرف. وفي المقابل انتقد راغب علامة وملحم زين القرارات التحكيمية، فيما أعرب أحمد سعد وشاعر أمير طيمة عن اعتراضهما على إدارة المباراة، معتبرين أن المنتخب تأثر بقرارات مثيرة للجدل، كما طالبت نادية مصطفى بتحرك رسمي لحفظ حقوق المنتخب، بينما أكد الكاتب مدحت العدل أن الإنجاز الحقيقي يكمن في الأداء الذي أعاد الأمل والفخر للجماهير المصرية، داعيا إلى البناء على هذه التجربة التاريخية.

0: هو ماله أغانيه كلها كده مغتم ومهموم ومش عارفة يعني. انزين نرجع لاتصالاتكم 2-4-6-9-8-1-5-1. وين جمهور المغرب اليوم؟ ما طلبوا أغاني مغربية؟ ما لكم نايمين يا جماعة؟ ما تحسسوني كذا بالحماس للمباراة وللمنتخب بشكل عام، ولا بتطلعوا بعد تشجعوا فرنسا؟ انصدمت أنا أنه منتخب مصر لا يشجعوا الأرجنتين. لا يعني يقول لك الأرجنتين، هذا احنا من سنوات لا تقولي منتخب مصر ولا تقولي أي منتخب ثاني، أنا هذا منتخبي المفضل وأنا أشجع مصر على العين والرأس، عرب على العين والرأس، مسلمين على العين والرأس، وما بنزعل إذا مثلا فازوا. لكن كانوا متعصبين يعني كثير للأرجنتين عشان ميسي، لكن لا عيب يا أخي، بعد واحد ما يقدر يقول شيء. نرجع لاتصالاتكم، نذكركم بالرقم 2-4-6-9-8-1-5-1. اتصال اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالرمحي هلا ومرحبا.
1: هلا بيك ويا ميت هلا والله.
0: أهلا وسهلا.
1: عندي مشاركة بسيطة عساها ترضي المستمع أي المكان.
0: تفضل. أكيد بنسمع.
1: أقول خليفها رايع صلاله، أقول تحديد محافظة الظفار لسال وانشد، محافظة ليواد لأبنى اللياويد، خريفها يفلق الصدر أشهد، خريفها رايع أقول وعيد، وهلا كرام أقولها بجد، في كل ولاية وكل قرية بهم أناشيد، لهم صراحة ارتاح والكل ينشد، يحيي الضيوف اللي يجوهم من بعيد، وبهم يفرحوا كلهم شيب وولد، متواضعين أبناء المحافظة دون ترديد، عنهم كل التاريخ يحكي وبكل ود، عنهم كل التاريخ يحكي صناديد، أسود النشامة للوغى ما يتردد، لمحبنا يزداد كل يوم يديد، لي سالني صراحة كذا أرد، تم المثل إذا المثل كان ما يفيد، طلبت العفو منكم جملة بالعدد،

وتستحق العنوة الظفار أكيد على هذا الجمال اللي نشوفها وعلى طيبة أهلها وناسها والجو النسناسي اللي مليء بالرذاد الجميل. في طلب أيضا للفنان راشد الماجد إهداء للجميع اللي طالع مع شريكة حياته هذا المساء الجميل، إهداء من عبد الله لكم كلكم، تفضلوا.

0: عندنا أيضا طلب لأغنية نجوى كرم علالة سالم الراشدي 2469811 ويانا اتصال. ألو،
1: مساك الله بالخير يا أم سعيد.
0: الله يمسيك بالنور والسرور يا أبو منصور، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك يا أخوي،
1: لك السلام والتحايا من أم منصور.
0: الله يسلمها، رد لها السلام. وزود كيف حالها؟ إن شاء الله طيبة.
1: الحمد لله، نشكر الله وحمده.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: عافاك الكريم يا أم سعيد.
0: كيف أجواءكم؟
1: والله أجوانا طيبة الحمد لله رب العالمين.
0: خف الكوس إن شاء الله.
1: عدني كوس و... لا لا الحمد لله الأمور طيبة.
0: أحسن صح؟
1: بتحلو الأجواء كده إن شاء الله.
0: إن شاء الله تدريجيا
1: بإذن الله الواحد الأحد.
0: مرة حر حر حر مسقط، موت موت
1: مر. الله يعين، الحمد لله إن شاء الله على الله إن شاء الله، الله كريم بإذن الله.
0: يلا باقي لنا شهرين نتحمل الحر.
1: الله إن شاء الله
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: أتمنيات أول شيء إن شاء الله اليوم المنتخب المغربي يا رب العالمين بيفوز إن شاء الله.
0: متوقع بيفوز على فرنسا؟
1: والله والعسى ولعل ولمني إن شاء الله.
0: فرنسا مرشح لحمل كأس المونديال.
1: أم سعيد شفت الأرجنتين؟
0: بس شفت النتيجة بعدين.
1: خلاص المهم ترى عاد أذاك سبحان الأرجنتين والأرجنتين أذاك البرازيل والبرازيل، البرازيل اسم وراح. السلام عليكم.
0: لا بس البرازيل اسم صح بس مش أداء يعني.
1: ماشي أداء ماشي. ومنتخب المغرب صراحة
0: قوي قوي منتخبهم.
1: أي يعني
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لياقتهم عالية تبارك الله.
1: يعطيهم العافية إن شاء الله، والله يوفقهم بإذن الله.
0: نتمنى ذلك والله يا رب.
1: عسى إن شاء الله، عسى لعلي يا رب العالمين.
0: بس كنت تشجع مصر ولا الأرجنتين بصراحة؟
1: أنا لا والله أنا شجع صراحة البرازيل وطلع.
0: ما
1: لكن في مباراة الأرجنتين ومصر.
0: آه.
1: لا والله شجع مصر نعم.
0: آه.
1: ومصر صراحة عدوا ولعبوا وما قصروا صراحة يعني.
0: أي والله بس العبرة في الخواتيم ترى.
1: هذه كورة كذا بس نقول ما نقول كورة ترى ما كذا. فوز وخسارة.
0: يلا ايش بنسوي؟
1: على الله
0: على الله، كله مقدر ومكتوب
1: الحمد لله.
0: شو حاب تسمع ابو منصور؟
1: والله يا ابو مسعود اليوم حاب اسمع المحبه ولا شيء في المحبه لوم الفنان الراحل ابو بكر سالم.
0: مالكم اليوم قلنا ابو بكر عاد مشوا لي الحلقه كلها ابو بكر. كل ما افتح رساله ابو بكر ابو بكر.
1: برنامج مالكم بعد ما تابعت بصراحه.
0: انا اليوم قلت لكم رشحوا لي أغنية لأبو بكر عشان تكون أغنية الأسبوع نختم فيها البرنامج.
1: بنطلب هذه أسعد البطحري ورشح أبو بكر سالم.
0: أيوة كذا تمام. أوكي
1: مبهر جمالك، بغيت مبهر جمالك للفنان أسعد البطحري.
0: يلا مبهر جمالك إن شاء الله نسمعها.
1: وهدا هذه الأغنية في ولاية صور العفية إلى أبو عبد الله حمد الحاسب العريمي ولجميع مستمعين برنامج استوديو 5.
0: أول شيء المفروض تهديها أم منصور.
1: نهديها أم منصور
0: أول واحدة.
1: أم منصور نهديها غنية خاصة لي.
0: أي غنية حابة لي أبو بكر ترشح أول ترشيح يعني لي بشل حبك.
1: بشل حبك مع يبلغي هزادي توكل الله.
0: وعلي النجادي مع سبعة من أصدقائه مرشحين زمانك زمانك وياهم أنت ولا بشل حبك.
1: أبو بكر سالم كلها غانية حلوة.
0: رشحوا لي غنية
1: صراحة كلنا أغاني حلوة لكن إني صراحة يلا بشل حبك.
0: بشل حبك
1: حلوة.
0: خلاص إن شاء الله.
1: يلا
0: شكرا لك يا أبو منصور. حياك الله يا أخوي. الله يحفظك.
1: الله يحفظك يا رب.

0: 24 6 8 5 1 ومعنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بصفرار.
1: أهلا وسهلا أم سعيد.
0: يا مرحبا
1: أم سعيد.
0: أنا لما أشوف عمار مرتبش ويالس يدور أعرف أن أنت اللي متصل، لأن أغاني يبغي لها بحث.
1: أهلا وسهلا أم سعيد.
0: الله يسلمك، تفضل.
1: حبيت أقول لك صراحة كل مشتاقة ترند لأم سعيد بين قوسين.
0: من زين.
1: وكل المواقع ايش جاهزة لش، وكل شيء درب وخبر لك لش.
0: والله أنا مشتاقة لأهل صلالة أكثر.
1: أهلا
0: وايد مشتاقت لهم، وايد عندي صديقات هناك ما شاء الله.
1: أهلا وسهلا باللغة العربية وتمدحي باللغة الشحرية.
0: الله يسلمك ويعافيك، شكرا لك.
1: عفوا عفوا.
0: حياك الله يا أحمد، يا مرحبا.

0: سلطنة عمان تحقق قفزة بست مراكز في مؤشر الأداء البيئي وتتقدم إلى المركز 49 عالميا في تأكيد على فعالية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستدامة البيئية، ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. معنا اتصال. ألو،
1: يا مساء الورد والجوري من الكويت المحبة انتصر مصطفى الحبيبة.
0: أهلا وسهلا فيك خوي حسين، كيف حالك؟
1: حسن
0: عفوا
1: كلنا أخوان.
0: حسن أخو الحسين. أهلا وسهلا.
1: شلونكم؟
0: الله يسلمك، شلونك أنت؟
1: والله الحمد لله، استأنس معاكم الحزة هذه، خاصة حزة العصر.
0: الله يسلمك. كيف أموركم في الكويت؟ كل شيء تمام إن شاء الله؟
1: تمام، بس ذبحنا الحروة.
0: أي معليش، نسوي
1: شلون صلالة؟
0: والله جميلة، على هبة الاستعداد لاستقبال زوارها
1: ما شاء الله. أنا أشوف ناس يبثون يعني حتى في التكتير في التك تك، ما شاء الله مناظر حلوة.
0: يلا إن شاء الله تنورنا.
1: الله يسلمك. أنا طلبت أبي أسمع اليوم عباس إبراهيم، أدواك عندي وهديها إلى صديقي أبو مطر في قطر وعادي نجاتي في قطر، وأقول أدواكم عندي.
0: الله يستر.
1: أنا
0: دواك عندي
1: إن شاء الله.
0: عباس إبراهيم،
1: كلنا نشارك في إذاعة الخليج كلها.
0: حياك الله، تنورنا يا حسن.
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك وعافيك، يا مرحبا، حياك الله. 2-4-6-9-8-1-5-1. هنا قال علي النجادي في قطر، عندهم هناك نسخة علي النجادي. انزين خلاص، ما شي فستق في حالة يعقوب شلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيد، أطلب أغنية راشد الماجد من عرفتك وهديها لأم نبراس الداوودي وعبد الله الكمالي والأخ العزيز الصديق علي خاطر النجادي والأخ العزيز بدر بن خميس الدروشي والعزيز بطارق الراجحي. تحياتي لكم أبو نبراس فايل الداوودي، إن شاء الله يا أخوي تبشر. أخوي محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل والوافي، من الكامل الجميلة. مساء الخير على وطن الحب والجمال، على المغرب العربي، على منتخب الرجال، المغاربة، البواسل، الأبطال، إن شاء الله حاضرين للمغرب العربي. كلنا مشجعين على الفوز وتحقيق الحلم العربي بإذن الله، فايزين على الديوك الفرنسية ومخلصين، وإحنا كلنا خلفكم يا أسود العرب الغاليين. إن شاء الله ناخذ كاس العالم ونجيبه للرباط وكل عواصم المحبين في الوطن العربي، وطن الحب والجمال والوصال والمراكشيين، من أبو ناصر الزهيمي. شكرا على تواصلك أيضا. إن شاء الله يا رب، ديما ديما يا رب.

يا رب ديما كل الوطن العربي بإذن الله تعالى منتظرين مباراة قوية اليوم، مباراة تحديد مصير إن شاء الله. كل التوفيق للمنتخب المغربي. شو بغيت أقول، هاي الأغنية نصها فرنسي نصها مغربي. لما رحت المغرب يعني حتى الجزائر على فكرة، يعني الناس المثقفة اللي تعرف تتكلم عربي اللي دارسة، أما اللي ما دارسة تتكلم فرنسي. الفرنسية عندهم بطلاقة غير طبيعية، تقولوا فرنسي اللي قاعد يتكلم مش عربي، لكن العربية يفهموها لكن ما كثير، يعني الطبقة المثقفة اللي دارسة تعرف تتكلم عربي. بعد أكيد مش كل المناطق بس الأغلب، نتكلم في العموم. الجزائر بعد أكثر، يعني المغرب يتكلموا شوي عربي لكن الجزائر أكثر يتكلموا فرنسي. أي تأثير الاستعمار طبعا، يعني شيء إيجابي أنا أشوفه. دائما تعرفوا الناس لما يكون عندها تحدي في أي شيء، يعني أحيانا تكون في أشياء مفروضة علينا لكن تترك فينا أثر بشكل أو بآخر. فهم تركت لهم هذه اللغة، أنه يعني البعض يشوفها شيء جميل وإيجابي، في البعض يشوفها لا، أنه طغت على لغتهم الأصلية، لغة الأم، اللغة العربية. فكل واحد على ما يشوفه هو بمنظوره. 2-4-6-9-8-1-5-1 رسألكم على 7-2-4-4-2009. مساء الورد ومسعيد، أطلب أغنية ها وليدي للفنان جيلان وهديها للجميع، وبالتوفيق لمنتخبنا العربي المغربي سليمان الرواحي. أيضا عندنا رسالة، أغنية ميحد حمد اتصل بي تسلم عيونك، اهداء لي أبو زياد وليد الرواحي. في طلب لي الفنان محمد عبدول معنا، نفسي أسمعها كاملة، هاي بتشل الحلقة كلها. سيد السباعي تحياتنا لك، اختيار موفق، جميلة الأغنية، يسعد مساكم وبالتوفيق لمنتخب المغرب اليوم إن شاء الله مربوحة. مسعيد بغيت أغنية ديما ديما غناء حمود الخضر، تونا سامعينها، وماهر لعيون المنتخب عبد الرحمن الكعبي، الله ربينا لك طلبك. عندنا طلب أيضا لنوال الكويتية، أغنية خذوني مياكم أو معاكم، مساء الورد والمساء الفن على إذاعة شباب. خالد سليمان سعيد بوطحنون، أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. مساء الخير للناس الطيبة أمثالكم في إذاعة الشباب لأكثر استماعا، ومنستنا حاب أغنية ديانا حداد، أغنية أهل العشق يا أهل العشق، سالم سليمان العاصمي. 2-4-6-9-8-1-5-1 خلونا نسمع شيء من طلباتكم ونرجع لاستقبال اتصالاتكم.

الأخ حسن من الكويت يبتكرني من قطر وهو مستمع للإذاعات الخليجية. تحياتي لك يا حسن. حسن إذا تسمعنا، لأن جادي تبعنا. تحية كبيرة أيضا وسلام خاص نوجهها لمحمد بن راشد السعدي. خل بالك وانت تسوق السكوتر يا محمد، خلي بالك والله يحفظك يا رب.

0: 24689151 رسائلكم على 72 44 2009. لبينا كل الأغاني ولا بعد باقي؟ معنا اتصال. ألو ألو.
1: السلام عليكم أستاذ مسعيد.
0: الله يمسيك بالنور والسرور. خلفان كيف الحال؟
1: الحمد لله. شو أخبارك؟
0: الله يسلمك وعافيك. الحمد لله.
1: الله. ألو.
0: هلا.
1: ألو.
0: أسمعك خلفان، ما تسمعني؟
1: يتقطع الصوت، ما أعرف من عندكم ولا من عندي.
0: إحنا خطنا ثابت، كيف يتقطع؟
1: جعلنا حنا هذا الهواء معه يمكن يضرب الساتلايت هذا.
0: أوه. ما لا لا أظن.
1: لري لا تتحرك معه.
0: كيف حالك؟ طمنا عليك، إن شاء الله كل شيء تمام.
1: تمام.
0: الأولاد كلكم بخير، الله يسلمك.
1: خير الحمد لله، الله يسلمكم. شو أخبار الأولاد؟
0: كلنا تمام نشكر الله.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك أستاذ العزيز.
0: حياك الله يا خلفان.
1: طبعا اليوم الأغنية أريد أبوك السالم يا مروح بلادي.
0: أوه صار غير الحين.
1: إيه لأنك أنتوا أيضا مختارين أغنية يا أبوك السالم أتوقع.
0: أي قلنا أغنية الختام، عاد سووا عليها تصويت.
1: إن شاء الله.
0: في صوتين اللي بشل حبك وانت الحين يا مروح بلادك. او علي النجادي طالب زمانك زمانك.
1: بعده خلونا مع التصويت.
0: يلا ايش تبى؟
1: خلاص خلونا على
0: يعني يا مروح بلادك انت. خلاص
1: انا بقى مروح بلادي ورايح بلادي.
0: بالسلامه.
1: الله يسلمك.
0: حياك الله. الله يسلمك. السلام عليكم، مساء الخير. عندي واحدة من صديقاتي اسمها حكاوي، معجبة فيك وتبغى تصير مذيعة وياك في ذات الشباب، بس صوتها ينوم. أم يوسف. تحياتي لك يا أم يوسف ولصديقتك حكاوي. أيضا معنا اتصال أيضا 24689151 محمد البريدي. مساك سعيد أخي، مستمتعين في البرنامج الجميل وياكم وسيد مونسينا بالطريق. ديروا بالكم على الطريق، أهم شيء إن شاء الله توصلوا لوجهاتكم وانتوا بسلامة. السلام عليكم. بإذن الله اليوم مغربية، أي أغنية ظفارية حماسية؟ شوفوا يعني. تفضل.

0: هذه كانت من جلسات نغم سما شنو وصلني.
1: مساء الخير أم سعيد، شكرا على الهداء الحلو.
0: يا حبيبي يا محمد، الله يحفظك يا رب. 2-4-6-9-8-1-5-1، منو اللي زعلان علي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بإذن الله اليوم الفوز مغربي، راح نفرح لرجال أسود الأطلس، هم قدها وقدود. أطلب أغنية للمنتخب صوت الفنانة دينا بطمة، اسمها كيس سبع. خالد البلوشي، إن شاء الله يا خالد. باقي أنا بس أغني على المغرب. ما في حد ما غنى عليهم. أغنية الهوى والنور، خالد عبد الرحمن، بنايف، ناصر الوهيبي، وديما مغرب، إن شاء الله يا رب. سيمان العاصمي، بوكي ورد، ما شاء الله جميل. وأنت الجليس اللي لو اتكي معه على أطراف رصيف غدا روحي بعد الصحاري بساتين. يا سلام عليك. 2-4-6-9-8-1-5-1، بغيت أهدي أي أغنية من اختياركم للمزن وسعيد الخصيبي. أتمنى أن يملأ الفرح والرضا قلوبكم وأن يكون مساكم معطر بشذا الياسمين. أهلا وسهلا من بدرية القرطوبي.

من الفنانين اللي يعني لما ظهروا عملوا حراك في الساحة الفنية الخليجية بأمانة، صوت جميل، اختيارات أيضا رائعة، بداية كانت قوية، من الأغاني اللي ما زالت راسخة في أذهاننا، خاصة ألبومه الأول، الفنان والنجم الإماراتي حسين الجسمي. بدايات حسين الجسمي ما كانت بدايات سهلة، لأنه كانت اختياراته صعبة في الأغاني، اللي كان وايد يحب الإيقاع السريع، الإيقاعات العربية، يدمج أحيانا أكثر من فن في أغاني، يعني ياخذ من البلوش فن، وياخذ من العجم فن، وياخذ من إيران فن، ومن العرب ومن كل مكان، فقدم لنا خليط جميل. المساحة الصوتية أيضا في صوت حسين الجسمي، صوته مرن جدا، صوته يستوعب كل أنواع الغناء، يغنيها بكل راحة وبكل هدوء، فنان خلوق جدا، فنان يحترم فنه، مش فقط في الخليج له بصمة، في كل الوطن العربي، ومحبوب جدا جدا جدا أيضا من مصر. احنا بنسمعكم كذا اليوم ريميكس كوكتيل من أجمل ما غنى الفنان حسين الجسمي. خلونا نسترجع شيء من الذكريات معه، لأن كل أغنية أيضا تحمل ذاكرة معينة، موقف معين، فترة زمنية معينة احنا عشناها، وأشخاص معينين أيضا، مع عمار وريميكس حسين الجسمي.

والله صح انك فنان، غير جونا. شكرا عمار، اهلا وسهلا بالجميع على 2-4-6-9-8-1-5-1. مساءاتكم ورد وفل وكل شيء حلو ان شاء الله، وتتهنوا في عطلة نهاية الأسبوع، ترجعوا لدواماتكم وانتوا مليئين بالطاقة والحيوية. يعني دايما احنا في الإجازة يا انه الواحد يكون ليزي كسلان، ما يبغى يطلع، ما يبغى يسوي شيء، او انه الناس اللي عندها يعني أعمال أو التزامات تخلصها في الويكند، والبعض يخصص الويكند فقط لزيارات العائلية، زيارات المرضى، أداء واجباتنا الاجتماعية، عزاء والمواليد، زواج إلى آخره. فإن شاء الله الأهم أنكم تستمتعوا بكل اللي تسووه، ودائما تتركوا بصمة طيبة في الدنيا. نرجع لكم من جديد. ريميكس وايد حلو عمار، برافو عليك، أغاني حتى يعني منتقى بدقة، شكرا جزيلا. نرجع للأخبار أيضا الفنية. ريما الرحباني أكدت رفضها إقامة أي حفلات أو فعاليات تكريمية لشقيقها الراحل زياد الرحباني، موضحة أن القرار يأتي احتراما لرغباته وقناعاته الفنية التي تمسك بها طوال حياته، ليس بهدف احتكار إرثه الفني أو منع الآخرين من الاحتفاء بأعماله. أوضحت في رسالة نشرتها عبر فيسبوك أن أفضل تكريم لزياد يتمثل في الحفاظ على أعماله الأصلية كما تركها، ورفض إعادة توزيعها أو تعديلها، مؤكدة أنه كان يولي أدق تفاصيل إنتاجه اهتماما كبيرا ولا يسمح بنشر أي عمل قبل اقتناعه الكامل به. أضافت أيضا أن زياد كان حريصا على إبقاء أسعار تذاكر حفلاته في متناول الجميع، لذلك ترفض إقامة حفلات تحمل اسمه بتذاكر مرتفعة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئه. كما أشارت إلى أن المحبة الكبيرة التي ظهر بها الجمهور خلال تشجيعه إلى جانب إرثه الموسيقي والمسرحي كافية لتخليد اسمه، داعية إلى دعم المبادرات الثقافية والتعليمية التي تحتفي بإبداعه بعيدا عن أي استغلال تجاري.

وافقت المحكمة العسكرية في لبنان على طلب إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر في خطوة تمهد لخروجه من الحجر العسكري وعودته إلى منزله بعد نحو 13 عاما من بدء قضية مرتبطة بأحداث معركة عبرة 2013. وبحسب مصادر مقربة من عائلته، وافق قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض على الطلب المقدم من وكيلة الدفاع عنه الدكتورة أمات مبارك رغم استمرار الدعوى القضائية أمام المحكمة، ما يجعل القرار محطة مفصلية في مسار القضية. وجاء القرار بعد تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر خلال الأيام الماضية، إذ نقل إلى المستشفى وبقي تحت المراقبة الطبية لمدة 48 ساعة إثر معاناته من ارتفاع في مستويات السكر بالدم ومشكلات صحية، وسط تقارير تحدثت عن انسداد في شرايين القلب.

0: قبل شوي كنا نطري مؤيد حبراس، رسل لي صوتية قبل شوي وراسل لي سون قريبا أغنية بعنوان أرفق بحالي، كلمات الدكتور سعيد البرعمي وألحان سيد خالد بن حمد، توزيع لأمير عبد المجيد. فن الطبل النسائي بتنزل قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله تكون ترند الخريف بإذن الله تعالى. نرجع لاتصالاتكم 2-4-6-9-8-1-5-1. معنا ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا والله بالورد كله.
0: أم عبير،
1: إيش أخبارك؟ نعم.
0: وين هالغيبة أختي؟
1: والله لما نحصل فرصة.
0: أهلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا.
0: كيف عبير وإخوانها وخواتها؟ كلكم بخير إن شاء الله.
1: الحمد لله حبيبتي، طيبين. طب حالي، شو أخبار سعيد وإخوانه؟
0: كلنا بخير.
1: ما أدري عندي بنات.
0: عندي بنوتة.
1: الله يبارك.
0: الله يسلمك. أم عبير، عزمتوا على صلالة ولا؟
1: أنا؟ والله مع الأسف السنة يمكن ما أروح، ما أروح. عندي بناتي عندهم تدريبات في، إن شاء الله الله يوفقهم ويتوظفوا يعني.
0: يلا إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله يعني في شيء مثل ما يقولوا أبدأ عن شيء.
0: أي طبعا، كلا ولا الوظيفة. صلالة ما بتطير. إن شاء الله الله يوفقهم يا رب.
1: إن شاء الله يجينا الأجواء الحلوة مع الصلالة هني شوية.
0: يا رب إن شاء الله بإذن الله.
1: وانتي بتروحي الصلالة؟
0: إن شاء الله على نهاية الشهر.
1: حلو زين.
0: رايحة شغل يعني، ما رايحة تفسيحة. إن شاء الله. إيش حابة تسمعي أم عبير؟
1: نعم حبيبي.
0: إيش حابة تسمعي؟
1: والله أنا أحب نوال الكويتية، أو نوال مال ألم مكنار، تدرسنا والسرة
0: ترقد يعني نوم.
1: إيه
0: أي ما نص الليل هذه.
1: الحين جاي الليل. أو إن ليلة خميس.
0: ما أدري بك، ما أدري على ضوء الشموع شكله.
1: إيه عادي، أي شيء عادي. على ضوء أنتم كل شيء اللي تقدمونه حلو، بس هي في خاطري إن أسمعها الأغنية من زمان أنتم ما حطيتوها.
0: عندك عمار تبرى صح؟
1: إيه
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: زين حبيبتي.
0: حياك يا معبير، أهلا وسهلا.
1: مع السلامة.
0: يا مرحبا. الله يحفظك.

بالي قهوة. اثنين أربعة احنا ما أظن بناخذ مكالمات خلاص عمار، الوقت خلاص يعني الوقت ما يمشي أصلا، الوقت ما يمشي. طلال بلوشي سامع عليكم، ممكن أغنية علي بحر على برك على بحرك، ما في جوك بعد؟ لا لا اليوم الحلقة غير غير، أنا مستمتع بالأغاني اللي بثت في حلقة اليوم، أغاني جميلة على المود من زمان ما سمعناها. من عبد الله شكرا على تواصلك أخي الكريم. من الشمال للجنوب إهداء، أجمل إهداء لثمار الشعشعي. دام ذكرتي الشعشعي إحنا نوجه تحية كبيرة للدكتور عبد الله الشعشعي أيضا، الله يعطي الصحة والعافية على الجهود اللي يبذلها هو وجميع الموظفين هناك التابعين لوزارة الإعلام. مساء العظماء الذين يصنعون يومهم إنجازا ومن ليلهم راحة، مساء جميل لكل المستمعين. حبيت أسمع أغنية استثنائي للمغني عبد العزيز لويس عبد الحميد المجيني أبو زين، واليوم الفوز مغربي بإذن الله يا رب. مسعيد زين نسمع ماجد المهندس للغروب، ما شاء الله يعني أنا لين إذا جلست لين بكرة ما بتخلص طلباتكم تبارك الله. الله الله الله، حط له ماجد المهندس لو سمحت عمار، لأنه الصورة اللي أنت رسلتها أنا فكر أني أرسمها. تبارك الله، الله جميل ولا يخلق إلا الجمال، تدرجات الألوان في السماء مع الغيوم شيء رائع، ما أجملك يا الله، وجد حلوة الصورة.

صراحة ذوقكم راقي اليوم، جميل. يعني كل أغنية أحلى من الثانية. يعني الناس عندها أذواق مختلفة، لكن في النهاية نحن نركز على جمال الكلمة. شكرا يا البريدعي، أغنية وايد حلوة، شكرا جزيلا. أيوة، نسمع لويس وراجعين.

احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم وختام برنامج استوديو 5 لهذا الأسبوع، وإن شاء الله نرجع ونلقاكم من غير شر في بداية أسبوع جديد. شكرا لتواصلكم الجميل ويانا، شكرا لكلامكم الحلو اللي تذكروه في حق البرنامج، شكرا جزيلا على كل كلمة حلوة ذكرتوها للبرنامج، لإذاعة الشباب، للمخرج وللاختيارات كذلك. تحية كبيرة نوجهها لشاعرنا الجميل خميس المقيمي على السمع، هو يقول لي شكرا انتصارك للكلمة، لأن هي الكلمة يعني حتى لو كانت بسيطة، الأهم أنه الشاعر كيف يخليها توصل لنا وتأثر فينا ونعيش وياها مواقف أيضا رائعة تختزنها الذاكرة. هذه الأغنية بشل حبك معي واحدة من أجمل الأغاني اللي غناها الفنان أبو بكر سالم، الكلمات لحسين أبو بكر، المحضار لحنها أبو بكر بنفسه. يعني يقول شو بشل حبك معي وبلقيه زادي، شوفوا لي أي درجة الكلام جميل، ومرافقي في السفر وبتلذذ بذكرك في بلادي في مجالي والسمر. ما في أجمل من كذا. نختم معاكم حلقتنا لليوم، شكرا لكم، شكرا للمخرج الفنان عمار بن خالد البلوشي، وتقبلوا تحياتي، خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: مونديال 2026.
1: يا مرحبا
2: يا اياك يا سامي.
3: عاد والله احنا بسعدنا كلمه كذا لما يقولوا تسجيل حضور
2: تشريف.
3: انا يعني شكر وتقدير يعني للامانه على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويله. اعتقد بديتوا في 2010 اتوقع.
2: نعم
0: صحيح.
3: فحقيقه جزاكم الله خير على هالبرنامج الجامد الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقه ما تمل يعني. لان الجانب اللي يعني حقيقة عاطين هذا الحس الحكاية للبرنامج وبالعكس عاطلنا أيضا قيمة يعني أكيد في الجانب الفني ما مقصر.
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي.
2: أنا

0: هاتي فيكم مجروحة بصراحة. هذا البرنامج الرائع والدويتر الجميل اللي عاملينه، الأجواء الخفيفة واللطيفة هاي مفتقدينها الجمهور من زمان، وحقيقة برنامج حتى وإحنا خارج السلطنة صدقني والله أن نتابع.
1: بارك الله فيك.
2: تشريف كابتن عليك، تشريف
0: والله. أنا كنت أحاول حقيقة، يمكن حتى الحلقة قبل الماضية حاولت أيضا رسلت قلت لك أنا مستمتع بكم حقيقة.
1: صحيح، بارك الله.
0: وهذا مو رأيي أنا بس حقيقة، رأي الكثير من الناس الرياضيين والمحبين لكرة القدم.
1: نتمنى ذلك إن شاء الله.
0: الطريقة اللي تقدموا فيها البرنامج طريقة جدا رائعة، خالية من الملل، خالية من الأسلوب الكلاسيكي اللي تقدم فيه البرامج الأخرى. فأتمنى لكم التوفيق وأتمنى أنكم تستمروا بهذا التوافد بإذن الله.
3: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: لا كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع
2: بارك.
1: وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة. يعني
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.

0: مونديال 2026.
1: الله يسعدك يا حسين في المدح عيد المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا. يعني إضافة جميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة يعني. تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا. لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب. يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع. والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للإذاعة وكأس العالم ترى يجمع كرة القدم دائما تجمع الأحباب
2: بالضبط.
1: حس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص ودنا والله توصل للساعة 12 ونسمعكم يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة سمعين راقين ما شاء الله عليهم وبعدين
2: مثلك وشروك يا سعيد
1: الله يسعدك
2: الله يسلمك
1: إن شاء الله اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة والله بأمان أنا بس كان ودي أسمع أصواتكم
2: بارك الله فيك
1: أستمع لهذا الطرح الجميل منكم وشد على إيدكم وأقول لكم واصلوا وإن شاء الله دائما إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: شيل يا طويل العمر
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
1: الوالد حمد
6: الحين البرازيليين وذيب والاسبانيين ومرق على المغرب والمغرب فينكم قبل؟
7: ايوه صحيح،
1: بس انت اثنين ترى باغي اجيك في الحكي انا في الكلام.
7: الحين فاز المغرب على كلهم ورا،
1: شافوا غيث وشافوا الوالد حمد مع المغرب.
6: نعم بالوالد حمد، نعم بالوالد حمد
7: بيروح يقول لك طنجه،
6: ويا الله بدي طنجه انا وبدي احلها. يلا خبرك اهم شيء تذكر في ماروكا حاجزينها اذا ما يمنع الاول ترى الثاني، اذا ما الثاني الثالث، اذا ما الثالث الرابع.
7: يعني التذكره وين بتروح؟
1: على ماروكا يقول لك. لا
6: ماروكا ولا
7: يعني تحتفل
1: هو من البدايه حاجز.
6: حلوه
1: يحيدها البلاد، ترى يحيدها
7: يندلها
6: يضمنها اهلنا اخوتنا ربعنا.
7: صحيح
6: اي نعم،
7: جزاكم الله خير، ما مقصرين صراحه، رعت واجب
1: وديما مغرب.

0: قديمة مغرب.
1: جاهزة الشنطة؟
0: مرة
1: يعجبني.
0: أنا أقول لك مرة الشنطة جاهزة. يا مباراة عدنا يصعدوا النهائي، يا مباراة حتى لو طلعوا مع فرنسا على الثالث والرابع.
2: والد حمد ترى عاد من زمان ما رايح هناك، الوالد حمد من زمان ما رايح هناك وعاد الله الله بيه.
0: بس مشكلة الوالد حمد ما يتواصل معي والله منسيره، وبعد الوالد حمد ما شاء الله عليه دل سكة سكة هناك.
1: ايوه والدروازة وهذا.
0: هي
2: كما هو بدلك احد.
0: شكله قديم قديم.

0: سير سير كل يوم سير ان شاء الله. مشى طيب ان شاء الله اليوم منتخب المغربي مثل ما يقول العم محمد.
1: اي والله اليوم طبعا مواجهة قوية وكبيرة وتتجه اليها الانظار، وفي اعادة طبعا لنصف النهائي
0: الدوحة.
1: الدوحة 22 خسارة المغرب 2-0 في ذيك المباراة، مع ان كان المغرب ايضا قدم مباراة كبيرة، واليوم لابد من رد الاعتبار.
0: رد الاعتبار، لكن هذا المرة بيكون في ربع نهائي، وإن شاء الله المنتخب المغربي قادر على مواصلة المشوار، وأكيد آمال كل المنتخبات والجماهير العربية معلقة اليوم على المنتخب المغربي، وواحد من المنتخبات الأفريقية اللي أثبتت نفسها حتى الآن بوجودها في هذا الدور. مباراة صعبة في ظل الإمكانيات الكبيرة طبعا، والقيمة اللاعبين، القيمة الفنية اللاعبين الفرنسي اليوم موجودين، لكن محمد وهبي ورجال المنتخب المغربي قادرين إن شاء الله بإذن الله على تحقيق نتيجة إيجابية، وكثير توقع طبعا المباراة ما راح تكون سهلة، إذا انتهت تنتهي يمكن بنتيجة 1-0 2-1 كذا.
1: الورقة العربية والأفريقية الأخيرة اليوم، هل تصمد أمام الرياح الفرنسية العاتية؟ عاتية
0: نعم،
1: أقوى عاتية. هجوم طبعا اليوم أقوى هجوم المنتخب الفرنسي، هجوم كاسح، والأعداد والأرقام تتحدث، يعني المنتخب الفرنسي قوي جدا، ما ممكن أن نحن نقول والله يعني حتى عن لا نقارن حتى بالنسخة الماضية على المستوى الهجومي أتحدث طبعا، لكن هذا لا يعني بأن الأمور يعني خلاص من أنه انتهى الأمر ومحسومة، لا طبعا المنتخب المغربي أيضا يملك إمكانيات كبيرة، وأظهر إمكانيات عالية جدا في المباريات السابقة، وعنده أيضا دكة احتياط قوية جدا بإمكانه أيضا أن يعول عليها، عنده أسماء كبيرة، لكن أكيد لابد من الحذر في مباراة يلعب فيها أوليسي، يلعب فيها مبابي، يلعب فيها ديمبلي، وين تمسك وين تخلي، يعني
0: هي قائمة كبيرة، ولكن والاحتياط غير الاحتياط
1: يعني يسدك
0: مثل ما يقول محمد الشملي،
1: يسدك الجمهور، يسدك لا الاحتياط أقصد،
0: الاحتياط وحتى الجمهور اليوم المباراة طبعا كبيرة، حضور جماهير كبير راح
1: تحظى باهتمام طبعا عالمي كبير هذه المباراة، وشفنا الأحاديث عنها من أيام كثيرة، يعني المقارنات والأسماء والأرقام حتى كقيمة سوقية البعض يتحدث عنها طبعا، مع أن يعني ما بنقول أنها لا تعني شيئا، بالتأكيد تعني، يعني
0: تعني أكيد طبعا.
1: أيوة، لكن طبعا في النهاية هذه أرقام ما قبل المباراة، بعد صافرة البداية يجب أن ينسى الجميع ما قبل المباراة وأن
0: يركز في المباراة،
1: يركز في المباراة ويذهب للفوز.
0: ديما مغرب
1: وش دخل محمد شمين؟
0: ما أنت ركز في الإخراج.
1: يقول تشرالي أنا أشرت عليه،
0: هو تفاعل مع شو اسمه
1: هذا التفاعل بس، الله يهديك. أنت شو توقع؟ قال ما نخبر حد عن توقعه، باكر بنخبركم عن توقعه.
0: وش قال؟
1: قال كلام كلام كبير
0: بالنص، بعد بالنص
1: بالنص طبعا باكر. وسير يا مغرب، سير
2: يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم، فخر العرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، المغرب إلى الدور القادم وإلى دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم، في إنجاز تاريخي يسطر للعرب بأقدام المغاربة هنا في هذا الملعب. المغرب تأهلت وصلت إلى الدور القادم.
1: واليوم وين تابع هالمباراة؟
3: موجود من هذا في الموقع اللي جالسين.
1: آه
0: ما واجد 30-40 شخص.
3: الثانية بدأت الساعة 2 من الليل.
1: هي تابعتها بعد؟
3: ها؟
1: تابعتها؟
3: تابعتها حلاوة يعني.
1: آه بالأرجنتين.
3: وشو نسوي يعني؟ سمعت ناس يشجعوا الأرجنتين وناس يشجعوا، كنت عابنا واصل عندهم بس معمود الكلام.
1: أيوة.
0: شوف وش القصة هذه، وش عندهم؟
1: وشفت حد زعلان بعدين وحد فرحان.
3: والله حد منهم زعلوا وحد منهم فرحوا.
1: طلعت عليهم شمس.
3: زعلانين قبضت الدرب يوم جبتهم زعلانين. فتعالي شلوا علي
0: بكرسي. لا تاسيهم، خليهم.
3: يا شوف
1: أقول
3: لك. انا رحت يعني رحت اشتري لحم من دكان في في في مصر ايش اسمه في طنجة.
4: ايه
3: لا رايح اشتري لحم ما تقولوا يعني كيلو اعطاني كيلو وين قول عطني جوز
4: جوز
3: جوز
4: اه جوج جوج جوج
3: ما تقول واحد اثنين تقول جوج
4: جوج
3: جوج
4: زين وبعد
3: وبعدين ما تقول بكم شحال
4: شحال
3: شحال هنا
4: زين
3: روح
4: روح
3: روح
4: اطلع سير العم محمد متحمس
3: اجيب لنا اغنيه مغربيه ولا اجيب لنا مصريه
4: ما اعرف تختار يلا اختار انت وش تحب وش تبغى
3: انتوا اللي تحبوه حطوا احد
4: احنا تحت امرك انت امر هذه اذاعتك وبرنامجك يلا قول هات هات هات
3: جيبوا واحده اغنيه مصريه واحده مغربيه
4: يلا واحد كذا واحد كذا حبه حبه حبه حبه
0: جوج جوج وش قال
4: جوج يعني جيب انت جوز
3: ما نفتح المجال جزاكم الله خير
4: احسنت
0: عطم اشياء طيبه ان شاء الله
3: جميع العاملين
0: صوتهم مرتفع ان شاء الله المغرب
3: ها
0: صوتهم مرتفع إن شاء الله الليلة
3: دائما إن شاء الله مرتفع صوت العربي دائما مرتفع
0: يلا سير سير سير على المغرب
3: سير عطو

0: Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.
1: اسماعيل صيباري يغيب رسميا عن مواجهة فرنسا في ربع النهائي اليوم في بوسطن وفق ما أكده المدرب محمد وهبي. وكان صيباري قد سجل في كل مباراة من مباريات دور المجموعات الثلاث لمنتخب بلاده، كما نفذ الركلة الترجيحية الحاسمة في الفوز على هولندا في دور 32. ويمثل غياب صيباري خسارة كبيرة لأسود الأطلس في مباراة مفصلية في البطولة.
2: يجسد معنى الحلم عندما ألهم العالم بأدائي وروحي الجميلة. Put your flags up in the air. Put your
3: hands up in the air. الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر تمديد عقد مدرب منتخب الفراعنة حسام حسن وشقيق إبراهيم حسن مدير المنتخب حتى عام 2030. وتأتي هذه الخطوة بعد المشوار التاريخي والأداء الرائع للمنتخب المصري. وحسب بيان الاتحاد يأتي هذا القرار في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب المصري والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية. وكان حسن قد تولى القيادة الفنية للمنتخب المصري منذ فبراير عام 2024.
4: هدي أمامنا هيثم، هيعدي هيثم، هيثبته ويعدي وراح بالقدم اليمنى. يا ولد عليك عليك، عيني برد عليك، عيني برد عليك يا هيثم، عيني برد عليك يا هيثم. لكن زيكو، زيكو قال لك الغيل الأولانية، أنا هجيب الثانية، هسجل الثانية، أنا هأمن لبلادي الوصول للدور ربع النهائي. المنتخب المصري يتلاعب.
1: الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يعين المدافع الدولي السابق رافائيل ماركيز مدربا للمنتخب الأول، وذلك بعد يومين من خروج المكسيك من الدور ثمن النهائي خلفا للمدرب السابق خافيير أغييري بعدما كان أحد مساعديه في الجهاز الفني. وأوضح الاتحاد المكسيكي في بيان أن ماركيز سيضمن استمرارية المشروع الذي أطلقه أغييري في عام 2024، كما أن هذا التعيين يهدف إلى تعزيز التطور الرياضي للمنتخب والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة وفي مقدمتها بطولة كأس الكونكاكاف.
3: تقارير إعلامية برتغالية تؤكد أن المدرب الذي قاد النصر السعودي للموسم الماضي جورجي جيسوس سيتولى تدريب المنتخب البرتغالي خلفا لسلفه روبرتو مارتينيز، حيث سيعلن رسميا عن تعيينه غدا بعقد يمتد إلى 4 سنوات. ويمتلك جيسوس مسيرة تدريبية ثرية، إذ أشرف على العديد من الأندية الكبرى والتي كان من أبرزها بنفيكا وفلامينغو وفنربخشة والهلال والنصر. وتحدثت التقارير الصحفية عن أن المدرب الجديد أرسل دعوة إلى الأسطورة البرتغالي بيبي ليكون مساعدا له.
4: والعرضية كرة خطيرة بالرأس،
1: رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الإيطالي بيير لويجي كولينا يدافع عن نزاهة مونديال 2026 ويبرر قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسييه الذي تعرض لانتقادات كبيرة بعد مباراة مصر والأرجنتين في ثمن النهائي. وتوقف الحكم الدولي الإيطالي السابق في عرضه لتقييم مرحلي للبطولة عند مباراة ثمن النهائي بين الأرجنتين ومصر، والتي تعرض على إثرها لوتكسيه لانتقادات حادة دفعت الاتحاد المصري إلى المطالبة باستبعاده بسبب ما وصفه بأخطاء تحكيمية فادحة، مشيرا إلى أن الاتهامات غير مبررة وأنه لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة الحكام في البطولة.
5: للأسف الهدف يتلغي،
6: هدف يتلغى والدفاول لصالح المنتخب الأرجنتين.
3: لاعب المنتخب الإنجليزي جوردن هندرسون يخضع لعملية جراحية ناجحة في كانساس سيتي بعد تعرضه لإصابة في معصمة عندما سقط بشكل خاطئ أثناء صعوده على لوحة الإعلانات خلال الاحتفال بالفوز على المكسيك في ملعب أزديكا لتكون الإصابة الأغرب في المونديال.
7: جنون الإنجليز ومرة أخرى عن طريق بيلينغهام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي انتفاضة هذا وأي تألق هذا وأي انقلاب ذلك الذي يشهده ملعب
1: مصادر إعلامية تكشف عن أن نجم المنتخب المصري إمام عاشور بات تحت أنظار العديد من الأندية الإنجليزية والأوروبية، فيما أشارت تقارير إنجليزية إلى اهتمام أندية نوتنغهام، هال سيتي وليدز يونايتد ورغبتها في التعاقد مع اللاعب بعد المستوى الكبير الذي قدمه في المونديال. في سياق متصل تلقى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر اهتماما متزايدا من أندية الدوري الإسباني عقب المستويات المميزة التي قدمها خلال منافسات البطولة. وتشير التقارير إلى أن الأهلي لا يمانع فكرة احتراف لاعبه، لكنه يشترط الحصول على مقابل مالي لا يقل عن 5 ملايين دولار للموافقة على رحيله، بينما يبقى خيار التمديد عقده وتحسين راتبه قائما حال عدم وصول عرض يلبي مطالب النادي.
8: مصطفى يا مصطفى، خلاص يا مصطفى، خدت العالمية طبعا في الأزهر، لكن هنقول العالمية في كرة القدم، خدت العالمية يا مصطفى. يضيع ميسي ركلة جزاء، يتصدى مصطفى شوبير. أي مشاعر، أي فرحة، أي اعتزاز.
3: الليلة انطلاق منافسات الدور ربع النهائي بلقاء مرتقب بين المغرب وفرنسا، وتكمن قوة المغرب في امتلاكه مدافعا طائرا على الجهة اليمنى وهو أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، إلى جانب قوة مزراوي، إضافة إلى امتلاك المغرب لخط وسط قوي قد يفرض سيطرته على الكرة كما حدث قبل 4 أعوام في نصف نهائي مونديال 2022 رغم الخسارة بهدفين نظيفين أمام الديوك، وهو ما يعطي قوة كبيرة لأسود الأطلس.
7: سير أخو يسير ما غطق غير الخير يا إبراهيم، الخير يا إبراهيم، مرر جول جول جول جول جول عالمي، جول عالمي، جول عالمي من لاعب عالمي. هؤلاء المغاربة، سير ما تلقى غير الخير، والخير تبارك الله معاك يا أسود. 2-0 دام منتخب المغرب الغالي المغرب، مصدر الفخر والعزة.
1: وفي المقابل يدخل المدرب ديدي ديشان التاريخ بقيادته مباراته رقم 25 في النهائيات معادلا الرقم القياسي، لكن تحقيق الفوز 20 ليس مضمونا، إذ أن 3 من هزائم فرنسا في كأس العالم هذا القرن باستثناء ركلات الترجيح جاءت أمام منتخبات أفريقية، إلا أن الديوك يعولون على خط هجومهم الكاسح بقيادة كيليان مبابي من أجل تحقيق أمل الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا.
9: هنا كيليان مبابي وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما كانت واقفة وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما أوقفتها باراغواي، كيليان مبابي يسجل هدف السبق، هدف تقدم لمنتخب فرنسا، فرنسا هدف، باراغواي لا شيء، لاحق فرنسا يعادل سابق الأرجنتين، كيليان مبابي 7 أهداف في بطولة كأس العالم، نعم من علامة الجزاء أمام باراغواي بالقدم اليمنى انتظرت.
10: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سين يا طويل العمر سين. سين يا طويل العمر سين.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: رايح المغرب.
7: معقولة؟
6: وأول ما تروح المغرب أنا في ماروكو.
7: أنت في ماروكو؟
6: هي نعم.
7: على الغيط غيط. احجز لك تذكرة من تو لأنه بترتفع تذاكر بعدين. خذنا معك. زين ترى إذا فاز وخذ الكاس بتحتفل، إذا هذا أنت ترى بتروح تتمشى.
6: انا باب المغرب اشاهد هنا
7: اجواء مونديال هناك.
8: هو يحب يروح للمغرب يعني.
6: جو المغرب جو ناس قال يجي لك واحد ارجنتيني واحد يجي لك
8: خليه يعبر عن مشاعره بعد شويه بيرجع البيت يمكن.
6: ما ثانيهم انا ما احبهم لا ارجنتين لا برازيل قلت ترى ما احبهم وان شاء الله ذكرتكم انتم ما اتصلوا. عمري ما اتصلت لكم انا اسمعكم تامر متابعينكم يعني
8: تشريف يا غيث طالع
6: لكن ما ما ما, ما اتصل خلينا اشوف الشباب واشوف هذا لان اذا اتصلت قلت يحايروني انا
8: فريقي اي بيسووا لك مشاكل وكذا
6: يسووا لي مشاكل
8: صحيح.
6: وهذا اليوم متصل ابغى اذكركم ان شاء الله النهائي بيكون المغرب عاد شله ما اعرف لكن
7: بطلع. المهم انك انت بتحتفل معاهم ان شاء الله.
6: ما عليك شغال هنا يا تسوي انا امور روحانيه ما اعرف.

الأخير تبارك الله معاك يا أسود. 2-0 دام منتخب المغرب الغالي الغالي المغرب مصدر الفخر والعزة، ودامت الأسود شامخة. هكذا كان الثاني يقربنا من الانتصار.

0: دون مقابل. وفي المقابل طبعا يسعى المنتخب الفرنسي للوصول إلى دور النصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي بعد ما حقق ذاك في نسختين 2018 كبطل 2022 وصيف. وطبعا منتخبين فقط نجحوا في الوصول إلى نصف النهائي في ثلاث بطولات متتالية. كان منتخب الألماني أربع مرات من 2002 إلى 2014 وثلاث مرات عام 82 و90، والبرازيل ثلاث مرات 94 و2002.
1: أكيد كما يعني اليوم وصفتها بعض الصحف بأنها مواجهة السحاب بين الفريقين اللذين يعرفان بعضهما جيدا، إن صح التعبير. يعني الفريقين طبعا فيهم كثير من اللاعبين سواء كانوا يلعبوا مع بعض في أندية معينة أو أنهم كانت نشأتهم الكروية أيضا في بعض الأحيان مع بعض. يعني نتكلم عن أيضا أشرف حكيمي جناح طائر للمنتخب المغربي اللي هو أيضا يلعب مع باريس سان جيرمان، وطبعا يعرف مجموعة من زملائه أيضا في المنتخب الفرنسي على رأس مبابي الذي لعب معه في فترات سابقة أيضا. لكن الأهم وكما ذكرنا الأرقام الهجومية المرعبة للمنتخب الفرنسي واللي يعني وصلت إلى 14 هدف سجلها الفريق وهو من أعلى الفرق تسجيلا في هذه البطولة. تلقت شباكه فقط هدفين، فيما يعني قام لاعبوه ب 88 محاولة منها 39 على المرمى وبنسبة فاعلية عالية، وسجل المنتخب المغربي 10 أهداف.
0: نعم.
1: وتلقت أما طبعا هو في المركز التاسع هجوميا بالمناسبة، تلقت شباكه 4 أهداف في المنتخب المغربي. وبالتالي نحن أمام مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين كل منهما يبحث عن هدف. فرنسا أكيد كما ذكرت هي اللي وصلت إلى النهائي في ثلاث مرات سابقة وتبحث عن مرة رابعة، لكن هذه المرة ستبحث أيضا عن الكأس. ولكن المنتخب المغربي هو الآخر يملك طموح بقوة المنافسة على لقب هذه البطولة، وإذا ما نجح في الإطاحة بفرنسا فسيكون بذلك قد أطاح بواحد من أبرز وأقوى المرشحين للمنافسة على اللقب.
0: بالضبط. على 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الواتساب، رسائلكم على 7-2-4-4-2-0-0-9. حياك يا الشامسي.
2: السلام عليكم. ورحمة
0: الله. عليكم السلام، حياك الله، الله يسلمك.
1: يا هلا بأهل العين دار الزين.
2: أحب أهل صلالة. أنا
1: حي الحين أهل صلالة أنتوا يعني يلا
0: نستمتع بالخريف.
1: بلادكم ومكانكم طالما
2: يلا بس لكم دعاية تعالوا
1: يلا حاضرين
0: أجواء ما تتفوت طبعا تو.
1: لكن
2: شبابية
1: وبعدين عائلية، لازم عاد عائلية صلالة ترى
2: لازم تهرب وبعدين عاد الولاء والطاعة.
0: أول شيء تهيئ الظروف هناك وترتب كل شيء وبعدين العيلة.
2: هي كذي. شو الأخبار؟
1: يا مرحبا وسهلا فيك. حياك الله.
2: طال عمرك نقول هاردك لمنتخب مصر قدم مباراة ولا أروع، ولا بندخل في التفاصيل، كل الناس عرفت الحكم وتفاصيله.
0: نعم.
2: تشجيع غير، لكن دائما احنا اتجاه للفرق العربية طبعا.
1: نعم نعم
0: أكيد العواطف والقلوب أكيد مع المنتخبات العربية.
2: إيه والله. واليوم إن شاء الله عاد حين أملنا بس في المغرب
0: إن شاء الله اليوم
1: خلاص الورقة الأخيرة. هذه الورقة الأخيرة
2: يا ربي.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله تكون قدها يا رب العالمين
1: إن شاء الله. أكيد مباراة كبيرة بين فريقين كما ذكرنا، يعني إذا نجحوا المغاربة في الإطاحة بفرنسا فبيكون شيء كبير يعني أكيد.
2: والله شوف تراكم المنتخب المغربي أول شيء دفاع متماسك أمانة ويملك كل المقومات اللي يفوت. طبعا المباراة ما سهلة يعني.
0: أكيد ما سهلة.
2: صحيح. المغاربة يعني من الفرق المقاتلة الأخير ما عندها مشكلة.
1: نعم بالضبط.
2: يا رب يا رب انها تتأهل، يا رب تفوز يا رب.
0: ان شاء الله باذن الله. المباراه طبعا بتكون الساعه 12 بتوقيت
2: السلطنه. اليوم معنا العيال عندنا سهرانين ما عندنا شغل.
1: الامور طيبه.
2: عرزات وما شاء الله المقاهي هنا يعني وين ما كثير مره يعني.
1: وشفنا ان هناك في ما شاء نعم ما شاء الله في محافظه الظفار
2: هذا يا اخي والله ما تلقى مكان توقف فيه.
1: ها زحمه.
2: نعم
1: ما شاء الله. وكاس العالم يزيد المتعة خاصة إذا كان في فريق عربي أيضا، لأنه في أماكن أيضا هناك ما شاء الله في صلالة مخصصة لمتابعة المباريات.
2: أوه
1: ساحات كبيرة. أيوة
2: وين هذا صديق مقبول ما سأل فوق.

0: صديقك مقبول شويه شل شناطه وراح، بس على وين ما نعرف.
1: وضع طيران
2: الشرطه نص المريه معناته.
0: اي والله يا اخي
1: يقول لك وش الفائده ان انا اتابع كاس العالم وهولندا ما موجوده؟ خلاص راحت هولندا، انا اروح
2: هولندا ما قدمت شيء نفس البرازيل الحين يوم بعد فريقك ما يقدم بعد تزعل ليه؟
0: بعد يعني فريقك من زمان ما يقدم ما نتو يعني هذا حالته ترى
2: ما في شيء جديد يعني على هولندا
0: هذا اللي عندهم
2: خلاص بس عشان تسوي بعد
0: اشوف شامسي كانه داليتش بيجي صوبكم اشوف
2: ها
0: داليتش مدرب كرواتي كانه بيجي صوب منتخب الامارات وعاد تعرفه زين لانه درب العين فتره من الفترات
2: الله يعين
0: كانه ما حاب المدرب معها
2: كان بيقول اعتقد هذاك والله يا اخي بس ما تعرف كل يوم يغيروا قرار كل يوم يتغير ما تعرف فيه هذا كل مدرب في الاخير والله يا اخي كل الادوات صدقني
0: صحيح.
2: يعني انت مره تكون لك مدرب يعني مدرب كان ما عنده يعني بيخلق لك واحد انا اذكر زمان لما يا الله يرحمه مارادونا في راسه مارادونا اخر شيء
0: مع الوسط
2: درب فريق الوسط
0: نعم
2: وكان يلعب اظن يا مع المحرق ولا كان برا النهائي صار هناك في البحرين وفاز الوسط 3-0 وعدنا هذاك الحارس الله يهديه هذاك بس باين طرد سوى له حركه مع الوصل ذيك الايام غلاف راح شباب الاهلي نسيت حتى اسمه فنرفزوه طردوا الحارس وفاز علينا 4 اعتقد 4 هو احرز المركز الثاني سبحان الله يعني
1: هذا حال الكرة
0: يعني يمكن الوضع متشابه في الكثير من المنتخبات العربية خاصة الآسيوية يعني
2: شوف أنا بردك شو منتخب مصر شفت أنت حسام حسن والمباراة اللي قدموها تكبرني لكن صراحة أرجع أجيل بمعنى الكلمة
0: صحيح
1: قدم مباراة كبيرة نعم
2: صحيح صح تقدموا مرتين ولكن لما أنت تطلع أمام الجزائر 3-2 والحكم عندهم هذا لك الشرف
1: وانت متقدم عليهم كنت بعد
2: نعم مرتين تقدم عليهم لكن في الأخير نصيب
1: طيب. يلا الأمل مثل ما قال حسين في المنتخب المغرب إن شاء الله
0: الحين الأرجنتين بتاخذ البطولة يعني الشامسي
2: ما يحتاج
0: خلاص الأمور طيبة
2: خلاص هم مرتبين الفيكين حق هذا ميسي ولدهم قال خلي الساعة
1: اليوم حتى في منهم يتكلموا حتى عن اليوم عن طاقم التحكيم الأرجنتين اليوم اللي في مباراة المغرب وفرنسا انه بعد مرتب انه فرنسا تطلع وتروح المغرب عشان يكون طريق سهل حل الأرجنتين
2: شوف الأرجنتين مثل ما قلت ميسي نص الفريق في اخ يعني اهدر هو ركلتين جزاء عاد لكن الحين هو الهداف الحين 6 أهداف للحين 6 ولا 7
0: ثمانية
1: أهداف
0: والهداف تاريخي لكأس العالم وانت ماشي
2: نعم سجل على مصر هدفين فيعني أنت عندك حتى أي فريق يقابل
1: هدف على مصر
2: قبل عادي 3 هذا ميسي يراقبونه والباقيين يمكن يشتغلون عليه
0: نعم
2: إن شاء الله يوم نفوز بنخبركم ونعزمكم يا صديقي الجسيم بنخبرك
0: عليك بالمضابي
2: والله من عيوني تعرف
0: لا يعني لازم تعيش المباراة مع صحن من المضبي ما دام انك في صلالة يعني
2: عاد المضابة الحين انا كل يوم اطحن منها
0: الساعة 12 بالليل
2: 12 وحدة بعدين ما كنت بيضربك يا ريال بصفار وكنت تريح
1: يا رب العالمين
0: يا رب ان شاء الله اقامه سعيده في صلاله ونتمنى لكم اوقات ممتعه ان شاء الله
2: الله خير وسمح لنا طال بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك احسنت يا محمد
2: مرحبا
1: هيا الله

0: لا تحرم الناس من صوتك. ليش انت
1: كيف ديما ديما دي
0: لا كيف بنحبك كيف بنعشقك
2: كيف بنحبك
1: كيف بنعشقك
0: لا كيف
2: كيف بنعشقك ديما مغرب.
0: ايوه
2: بنحبك بحب بالزب بالزب ديما مغرب كيف بنحبك ديما مغرب ديما مغرب
0: تقول مستانج جاوي.
1: دوما نخلي حسين يجرب.
0: لا لا لا لا صوتي علي علي. انا صوتي بس
1: لا تحرم الناس من صوتك.
0: انت ما سامع صوتي يوم بيوزع
1: ويوزع
2: ويوزع
1: يوزع
2: ويوزع
3: ويوزع
2: ويوزع.
0: كني كانها سفايف
1: مخلصات.
2: المنتخب المغربي
1: كيف بنحبك
0: كيف شفتها؟
2: والله خدش والله شفتها
0: ما كيف ما يستو ما تركب ترى هذا كيف هذا مع الباطنة يعني أيوة
2: أيوة شفتها بس قالوا
0: كيف شفتها يعني كيف شفتها هذه يعني
2: لا ما مع المغرب
0: يعني الله مشي ما
1: مشي مشي أنت بس
2: كيف شفتها
0: كش حال شفتها مش حال اسمع هذا بعد هي صح يقول لك صح
2: لازم تشبكها مع الكلمة الكاف
0: يقول لك لازم
1: الكاف مع الكلمة
0: هي
1: يعني تجيب
0: اسمع كلمة اسمع هو يقول اسمع قول ها
2: كشفتها لا ترسم
0: ايوه
2: الدليح عندهم والله جميل
1: الدليح مجر منا ظنيت
0: الدليح
2: الدليح عرفت الدليح؟
1: هي عرفت
0: احنا نسمي نبق
1: نبق
2: ما نبق
4: نو نو نو نو
0: جه ايوه صح
2: اوين نبق هين نبق هذاك الدليح والدليح عند الشمام
1: الدليح
2: الدليح شوف قال لك ما قلت الدليح بس الدليح
1: هي لازم تلوي لسانك
2: هي لازم هذه لازم تسويها والدليح
0: زيدي على ما نبق هو
2: شيء غير ذاك الفيني ما ولا كامل منتخب سندرنا مسويه
0: سندرنا ما اعرف
1: مغربيه بعد ولا
0: هذا ما اعرف
2: لا هذا عمانيه سندرنا ما تعرف هو سندرنا
0: هذه عمانية يعني
2: هي عمانية ماشي ما تعبان
1: تعبان
0: يعني الترجمة مالها انهم ماشي ما تعبانين
2: ماشي شريش
0: يعني لو قلت حد صادق انت صندرمة يعني انت تعبان
1: اخاف ما عموسى
0: ها اي متوزس شكله واضح ايوه اختم بالاغنيه

0: المغرب.
1: شكرا موزين، عطر مع السلامة.
0: حضركم شي، يلا باي باي
1: باي باي.

مرة أخرى هي أهداف تليق بعظمة المونديال. هنا الإبداع وهنا الأهداف. الله يا رحيمي رحيمي أطلع.

0: من هذا يروح.
1: اسمع روح، لكن منتخب فرنسا يقول لك يعيش فتره مميزه.
2: نعم
1: حقق الفوز. ما اخذه ما يستوى الحين، خليك من منتخب فرنسا،
2: خلي ودره بعد ما أيوة. المغرب عندنا تو.
1: ايوه السلام عليكم.
3: سلام ورحمه الله،
1: كيف الحال؟
3: عساكم طيبين.
1: جبت علوم جبت اخبار؟
3: والله اخبار ماشي، انا مرتاح من دمنا اسمع اصواتكم انتم في الاذاعه، انا مرتاح.
1: واحنا مرتاحين واحنا، لكن خبرونا عنك اليوم، خايف شويه انت.
3: والله ما خايف، بس يعني ظلمونا في مصر، ظلمونا يعني ذيك الاهداء اللي سووها ما سووها يعني
2: ما عليه، هذه صفحه وطويناها،
3: نفتح
2: نفتح صفحه المغرب.
3: المغرب اليوم ان شاء الله ان نديك هينام الليل نديك
2: سير. آه. وين بنام؟
3: من دون كلام هني مودي
2: اخا.
3: ايوه ما بيسقع الفجر.
2: ما بيسقع؟
3: لا.
1: وهين هين بتشوف المباراه هين؟
3: والله انا يعني جالس في الليله، لازم لا حول ولا قوه الليله، اتحمل النوم ماشي نوم
1: ماشي نوم.
2: الساعه 12 لان متاخره بعد،
3: تو قايم من النوم عشان انا واصل الصبح.
1: زين ما عندك ضيعه الصبح؟ ما عندك ضيعه؟
3: لا حاجة، ما عندي، متفرغ الحمد لله، ربي مريحني من دوام، ماشي دوام.
1: ما يعرف ضيعة والله.
2: قول له وش يعني ضيعة.
1: محمد شمالي ما يعرف ضيعة، فهمه وش يعني ضيعة.
3: محمد شمالي يعرف ضيعة، يعرف لأنه ما يعرف.
1: هو قال مو يعني
2: ما يعرف وش ضيعة.
3: ساكن في الظاهرة يعرف كل شيء.
2: أيوه. خلي عمره ما يعرف.
3: لا يعرف، كله يقول لك حمد راشد تعرف الضيعة.
1: يقول لك حمد راشد ما يعقبه هالكلام، طال عمرك ما تعرف ضيعة وش معناها.
3: وروح
2: سير مغرب،
3: حط لنا مغربية قبل.

0: زين
1: عاد لازم نشوف اليوم المباراه مع ربشه ما أيوة تنفع بدون ربشه
0: اي لازم نقول
2: ها قلت العمر هي. اسمعوني ما اقول
0: نسمعك مو تقول
2: سمعتوني
0: هي
2: واجر المغرب انتم
1: معاهم
2: وابى اسمع صوتكم باكر يعني يكون صوت يعني مرتفع ان شاء الله تعالى
0: يلعلع يلعلع
1: نحن من تو صوتنا مرتفع على المغرب
2: الحمد لله انتم دائما الحمد لله انتم فاتحين صدوركم لجميع يعني الاخوه الذي يواصل عندكم
0: طيب. لا لكن طنجه وضواحيها اليوم ما في نوم
2: الليله طنجه هنا على كافيتيه وعلى جميع محلات يعني المطاعم ابو متروس
1: زحمه على الكافيتيه
2: زحمه والليله نفس الشيء داخل مسقط نفس الشيء وداخل صلاله نفس الطريقه ما بيناموا الليله هذه
0: زين هين توصف لنا طنجه مكان غاوي يعني تمشي
2: يعني رحت لها الطنجة انت ولا ما رحت لها
0: بعدنا ما رحت لها بس لا يوم, من يوم تطريها تعجبني
2: هي جمدي ما رايح وما جمست المره
0: واو
2: انتوا رايحين قبلي انا
1: زين أيوة. وين توصف لنا زين وين توصف لنا
2: شوف انا جيت
0: على الكورنيش
2: على ذاك الكورنيش على ذاك البحر وترتاح يعني انت تجلس على ذاك البحر طيب يعني
0: يا سلام
2: على المطاعم ذلك على البحر يعني
0: طيب المطاعم يا سلام يا سلام
2: وبعدين وهناك اجلس وريح نفسك من الحراره من جميع شيء
1: وتبرد
2: البراد بطايح البراد روح
0: انت صبر لا تروح انت يقول لك الحين صادق
1: شوي يروح ويرد
0: يسالك بتشوفها وحدك المباراه ولا مع جماعه
2: والله امس يعني يوم لعبت مصر
0: هي
2: ولا حول ولا قوه عليك تصفروا بحضره مين وافدين
0: هي
2: جننوا بداري يشجعوا
0: الارجنتين
1: انت ما تحب الربشه
0: لا هو شجع الارجنتين وهو شجع مصر زين
2: اي نعم وخذت عنهم البر قلت لهم لا حول ولا قوه احسن اخوز عنهم هذين
0: زين انت برايي اللي يبي يشجع انت عيش حياتك يعني
2: انا عايش حياتي طال عمري
1: بس رب شو
0: قصدي يعني سووا لك هوره
2: لا يا مزعجون
0: قاعد تعرفها هوره بعد
1: تقول لي ما تعرفها هذا ما يعرفها
0: لا قول لي ما تعرفها بعد
2: لا حول ولا
0: قوه حيا وسير
2: وباقي الاخبار
0: كلها طيبه وننتظر بس اهل طنجه وكازابلانكا
1: وضواحيها
0: وضواحي
2: عاد علي البيبسي حالكم ان فازت
0: بس بيبسي
1: ما يسد بيبسي هذا واصلين
0: هذه اللي بيوصل عاد نصف النهائي ها
2: عليكم انتوا حالينا
0: علينا
1: هاي ما تبى طاجين
2: حي بالصوت
0: اي والله طال عمرك
2: الله يحفظكم
1: وديما مغرب
2: ها
1: وديما مغرب
2: يلا
0: عطه خلي عم محمد
1: يلا
0: خلي يرتاح شويه يسخن راس
1: وسير واسمع
2: روح
1: اسمع

0: منه فرحة طيبة.
1: عبارة اليوم بتعطانا كلمتين مغربيات كذي.
0: يا الله يعني الأكل أكلتهم يعني الأكل المفضلة كسكس.
2: مصير.
0: إيه والله.
3: يبي عيب الحاجات دي.
1: وجوج هذه اثنين.
0: وجوج يعني اثنين. يا حلاوة الدنيا. أيوة. ألو.
2: ألو.
1: مصر والأرجنتين في مكان فيه كلهم يشجعوا مصر الأرجنتين وايدين يشجعوا الأرجنتين.
0: لا ببتعد عنهم بعيد.
4: إيه روح بعيد. إيه شوفه وحدك.
0: بعيدة بعيدة ما أشوفهم متحمسين على شله عليه كيفي.
1: لا ما يشله
0: يعني مع دياكة.
1: هي مع دياكة.
4: مع دياكة نعم.
0: أنا ببتعد عنهم دياكة إن شاء الله نجيبهم.
1: آه يعني المغرب على فرنسا بتفوز.
0: سمعت قاعد فجرته.
1: جزاك الله خير احنا فائزين نسمعكم.
0: يعني الصراحة يعني انتم يعني تفتحوا الصدور لجميع الجمهور.
4: جزاك الله خير.
1: الله فيك.
0: انتم جزاكم الله خير وما نبقى يعني يخلص هذا يعني هذا تجمع هذا مال الكورة.
5: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتعوا بمونديال 26. أصوات حلوة وإحنا بدينا العد التنازلي ترى. ها طيبة
4: أصوات طيبة
1: أصوات طيبة وجميلة ولكن طبعا إحنا بدينا العد التنازلي رايحين إلى خط النهاية.
4: نعم
1: وأوجه تحية ليوسف البلوشي أبو عيسى اللي متابعنا يوميا
4: تشريف يا أبو عيسى
1: بصمت متابعنا بصمت يقول لك المخرج ما نبغى حد بس يتابع بصمت لازم تشارك لازم تشارك
2: لو خلنا
1: يا خلنا الرجال
2: نعرف من يشجع هو
1: يعني الرجال بس طالع فاتح الإذاعة يتسمع وبإمكانكم متابعة قناة إذاعة الشباب على واتساب أيضا لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات في كأس العالم وغيرها من الأخبار. نعم. على 7244-2009
4: أبو هشام يقول لك مساء الخير حسين وصادق للأسف ما قادرين نتخطى خروج مصر والسرقة اللي صارت لمصلحة الأرجنتين وهذا المونديال بين للعالم خبث وفضاح الفيفا وتوقع رئيس الفيفا ما راح يكون موجود في المونديال القادم. ثني العامري هلا أبو علي كابتن صادق إيش الأخبار رقم الاتصال يا 2246981 ورسالكم على الواتساب على 7244-2009 وأكيد اليوم نتمنى المنتخب المغربي يحقق نتيجة الإيجابية وواصل سلسلة عدم خسارته بحيث انه يحقق طبعا 5 أو 6 مرات عدم الخسارة من خلال مباراة اليوم امام المنتخب الفرنسي وبذلك يصبح واحد من المنتخبات الافريقية التي حافظت على نتيجتها في سلسلة طويلة بدون خسارة لتصبح 6 انتصارات بدون خسارة اذا حقق المنتخب المغرب اليوم فوزه طبعا على المنتخب الفرنسي.
1: نعم طبعا فرنسا تعيش فترة ممتازة كما ذكرنا حققت الفوز في 11 من آخر 12 مباراة رسمية بينها 7 انتصارات متتالية. ديدي ديشان اللي يقول المنتخب الفرنسي طبعا في آخر مبارياته على مستوى هذا المونديال بعد ذلك طبعا كما ذكر بأنه سيتنحى مهما كانت النتائج يقترب من معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات التي قاد فيها منتخبا في كأس العالم إذ ستكون مواجهة المغرب رقم 25 له في البطولة معززا رقمه القياسي كأكثر المدربين تحقيقا للانتصارات في تاريخ المونديال ب 19 فوز. تعود يفوز ديدي ديشان. حياك يا أحمد.
4: تعود يفوز اليوم إن شاء الله ما يفوز.
1: حياك يا أحمد.
0: وسهلا. عساكم طيبين.
1: طيبين مدام إننا نسمع هذه الأصوات الطيبة.
0: حبيب كلهم طيبين يلا يحتيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك يا أحمد. أحسنت أحمد الله يخليك.
4: اليوم يبدأ دور الثمانية المباراة الأولى طبعا
0: ومباريات قوية ما شاء الله
4: مباريات قوية ما تتفوت مباريات
6: أكيد أكيد شيء أكيد. بس يفوت اليوم مباراة أي مباراة من هذه خلاص.
4: بس الحلو إنه جايات بكير شوي باستثناء مباراة الأرجنتين.
6: هو
1: بعدها بكير من الصبح.
6: نوبل الأرجنتين بعد الصلاة.
1: حلو يعني وقتها لا بأس لا بأس زين يلا.
6: بعد صلاة الفجر خلاص جلس وتابعها.
4: وكمل للدوام إذا عندك دوام.
6: صح كذي
1: يا سلام سلم. ها وش رأيك في البطولة لحد الحين أحمد؟
6: والله البطولة مثل ما قال أول كان متوقعين إنها ما تنجح من ناحية التنظيم والجماهير بس ما شاء الله شفناها نعم. والله من ناحية
1: خلاص حطمت أرقام قياسية وراحت على أرقام قياسية ومشت وما شاء الله الملاعب كلها مليانة والبطولة طبعا ملاعب جميلة وبطولة حلوة
4: حلوة
6: صحيح صحيح شفناها يعني ما في مباراة ما في مباراة شفناها يعني الحضور
1: ما في مباراة شفنا فيها كرسي فاضي ما في مباراة شفنا فيها كرسي فاضي أصلا
6: نعم أيوة لا أصلا هو ترى تشوف يعني كل مونديال غازم شيء أكيد الأسعار التذاكر بترتفع
1: طبعا
6: يعني مستحيل سعر التذكرة مونديال الحين 26 يكون مثل سعر التذاكر مونديال 2010 أكيد.
1: ولذلك يعني صار الدخل يعني كبير مثل دخل كبير للدول اللي تنظفها ان تنظم البطولة يعني
6: صح وامريكا معروفة في شيء التسويق لا تفكر في ان بتخسر فيه
1: لا طبعا يعني يقول لك انه هذه البطولة متوقع انها تعدي مداخيلها 10 مليار دولار
6: شوف كيف
1: يعني يقول لك يعني مداخيل قياسية طبعا
6: امريكا تعرف كيف ترجع فلوسها لان نتابع انا متابع للدوري الكرة السلة الامريكية الـ NBA وتابع الانتر شو اسمه البيسبول مالهم ما شاء الله عليهم التسويق يعني ما شاء الله لا يعلى عليه
1: طبعا
6: حتى مباريات مع الفرق الضعيفة شوف الحضور كله متروس
1: طبعا
6: خلاص ما ينافس على البطولة الحضور الجماهيري مرة خلاص متروس الملعب
4: وهي مباراة دور من دور الربع النهائي حتى النهائي خلاص راح تكون في الولايات المتحدة
6: المتحدة خلاص هي احتكرت المباريات الأخيرة أمريكا
4: يعني هذا يمكن بتكون
6: كمية مباراة وهي شلت الكل
4: بالضبط وهذا بتكون يمكن حتى نسبة الحضور ونسبة المشاهدة والمتابعة تكون أكثر من هذا الدور
6: أيوة وملاعبهم ما شاء الله يعني أكبر في الولايات المتحدة
4: نعم
6: إن شاء الله نتمنى اليوم الفوز للمنتخب المغربي
1: إن شاء الله
6: نحسها شوي صعبة بس إن شاء الله نتمنى لهم لأن منتخب عربي
1: ما في شيء سهل خلاص نحن في أدوار لا بقاء للضعفاء
6: صح
1: البقاء للأقوياء
6: بتوصل نهائي لازم تفوز على الأقوياء
1: طبعا نعم
6: مستحيل توصل نهائي ما تقابل فريق قوي
1: طبعا طبعا طبعا
6: وسمعنا بارحة الأخ مشعل
1: هي
6: مشعل تقريبا
4: مشعل هي مع الأرجنتين
6: اللي
1: راعي صور راعي صور هو مشعل
6: راعي بلادي هو راعي صور
1: والنعم والله والنعم
4: وانت مع وين مع وين أحمد انت
6: انا حاليا منتخب إيطاليا يعني
4: من زمان شكله
6: طلعنا من بداية حن مرة
1: يعني مريح ما ريح لك أعصابكم يعني ما تعبكم
6: مريح البال خلاص طلعنا من دور 30 جلسنا خلاص نتابع بس مباريات
4: هولندا
6: ونشوف ونستمتع
1: يعني أحسن لك تتابع بدون ضغوطات أنت
6: أيوة أحسن شيء
1: أيوة.
6: مرة تتابع وأنت مرتاح ومريح بالك
1: أحسن شيء بالضبط
6: شفناهم كيف أعصابهم ارتفعت مباراة مصر
1: والأرجنتين أي والله هذه أكثر مباراة فيها أعصاب لكن هل الله في مشعلها
6: لا مشعل أول كان يقول أنا ما بتكلم عن الفرق الثانية بس بعدين تم يتكلم يا أخي من طلعت
4: البرتغال يتكلم ربع ساعة أقول لك ما أتكلم أنا ما تكلمت
6: يقول ما شاء الله يقول أنا ما بتكلم عنهم وما شاء الله بعدين يدقهم
1: دق هو عادي يقول حلوة ذي هو يقول أشياء دائما بس بعدين ينسى شوي لأنه ما يعيبه يعني يقول ما غيبهم قلايص
6: أيوة هو فاكهة البرنامج ما شاء الله
1: كسبناكم كلكم يا أحمد وزين انك انت بعد ايضا من الاسماء الجميله اللي كنت ترسل رسائل وتواصلت معنا ايضا ونحن ترى يعني مكسبنا من هذا البرامج معرفتكم يعني
6: اكيد نتشرف فيكم ونتشرف بالمتصلين
1: الله يخليك
6: تعرفنا عليهم تعرف على اراهم ما شاء الله عليهم يعني يزيدونا من ثقافاتهم ومعرفتهم
4: وهذا هدف البرنامج مثل ما قال حسين يعني
6: ايوه يعطيكم العافيه ونترك المجال للمتصلين الثانيين ان شاء الله
1: بارك الله فيك احسنت احمد احسنت
6: الله يعافيك
4: احسنت الله يحفظك
7: سيفول ايوه
4: سيفول
1: فول
4: ارجنتينا يصير فوق
7: أقول لك أنا وش كلام، أنا أول كلام يظلمونك أرجنتين نمبر وان يدي، أنا أول أتفكر، أنا أول قبل كم سنة أنا أخبر أرجنتين أرجنتين أرجنتين كده كلام مرة أرجنتين.
1: زين أنت أرباب زعلان بعدين؟
7: هو أرباب زعلان ما في جاي مدرى لأنون
1: ليش؟
7: ليش؟ وزعلان معلوم هو جاي داخل مدرى
4: أرباب ما في شجع، ما في شجع أرباب
7: برازيل أنا حطه برازيل هو برازيل أول هو برازيل
4: سيم هالاند هالاند تسوي برا
7: هو هالاند هو هالاند يأتي واحد اثنين هو برا على طول بعدين هو زعلان الحين ما في جاي مزرعة ليه خلاص كسر العالم بعدين أنا معلوم هو جاي داخل مزرعة عميس عميس على طول على طول على طول على طول أنا مرة مرتاح
1: على طول إنزين أنت في غني أستاذ في غني مشان أرجنتين أنا يسمع يقول نفرات
7: أو أول أرجنتين هو أرجنتين هو هو هذا لا أنا ما بدي له معلوم هو أرجنتين هو
4: شلو شلو
7: أيوة
1: أنت ليش روح أنت ليش روح كورنيش بعد ما يفوز أرجنتين أنت ليش روح كورنيش من هناك سوي
7: أنا كورنيش أنت مسايكل كرين كرين إذا لا مونا كرين كرين
4: أيوة أنا أشوف مشان أنت تسوي زحمة
1: لا كيف سوي كيف سوي
7: كرين
1: كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين
7: كرين كرين
1: كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين
8: كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين
1: كرين كرين
8: كرين كرين كرين
1: كرين
8: كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين كرين وشفنا البرازيل يتشرشح
1: تشرشح
9: وسام وأمرت تكتب وسام بق
4: سام بق
9: وسام وأمرت تكتب وسام بق هم تقدروا بحيلة عالسام بق وما بتحصلون قهوة في المساء تقهويكم
1: قهوة في المساء تقهويكم
9: في المساء
1: في المساء يعني العصر العصر
9: فنيمار كان حقيقة يعني يعني خصوصا في آخر وقت الشوط الثاني كان عدى على المنتخب البرازيلي يعني خصوصا في منطقة الهجوم فهي هي مش القصات وال هذه اللي تلعب يعني اللي تلعب رجله ومدى حركته في الملعب لكن هو سبحان الله يعني فحقيقة يعني هذا اللي صار وهارلك للسيليساو وعقبال المونديال القادم 2000
1: ما اعرف يا اخي يعني بعد جاز يتكلم وين غالب الضحكه يعني اذا عندك فاضل. اسمع فاضل اذا عندك ضحك يعني فرغ الضحكه واستأنف الحديث
9: لو داعي لو داعي لو داعي يا نيمار يا لو داع وتيتي ما غادر غرفات النوم وتيتي ما غادر غرفة النوم وضاع الحلم البارحة ضاع ويا قوم لبرازيل بعد اليوم
4: يا قوم
9: لبرازيل بعد اليوم
1: هذا ملحنة عادة هذا عاد مشكلة أظن عاد ما بيطلع من الدور الأول على 2-4-6-9-8-1-5-1 مساء الخير
10: يا لك نوار وسرور
1: ومن
10: من غيره
1: فهد
10: هو
1: سلامات
10: الله يسلمك أقولك
1: مو على بعضك سلامات
4: قلنا لك لا تستعجل يا
1: اخي قلنا لك يا اخي الارجنتين ماشيه ماشيه لا تقول لي مفروشه ورود
10: انا ليش تعبت بحموه ذاك
1: شويه هي فرحان
10: شويه
1: يسلي نفسه بالموضوع شويه يعني فرحان يعني هو عنده شويه هذه حسب
10: خليتهم شويه نرفز الارجنتين
4: اي وقمت ترسل حال جارك انه خلاص مسجلين قول وتبارك الله
10: أتوا خايف بعد أصدقائي
1: مغاربة خاف أرسلهم وأدمرهم لا لا ترسل لهم خليهم خليهم
10: لا ما أرسل
4: أبوهم أيوة أحسن ما تخلص
1: المباراة وصبر لحظة ترى من يتسجل هدف في شيء اسمه فار في مراجعة الهدف في كل شيء هذا لا تروح أنت ترسل حلوادم نهنئكم بالهدف الجميل إيش الهدف الجميل لا غن الحكم هداك الله
10: لا زيد المواجهة
1: خلني قد نسيت
10: قضيت درس
4: تعلمت
1: درس علوم
10: متى هذا ابارك لهم من اشوف ان النقل المباشر خلاص مخلص ومتاكد انه خلاص
4: بدل الاستوديو التحليلي
10: استوديو التحليل مخلص
1: هذيك ساعة
10: بارك عشان
1: أصدق صح هي يعني تبغى تسوي فيها سبق يعني إنك بالمرة تبارك من جل هدف رحت تبارك للرجال
4: هذا رجالك يشوف بعد
1: تو هذاك الرجال استغرب تو يقول هذا يشوف مباراة ثانية ولا يوصل له البث متأخر ولا وش سالفته الهدف لغوه وهذا جالس يهنينا ورابشنا وحاشرنا
10: ما راتلت
1: أبدا ولا قتل هرتك لا قتل مستحي مو أقول مستحي أنت وش كاتب لك أنت يا سلام على الهدف الجميل ها
4: والله عملوها الرجالة
10: كاتب يا رب تكمل وبعدني أضحك
1: يلا خل انزين صبر انت ما تشوف ان الحكم رايح الفار وما اعرف ايش وكلام
10: اظن عندي متاخر ثواني وهو
1: هو ترى لا ما متاخر هو يوم يجي هدف ما يشوف الشاشه ما يرجع يشوف يجلس اول يحتفل ويحتفل وهذا يوم يخلص بعدين يرجع يواصل
10: انا من يجي الهدف امسك التلفون ما اشوف بعد هناك ابدا
1: يلا هذا انا اصعب شيء ان اشوف مباراه وماسك التلفون يا تركز هنا يا هنا
10: انا ما ماسك مو ما اخلي المصري اخوي المصري انا
1: اتصل بالارجنتين قاعد اطفرهم شوف يا رب انت يعني هذا اللي مضيع عليك الله يهديك هذه
10: والله تو اقول لك ما هيك
1: السالفه تقول فرحان تنزل لي
4: وش السالفه عاد
10: هي تو انا اتمنى شوف هي سكيتو مع الارجنتين اتمنى ان
1: اسميها الارجنتين قلت لك ازمه
10: اتمنى المغرب لكن هو انا شجع فرنسا لكن هي حاله ترى يا هزمه فرنسا يا هزمه المغرب هي الحالة ترى في الآخر الأرجنتين في النهاية وفي الآخر شو ميسي رافع
1: زي خلاص زي ريح عمرك ولا تواصل لهم ليش تضغط عمرك أنت وترسل حل الأرجنتينيين باي باي لولو ومع السلامة لولو
10: أقول في واحد ما الغني ملغ أنا شمي زكريا ما الغني ملغ هو يسجل صوتيات ويرسلهن ويطفروه بعدين
1: شمي هذا لا
10: والله ما الغني ملغ
1: وحدك هو انت وحدك عليه يعني
10: ومشكله
1: وما شجع
10: على الارجنتين بس عشان مو يشبه ما بينه وما بين اللي
4: شجع الارجنتين عشان كذا
1: زين هذا الشمج ما يليق شويه
10: هذا بس هو انا فاهم انه ترى قايل اليوم ما عليك
1: ضربه اضيع حسك
10: اليوم
1: يا اخي
10: والله
1: اقول لك لكن بسالك لحظه فهد الحين انت يعني اخوك ما عندك زين ارجنتيني شمجك ارجنتيني صديقك ارجنتيني انت وش خلاك برازيل انت ليش غير عن اخوتك انت
10: لان انا اكبرهم لا
1: اكبرهم وش دخلك
4: ما دخل الكبر
1: لان البرازيل كانت تخالف لا البرازيل كانت تفوز يوم هو بعد زمانه يعني هي هي
10: لان انا اعقل منهم وهذا السبب ولا انا حد شجع من
1: بغمان شجعوا الأرجنتين لا أنت أعصابك
4: يعني ما أكذب
1: هذا من حقهم بعد يشجعوا يا أخي
4: يشجعوا
10: فريق أما لو صح ما يقولوا
4: يجاوبوني
10: على سؤالي أمس
4: هي وش سؤالك
10: سؤالي هم مداخلهم
4: داخل
10: مقتنعين
4: بالوضع
10: اللي صاير
4: خلت القناعة فهم فرحانين
1: يعني كيف
4: وواصلين دور الثمانية
10: ما يقدروا أنا عارف وردهم
1: اللي جايبين في 86 هدف بيدينهم بعد
10: وتو أنا أقول لك أمة ترى يضحكوا وقاسي ضحكتها ما مفوادهم حق داخلهم
1: يعني داخلين هم عارفين أنك أنت على حق
10: عليك نور جبتها عارفين أني كلامي صح
4: ذا الكلام خطأ بس فهد هو الصح
10: الواقع
4: زين اقول لك
10: امس انا واخوي تناقر قاسم لجروب
1: تناقروا
10: في مباراه مصر انزين وقلت له اجيب لك الاخطاء التحكيميه وقلت له وبعد ما مقتنع
4: خلاص هو
1: لا حتى كولينا اليوم قال ماشي اخطاء تحكيميه والتحكيم نزيه يا اخي يعني فهد صح ولا كولينا تو احنا ما نصدق
10: انزين وتابع ما تابع حفيفه هو رايت لك الحكام ما تعرف
4: ولا فهد صح
1: فهد ما تابع الفيفا
4: فهد ما تابع الفيفا
1: صح
4: زين اقول لك فهد اني واحد مستمعي راسل لك اسمه سيف يقول لك مباراة الجاية الارجنتين وسويسرا
10: الله يعينها سويسرا هي سويسرا ترى
4: بالحب باغينك تشجع سويسرا
1: يقولوا لك شجع سويسرا وين
10: اشجع والله اشجع
1: ها لكن تراها من الصبح
10: اما هو ترى هي فجر يا اخي الساعه كم
4: الساعه 5
10: ترى قد اصلي الفجر واجي ساعه هي ما انام
1: انت تعب عمرك ليش؟ انا مستغرب يعني.
10: بس هي امنيتي في الحياه اشوفهم مدلولين طالعين من كاس العالم.
1: يعني امنيتك في الحياه هذه كلها
10: هي في وقت الراهن وهي
1: في الوقت الراهن يعني بعدين عادي تغير الامنيه. هي
10: بعدين تغير ان شاء الله.
4: واذا اخذوا الكاس
10: اظني عاد ما حد ما يطيح بي.
4: شوف انت وحدك تجيب حل عمرك.
1: شكلنا حتى احنا بنطيح به.
10: اقول لك
4: اول واحد يستلمك محمد شملي.
10: اسبوع حالي والشهر حالي ظليته.
1: ايييييي
10: اضرب ترند من كثر ما يطفروا بي جنوبي، لكن هو بعدني ما
1: يعني الحين انت يعني الحين فهد انت ما تايب يعني يوم مباراة مصر كما خبرتك انت طلعت اولادك وقلت لهم روحوا مع اهلكم ما ابغى اشوف حد ابغى اشجع وحدي
4: وجيبوا لي عشاء.
1: لا ولا قالوا لك تبغى عشاء قلت لهم لا ما اريد. بعدين قلت لهم
4: ما تعشى نزعل
1: جيبوا لي وبعدين جابوا لك العشاء زعلان
10: ما كليته.
1: الحين تتعلم الدرس خلاص الارجنتين رايحه
10: موت ما رايحه بقوتها ما بجهدها ولا المضاربات والاعلانات فيفا تبغى يخسر
1: يعني انزل يلعب ليش؟
10: مرتبة
1: زي سؤال مرتبة. ليش ما وصل رونالدو؟ ليش ما وصل البرازيل؟ ليش ما هذول كلهم ما قيمة تسويقية يعني؟
10: أسأل رئيس
1: ألمانيا ليش ما هذا ترى ما اشتغلوا على أعمارهم ميسي وربع يشتغلوا على أعمارهم
4: بس عشان ميسي هالبطولة؟
10: أنا أسألكم ليش؟
1: ما تسألنا تخبرنا.
10: حاجة فيفا هو يشجع وحالة حاله وبعدين قال أتمنى إن ما تطلع الأرجنتين ومباراة مصر يوم طلعوا ومتحسف إن مصر جابت الجول الثاني هذا كله يعني أنت مو مخيلتكم. أسألهم هم الأرجنتين هو هذا اللي سويته رئيس اتحاد فيفا ما واقع؟
1: أنت مخيلتك كيف صار؟ مخيلتك يعني؟
4: لا
1: لا
10: ما محابة؟
4: لا ما محابة
10: كيف ما أجاب وش؟
4: واقع.
10: أشكرك على الشفافية.
1: يعني درب الأرجنتين كله ورد.
10: ورد مرة منثور قلت لك إذا حاول مختصرين يجمعوا
4: كل. إذا حاولوا يتعبوهم لين هذي وصلوهم لين النهاية يعطوهم كاس من البداية.
10: أنا قايت راني كان مفروض في الافتتاح.
4: وخلوك تضغط أعصابك.
10: يجمعوهم كلهم ويقول هذا خلاص هذا هدية حالكم وجوك هذا اللقب الرابع وانت الموضوع انت حالهم بيسوين ذي الحالة
1: وانت يوم عارف الأمور رايحة كذا هالنمونة انت ليش تتابع وتعب عمرك؟
10: والله هو شيء عشان كان سامبا تابعنا وندمر
1: قال أتمنى معجزة تصير أول
10: جيت وعاد أنا أبغى أدمر على حد هو أهم شيء اندمار الأرجنتين.
1: لا حول ولا مشكور يا فهد
10: هذيك يوم هذيك ما بقيت كلام حال على
1: مبابي. زين اقول لك يوم مباراه الارجنتين انت قبل لا تروح تصلي الفجر تريح احسن عشان بعدين عن ما تريح مره يعني يوم بعد المباراه
4: تستوي سالفه العشاء
10: قلت قهوه وخليك ذاك فرحه عشان اصبحهم ان شاء الله
1: اصبحهم بحزن ولا صبحوك بفرح.
4: اول واحد شمجك
1: شمقك هذا زكريا بعد لازم تخبره هذا شمقك هذا
10: ما هو ما الغلي والله ما الغلي
1: ايوه هو هذا رابش الدنيا يعني
10: ما سوى قايل صرفت بالي بيجيك
1: زكريا هذا
4: زكريا اذا تسمعنا تواصل معنا من فضلك
10: والله مسجلنا صوتيه والله مسجلنا
1: يعني هو شمقك يعني لا
10: ايوه
1: شمقك
10: انزين هو العذاب هو يسوي الشر
1: لا يعني يعني يعني هو يعني عفوا يعني فهد هو خال الاولاد يعني
10: ايوه خال الاولاد خال الاولاد هو انا خال انا خالهم
1: انت خال اولاد زين اسحب عنه الحرمه
4: ابي يسوي لنا مشاكل عشان الارجنتين
10: يبغاله
1: لا عاد مره ثانيه ما بيعيدها
10: يبغاله
4: فهد يتقوي
10: قايل
1: له اليوم
10: قايل
1: له
10: شايفنا عند الباب
1: رجال لا حول ولا قوه لا والله لا الله يجمعهم على الخير يا اخي والله بعدين يقول تسوي مشاكل يا اخي
4: ما بخلوك تتصل البر
10: هو اعطيتني فكره
4: لا تسويها فات
1: لا ارجوك يا اخي ارجوك هد اعصابك
4: ما تقول زين اعطاك فكره
1: ايوه يوم يجي البيت سوي له فخ
10: نعم
1: وقمنا على توقيع بيرسل لا حول ولا قوة لا ان شاء الله الله يهنيهم ويجمعهم على الخير
10: ان شاء الله باذن الله
1: نمزح معهم نمزح معك يعني
10: هذه المزاح هي الفاكهه يوم الفكاهه حتى ما هو يتكلم
1: فسوق الموالح احنا نعم نعم
10: يعني لو ما فكها في البرنامج ما حد يتابعه
1: بارك الله فهد ما اتصل
10: يتشوقون يتابعوا هذا البرنامج
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
10: وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاتصال القادم
1: يطال على الارجنتين
10: وبعدين الارجنتين قبل الارجنتين نفس اليوم اتصل فيه وان شاء الله يكون دعوه حلوه ضد الارجنتين
1: ان شاء الله
10: يسلموه
1: ان شاء الله ان شاء الله
4: احسنت فهد
10: مشكور بارك الله فيك
1: الله يجزاك الله خير
4: زي ما سألك سؤال أبو تياجو وش فيه ضيع بلنتيات
10: يا أبو تياجو ضيع بلنتيات
4: أبو تياجو المهم مش مشكلة
10: ما نعرف يعني مرة داخل ولكن الصراحة فرص أبو تياجو رفعت لازم يسجل
1: نزيد المهم سجل
4: يا أبو وصح مسكين أبو تياجو آخر شيء
10: أقول لك لو صاروا مارتينيز أيش أيضا أنه بضيع كرة برا
4: حاطنا في الجول أبو تياجو قال له حط
10: ما أدري كيف اليوم مخبر مش هذي
4: يبغى له

0: تخيل انه اوليسي اوليسي هذا اصبح اول لاعب منذ البرازيلي زيكو عام 78 يحقق اكثر من 10 مراوغات ناجحه وعشر فرص مصنوعة من اللعب المفتوح وعشر تمريرات بينية في أول مشاركة له في كأس العالم. كنت أتكلم مع محمد شوني عن الكرات البينية اللي يصنعها.
1: شوف كيف يعطي حل مبابي.
0: أنا أقول إذا لعب بينية أو لسيت خلاص سلم عليه
1: هدف
0: هدف هدف يعني.
2: يا سلام سلم
1: على 7244200 كلمات جميلة راسلنا طبعا أبو ناصر الزهيمي والنعم. محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي
2: والنعم والنعم
1: من ولاية الكامل والوافي كل التحية أكيد له.
0: ما أعطيتنا الكلمات يعني بنسمعها
1: الكلمات
0: إيوة
1: شعر لازم عد هذا حد نسمح حل مشعل
0: يعني هو لحن
1: هي باللحن لازم أيوة. خميس القاسمي من أصحار الأخ حسين وصادق والأخ محمد الشملي المنتخب الفرنسي المرشح لأول بطولة يمتلك أفضل خامات اللاعبين في جميع الخطوط خط الهجوم الأقوى والأكثر تهديفا في الوقت الحالي المنتخب المغربي خطوطه متجانسة ويلعبون ككتلة واحدة يمتلك الخبرة في مثل هذه المباريات. أحمد القرطوبي شكرا لك على تواصلك نقرأها إن شاء الله رسالتك. أبو السفيان إن شاء الله اليوم المغرب. حمد الحبسي الإنجليز قادمون معنا مكالمة.
0: حياك يا ثني أخيرا سمعنا صوتك
3: بعدين يوم يجي دورة
4: يا أبو علي.
0: أيوة
4: أستاذكم خير أبو علي وكابتن صادق
1: حياك الله
4: كيف حالكم عساكم طيبين
1: الله يسلمك
0: يا مرحبا كنا صوتين سمعنا ولا أنا غلطان؟
4: أنا قلت لك عندي ضيف مغربي اليوم بيتكلم عن المنتخب
0: يعني أنت ثني
4: أفع
0: يعني ما فهمنا تو انت من
4: انا سني العامري وعندي صديقي المغربي انا اتكلم من بعدي هو بيجي
0: ايوه ترى خلالك انت ثني
4: لا عجب يمكن ما فهمت
0: اخيرا سمعنا صوتك كل الرسائل بس رسائلك حلوه
4: عزيز غالي ابارك
0: حياك يا ثني يا مرحبا
1: حياك يا ثني
0: يا هلا وسهلا اول شيء انت من تشجع انت
4: يا ابو علي
0: بس خلاص فهمت
1: من يوم
0: لا تحرقوا اكثر لا تحرقوا
4: والله يا ابو علي اشجع المنتخب اللي الناس ما تكره المنتخب تكره الشخص اللي قاهرنهم ومعذبهم
0: لا حول ولا
4: قوه عارف من
0: عارف
4: يعني السيد رونالدو
0: ايوه يقول لك راح بطايره واحده يعني طايرته
4: طبيعي
1: ضرب سفر
0: وبعدين يجلس ينتظر ويروح المطار وشغله يا اخي ايوه
1: عنده طائرته ضرب
0: ضربها سلف وروح
1: روح
4: بس خلاص دامنا محصل حد يزوه خلاه يروح
0: اي والله يا اخي فنانه يعني تكون عندك طائرتك كذا ويوم بغيت تتحرك
1: انت ما صنفت راسك
0: يا سلام سلم
4: ابو علي بس انا عندي نفس الشيء بقول لك انت صادق
1: ايش
4: ايش رايكم انت تدفع 50 وانا 50 وصادق 50 اشتري طائره
1: نسوي جمعيه
0: يسدها كذا يسدها
4: وكل شهر حد يشيلها
0: وكل شهر واحد يتمشى فيها يعني
1: بس وين بتوقف بعد
4: ابوي مقام هنا في المعبيل انا
0: المعبيل والله حلوه يا اخي فنان والله عجبتنا الفكره يا اخي
4: لا فكروا فيها والجمعيه تكون عندي
0: بعد بس رحنا فيها انزين
1: ايوه نسوي لنا ثلاث نسخ مفاتيح
4: حق الحلو لكن
0: قلت له
4: هذا الشهر
0: حالي
4: انا بطوله
0: وهو بعد يقول لك يعني اول هو صاحب الجمعيه وهو رئيس هي
4: نفس
0: سالفه
4: الجمعيه اللي يسوي الجمعيه طبيعي انه ياخذها هو اول واحد
0: هي صحيح ايوه
1: عشان كذا تتحذر انك ما تشترك
0: ايوه
4: الله يعطيك العافيه
0: حياك اثنين
4: ابو علي بس عندي شخص مغربي عزيز على القلب امانه هو
1: شريف
4: يكلمكم عن منتخب
0: والنعم فيك وفيه
4: قبل بيطربك
1: اوه زين
0: هات ما عندك
1: نخلي له شيء عيل هذا موسيقى
5: السلام عليكم ابو علي
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
5: حال
0: الحمد لله تمام
5: عساك طيب
0: بخير الحمد لله كيف امورك
5: الحمد لله
0: شيء علوم شيء اخبار
5: ماشي من صوبكم
0: انت من المغرب ولا من العامرات
5: المغرب
0: والله
1: خلاص يعرف السنه والسالفه
0: اموره طيبه هي ما شاء الله يعني ما عرفنا اسمك يعني
5: حمزه الطاهر الادريسي
0: والنعم يا حمزه كانك من زمان ما معنا في البلاد يعني
5: من زمان 4 سنوات
0: يا رجال بلادك ومكانك
5: واخوي ثني.
0: نعم والنعم ثني.
5: والنعم حبيب حبيب.
0: هذا ثني كل يوم بس يرسل لنا رسائل على طول، لكن اليوم سمعنا صوته، زين انك خليته يتصل يعني.
5: يلا والله زين الحمد لله بعد.
1: وان شاء الله ان شاء الله دوم ان شاء الله يعني انه المنتخب المغربي يواصل وتتصل انت وياه.
5: عسى ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله، مباراة صعبة اكيد.
0: وش قال عندك كلمات حلوة يقول ثني؟
1: ايش بتسمعنا حمزة؟
5: انا تو بسمع.
1: هات.
5: مكسيكو صرخناها في قطر، اوه هادورا حجروا مروكو، اوه ومشينا الميريكان، اوه صرخناها في ميريكان، اوه بسبوع ورسالة ديرو ديرو اللي ينصرنا العالي تعالى.
0: آمين. أكمل أكمل ها؟ شوية فهمت يعني آخر شيء إن يا رب ينصرنا يعني
1: اللي فهمته.
5: اللهم امين
1: امين ان شاء الله.
0: ايش رايك ان اليوم يعني بياثر عليكم غياب اسماعيل صيباري؟ مباراه قويه طبعا.
5: والله طب ابراهيم صيباري كل احترامات له، لاعب زين والله، وما اقول لك بياثر واجد غيابه، ولكن يمكن شويه يعني
0: يمكن شوي
1: بس ان شاء الله بوجود ابراهيم دياس.
5: ابراهيم دياس الخير والبركه بعد ما بيقصر ان شاء الله،
0: ما بيقصرك. اليوم المحتاجين انه يكون الفريق في احسن حالاته يعني،
5: محتاج توصل للجول نسجل اليوم
0: ضروري، لكن عاد الفرنسيين بعد يسجلوا مشكله الله يهديهم يعني ماكينه اهداف.
5: عم ماكينه اهداف نعم اوكي. ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين معانا
0: ان شاء الله. ان شاء الله. انت من وين في المغرب؟
5: من كازابلانكا.
0: يا سلام يا سلام، عباره هناك المغرب تسهر الى الصباح.
5: نعم المغرب تو ما بيناموا.
1: أعتقد أنه توقيتكم بيكون بكير صح؟ ولا متأخر بالنسبة للمغرب توقيت المباراة؟
0: لا لا لا هم يعني شوية عندهم من وقت أفضل مني صح؟ لا يا حمزة،
1: يا حمزة؟
0: يعني توقيت المباراة عندكم في المغرب مناسب.
5: أيوة مناسب، يمكن الساعة 8 كده.
0: أيوة 8 9 هي
1: احنا 12. وين بتشوف حمزه وين المباراه بتشوفوها؟
5: بنشوفها نوتني مسقط مور باعه.
0: في مسقط مور هي ما شاء الله عندهم شاشه كبيره ونشوف لقطات توصل
1: اليوم هناك تجمع.
5: وقلنا بنروح هناك انا والشيخ تني اليوم.
0: انت من كازابلانكا ولا بركه؟ انت يا اخي تكلم عماني انت.
5: شوف انا من المعبيله في عمان ومن المغرب في كازابلانكا.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يلا كل واحد مكانك مكانك.
5: بارك الله فيكم، حتى انت كذلك ترى انت بتروح معاي المغرب تجهز.
0: حاضرين حاضرين، الشنطه ذاهبه مره.
5: جاهز
0: بس هذا صادق ما يخلوه يروح يعني.
5: روح
1: ما عندي اجازه ما عندي اجازه.
0: ايوه صح قبل لا نزيد. ان شاء الله نتمنى للمغرب طبعا. شوف حمزه اذا فاز المغرب اليوم بنسبه كبيره يوصل نهائي خلاص
5: ان شاء الله. ايوه
0: لان هذه المباراه صعبه. اذا طيحت المنتخب الفرنسي يعني انت قليصه جبت.
1: طيحت بقى واحد
0: قليصه مع المشعل يعني. هي
1: عاد خلي يعطيك بالمغربي قليصه.
0: ايوه
1: الديك بيطيح ها.
0: لكن لا، ايش هي الاغنيه المشهوره في المغرب حال المنتخب؟
5: حال المنتخب حاليا الله
0: ملبون. ايوه انت ما حافظ انها ديما مغرب سير.

0: يعني يا هيغني حمزه. حمزه يعني كنا نشوف الجماهير معنا سواء العربيه العمانيه معنا طبعا منقسمين البرازيل الارجنتين فرنسا يعني كالعاده، لكن اليوم صرنا نشوف ايضا الجماهير اللي تشجع المغرب صارت تزيد، يعني انه عندهم منتخب قوي ما شاء الله، عندهم فريق ينافس يعني.
1: كلهم العرب سووا متوحدين يشجعون منتخب واحد.
0: نعم ما عندنا غيره الحين، خلاص خلصنا
2: ان شاء الله يواصل.
0: ايوه
1: وعسى ان شاء الله الارجنتين برا باذن الله.
0: اه حتى انت على الارجنتين
1: وحتى مسعل برا معاه بعد.
0: اوه
2: كلها مالك حاجه بيهم
0: انت الحين، تو في المغرب وفرنسا وايش دخل الارجنتين؟

0: بارك
1: الله
0: الله فيك.
1: يخليك، مشكور، وكل التحية للجماهير المغربية.
0: وديما مغرب
2: وديما مغرب. بس أبغى أقول كلمة واحدة قبل لا أروح.
1: هات
2: ديما السيب.
1: يعني ديما السيب وديما مغرب.
2: ديما مغرب وديما السيب.
1: يا سلام سلم، يستاهل السيب. يعني السيب النادي ولا الولاية؟
2: هذا منتخبنا الثاني ترى السيب.
1: السيب يعني النادي. أنت مشجع سيباوي بعد.
2: منتخبين.
1: يستاهل السيب. حياك أثني.
3: علي، من اللي يرفع العلم في اليوم ما تعرفه؟ ما تشوف فذا؟
1: اللي وين يرفع العلم؟
3: في شخص كل مباراة ما السيب تحصل رافع علم ومع المنتخب العماني.
1: هو هذا حمزة؟
3: هو هذا.
1: طلع سيباوي مرة. سيباوي.
3: سيباوي بحث ما
0: بتشوف. وفي وفي
1: يعني على نادي السيب. لازم اليوم تردوا له الجميل، يعني هو يشجع نادينا ومنتخبنا ونحن بعد نرد له الجميل.
3: ان شاء الله.
1: يستاهل. لكن اثنين لو راحت اشواط اضافيه تراك بترجع البيت الصبح.
3: والله حتى نرجع البيت 12 الظهر ما عندنا مشكله. دام المغرب
1: عند حصل كارت احمر في البيت.
3: انا حصل. لا والله على ما قابل البيت بعد الدين. عذر الحقود
1: قبل قالوا كذا يعني، لكن يعني ها بعدين جاتهم كارت احمر وكذا، لكن يلا
3: يلا سهله ان شاء الله. سهله
1: والله ما اعرفها سهله.
0: الله بارك اليوم. غير غير
1: لازم يشدوا حيلهم طبعا. مربوحه
0: مغرب
3: ان شاء الله اليوم فايزين باذن الله الواحد لاحد ان شاء الله. يستاهل صراحه المغارب.
1: ان شاء الله
3: منين كان الجزائر ومصر، لكن يلا قدر الله ما شاء الله.
1: يلا كل خير ان شاء الله. مشكور ثنائي ومشكور حمزه، احسنتوا.
3: بارك الله فيك يا ابو علي، كنت مصادف.
0: حياك الله يا ثنائي.
3: تعالوا صح، ترى احنا عند المطعم مشكاك وفراته.
1: اوب تو
3: قبل الله العظيم. نعم
1: يلا تو خذوا فكره عنا ان احنا كلنا على طول ضرب اكل، بس البرات الحاره مع المشكاك.
3: الله يسامح ابو منصور.
1: هي والله ابو منصور الله يسامح. نعم يا اخي اعطانا فكره يا اخي. لكن
3: ما حد يعرف انك كانت تحب البرات، لكن الحين هلا عرفوك
1: يا اخي. هي والله يا اخي خاصه البرات اثنين يوم تكون سخنه كذا غاويه.
3: الله الله الله الله الله. عاد هو جاي عند السياره جاي واصله.
0: اوه بعد تضرب على الجوع
1: وتحط عليه المشكاك
3: غاوي.
1: شكله ما يتحمل ثري.
3: ما جيبوا
1: انا وصلت، انا وصلتني الريحه وصلتني.
0: ارسل موقعك ثني.
3: والله تعال شغل حراميه.
1: سوق العربية.
3: احسنتوا علي.
1: مشكور يا ثني، احسنت. احسنت
3: الله
1: يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله.
3: اقبال ان شاء الله يشعلوا الارجنتين ان شاء الله.
0: بعد
1: حتى انت ان شاء الله. يلا ما علي.
0: كلكم على مشعل.
1: الله يعينك يا مشعل.
3: وحدة بقى حال عمره.
1: اي والله وحدة يا اخي وحدة.
3: نعم منه. يلا اخوي
1: الله يحفظك. احسنت.
3: احسنت. بارك الله فيك.

0: سمع سمع محمد شمالي.
1: ها
0: تقول كأنها
2: هذا هذا سيارتي
0: تقول انتظرك في مكان لما يوصل المكان سو كذي سوى ايوه ولا باذكرك سوى كذي يعني
2: ايوه
0: بس انت تقول ايش القلب ما يحتمل نفرين قلبي ايش
3: هو في قلبين بعد
0: اول مره اسمع قلبي يمين اخطبوط انت
2: لا هذاك يوم يوم جاب الارجنتين الهدف الهدف الثالث استوى قلب واحد
0: اه يعني هناك زمن توحد ندم اسمعك انت هنا راكب دراجة فرمشها
3: لانك ماذا طرحت من الجامع
0: وهذا مش علي صارخ
2: لكن صراحة انا احيي سمير على روحه الرياضية بعد موجود ما شاء الله
0: موجود يقاوم صامد صامد
2: وصامت كل ما اختار فريق يطلعوه اختار
0: انا ما فاهم ليش اخترت انت قال انت يعني الحين انت تشكره ولا يعني تتشمت يعني ما فاهم ذاك
2: اثنين في واحد
0: اوكي قول كذا قال اول اشكره بعدين قال كل ما يشجع فريق يطلع زين
2: ايوه يعني شجع قالنا البرازيل خلينا كسلنا ميسي بيطلع من البطوله وسجلوا هذا التسجيل
0: لا في مقوله بعد حلقه تذكر يوم اول حلقتين اظني قال سمير انه ميسي ما بيكمل هذه البطوله وبيطلع من أيوة. الدور الثاني او بالكثير الدور الثالث يعني اللي هو دور 16 الحين المفروض يطلع يعني
2: ايوه صح
0: هي ولكن ما ضبطت مع
2: البرازيل قال انا اكون مع البرتغال
3: هاي مع الدون وطلع
0: مع فرنسا اتوقع
2: مع سويسرا
0: اه مع سويسرا ايوه صح اي حد ضد الارجنتين
3: هي توكلهم مع سويسرا
2: بيكون مع سويسرا
3: اللي شجع البرازيل
0: متشبقين على قول عبد الرحيم
3: على 7-2-4-4-2-0-0-9 أكيد نستقبل رسائلكم على الواتساب سعيد بن عبد بن عزيز الهشام شكرا لك على تواصلك مساء الخير شباب اليوم أتمنى المغرب الفوز وننتظر المباراة ودلت القهوة وسكارة سويوية ورطب خلاص
0: بعد سويوي وخلاص
3: وخلاص
0: يعني.
3: بعدين حل يعني
0: لكن القهوة موجودة
3: القهوة موجودة
0: سويوي قهوة رطب
3: أيوة.
0: يعني هكذا ترتيب
3: الساعة
0: 12 ترى ما ورا
3: عليك أحد المواقع المواقع للمتابعة سلموا على مشعل أخوك محمد الحراس أبو صدام
0: والنعم يا أبو صدام والنعم إن شاء الله رحلة موفقة البعض يحب يشوف المباراة في تجمعات حلوة يشوف الاحتفالات واليوم اخواننا المغاربة بيكونوا حاضرين
3: اكيد
0: فيحبوا شو اسمه
3: وزين يزروهم يعني
0: الاجواء
3: هذا طبعا
0: المنتخب الفرنسي هو اللي انهى رحلة منتخب المغرب التاريخية في مونديال قطر بالفوز عليه بهدفين لكن طبعا المنتخب المغربي ما ننسى بانه هو اول منتخب يواصل يعني هو أول منتخب أفريقي يحافظ على سجل خالي من الهزائم خلال أول خمس مباريات في كأس العالم مرتين يعني متتاليتين في نسختي 22 و 26
3: خلي يكملها اليوم
0: وايوة لازم اليوم يشتغل أشرف يشتغل إبراهيم اليوم لازم نكون صاحيين في الدفاع مجموعة طبعا اليوم لا ننسى أنه أيضا ساهم دياز
3: إبراهيم
0: في 10 أهداف مع المنتخب المغربي منذ انطلاق أمم أفريقيا 25 بواقع 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي المنتخب خلال هذه الفترة
3: نعم
0: عبد الله الذهلي الأستاذ العزيز عبد الله الذهلي الزميل الإعلامي طبعا
3: نعم وجه كل التحية
0: عليكم ويقول مبدعين يا أبو علي حياك الله يا أبو ناصر ونسعد بمتابعتك ويقول عجبتني سالفة الطائرة ضربها سلف اضرب سلف وانطلق
3: كذا بيشترك معنا في الجمعية
0: ايوه ما نعرف مناصر دخل اذا معنا في الموضوع يعني جمعية نبغى نجرب كيف يوم تكون عندك طائرة ويوم تبغى تضرب
3: يوم تضرب في راسك
0: شغل
3: وروح
0: ايوه قالك سيكل يعني
3: بدل لا تنتظر تشوف اسعار التذاكر وتدور من هنا وتشوف
0: يمكن يا اخي يمكن توايرها غاليات بعد وكذي
3: لا ركب مال هذا الاش سير بس ما أعرف كم يتل
0: حياك يا سعد
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال جميعا
3: عليكم السلام حياكم
0: السلام يا هلا يا هلا يا سعد
4: نمسي عليكم على المستمعين الكرام ونقولكم هذا الكأس العالم موجه على ميسي سمعنا وين موجه.
0: والله سمعنا انه دربه مفروشا بالورود.
4: والله زين ما غلط.
3: وين تروح يمين يسار محسوب على ميسي.
4: هذا ما كذاك نوبه لكن يلا نشيها حالا تعرف يعني ما حد
0: اللي مر عليهم ما شويه طلع فريقهم وكذا وهذا وتعبوا.
4: ولكن خلينا نقول في البدايه اول شيء منتخب مصر كان منتخب رائع صراحه. المباراه كانت يعني خلينا نقول قلوبنا كان مع المنتخبات العربيه ولو كان مشجع بعض الفرق الاخرى، لكن كثير من الناس كانت تتغافل على كثير من الاخطاء اللي حاب انا اتكلم عنها خلال المباراه نفسها. لين الدقيقه خلينا نقول 78 بالضبط منتخب المصري كان قطاع خلينا نقول من وسط الملعب، اي تمريرات موجوده للامام كانت قاطعه. ترى نحن ما انا ما الوم الاخطاء، نحن ما نتكلم عن اخطاء بس انا اتكلم عن الاخطاء الفنيه من المدربين او خلينا نقول من تغييرات المدرب.
3: نعم
4: ترى للعلم يعني التغييرات اول ما صارت صارت في مساحات وسط الملعب خلى ميسي يتحرك مع الكره بشكل افضل ويوزع بشكل افضل للامام.
3: نعم شفنا خروج من اسمه
4: هيثم
0: امام
3: وإمام عاشور بداية الشوط الثاني. نعم
4: من وجهة نظري كان هو يحتاج لاعب وسط أو لاعب ارتكاز آخر يغطي المساحات ولاعب سريع يضغط على اللاعبين. نحن لاحظنا مشاكل أصلاً الأرجنتين هو فهمها ترى حسام في البداية، لكن أتوقع من بعد ما صارت خلنا نقول مشكلة تحكيمية والاحتجاج الحكم التواصل مع اللاعبين انعدم بشكل مباشر. يعني الهدف الثالث ترى المدافع اللي كان في الجناح هو اللي جنب صلاح، حتى صلاح كان في لقطة ولقطتين وثلاثة كان يأمر إنه يرجع هو ما رجع فخلى المساحة مفتوحة. يعني تخيل ثلاثة لاعبين من الأرجنتين قدام مدافعين
0: يعني هو فقدوا التركيز بشكل كبير المصريين بعد
4: نعم صحيح. يعني كانت ممكن إنه خلاص أنت استلمت هدفين ممكن خلنا نقول تتدارك الأخطاء وتلعب تحاول على الإضافي وتخليهم ما يتعبوا. ولاحظنا إحنا مشاكل الأرجنتين أصلا واضحة مع الفرق اللي دائما عليها بريشر عالي وتضغط عليه بشكل عالي. الأرجنتين حلولة معدل ومدرب الأرجنتين يبين إنه ما عنده تنوع في اللعب وحتى بالتغييرات اللاعبين دائما تغييرات بالنسبة للمراكز ويعتمد على خبراتهم بشكل أكبر. وهذه أشياء خلنا نقول نحن نسميها المكر المدربين سواء كان جنوب أمريكيين أو الأوروبيين. أنا ما أقول إن هذا المكر ما موجود في آسيا أو خلنا نقول في الدول العربية، لكن دائما تقدير المباراة إنك ما تلعب بجناح بجناح تحاول تغطي وتستمر بالملاعب. يعني كثير من المباريات صارت الاخطاء التبديل هذه او المكر التبديل هذا يخليك تخسر المباراه في اخر دقائق.
3: نعم
4: تخيل الدقيقه 79 لين الدقيقه 90 انت تستلم ثلاث اهداف في نفس الوقت.
3: اليوم نتكلم عن المنتخبات الافريقيه واللي خسرت في يعني في الدقائق الاخيره. اليوم ست منتخبات افريقيه خرجت من هذه البطوله في الدقائق الاخيره.
0: يقول لك رقم قياسي يعني 10 اهداف هذه البطوله في الدقيقه 90 وما بعدها هو رقم قياسي طبعا.
4: وهنا نجي نقول المكر في الملاعب الأوروبية دائما سواء كان كمدربين مشاركين في الملاعب الأوروبية وقلنا نقول دوريات يبين هذه الميزة. ولا للعلم ترى اللي كان يتميز بهذا المكر وحاول أكثر من مرة أن يدخل في المنتخب المصري كان محمد صلاح. يعني حتى لو كانت هذيك خطأ محتسبة ما محتسبة ترى هذا مكر من مكر اللاعبين الموجود. للعلم الأهداف اللي جاءت من مصر كانت كلها بداية الهجمة واستلام الكره وايضا تسريره
0: اكثر
4: من صلاح هدفين كان من صلاح. في اشياء كان الناس ما تشوف ان الحكم ظلم والحكم ما ادري ايش، بس هذه ترى احيانا جوده اللاعبين اللي عندك والخبرات الموجوده معك هي اللي تقدم هذا الشيء وهذا يبين في اللاعبين المغربيين بشكل اكبر. وانا اتوقع ان مباراه اليوم بتكون مباراه بتوصل يعني للاشواط الاضافيه لكن تنتهي قبل البلنتيات، واتوقعها المغرب 3-2
0: للمغرب 3-2.
4: نعم
0: ومبابي وربعه مع السلامة.
4: مبابي وربعه مع السلامة لأنه في النهاية نحن عندنا يعني المنتخب المغربي هو المنتخب المتصاعد في هذه البطولة. أنا أتمناهم يوصلوا للنهاية بصراحة،
0: بس أهم شيء ما يلعبوا يا أخي مثل الشوط الأول مع كندا.
4: لا يا أخي ذاك الشوط أنا استغربت منهم، هل هم تعبوا بدنيا؟ تذكرت شيء يعني ما توقعته منهم، توقعت إن المباراة من الشوط الأول أصلا من المغرب.
0: صحيح ممكن احيانا نظره اللاعبين للفريق المنافس او ما شابه انك تعديتنا يعني منتخبات اقوى خاصه انه اللاعب العربي احيانا يدخل في هذه المتاهه يعني
4: يدخل واجد ما يدخل شويه المشكله انه يدخل واجد في الموضوع. لكن انا اتوقع ان هم عندهم بسم الله يعني لاعبين خلينا نقول فكر اوروبي او خلينا نقول فكر احترافي اكبر.
0: نعم
4: اذا بنتكلم عن الاحتراف وانا اتوقع انهم عندهم استعدادهم في مباراه فرنسا لانه هو المرشح للبطوله، ثم مرشح لاخذ الكاس هذه السنه بعد، وعندهم فريق متكامل اقدر اقول فرنسا يعني.
5: صحيح.
4: وانا اتمنى المغرب انه يكون يهاجم من اول دقيقه خلينا نقول، ويستلم بالكره بشكل اكبر ويقطع المساحات والاجنحه اللي تلعب فيها طبعا فرنسا، ونتمناها مغربيه خلينا نقول مغربيه ان شاء الله. اليوم كلنا قلوبنا مع الدوله العربيه والافريقيه الوحيده اللي موجوده
3: المتبقي. نعم.
0: مشكور يا سعد، احسنت يا اخي.
4: العفو العفو العفو. سمعنا الجمعيه حق طياره شو نشارك ولا ما يسوي تو؟
0: والله ما اعرف كيف وصل العدد تو، احنا يعني باغي نجرب تجربه يا اخي اسعد، خلنا يعني حلو طياره
3: هذا بعد مسويه مساهمه
0: الشركه مساهمه
4: ما قصرت، جزاك الله الخير يا اخي. تمرر
0: بارك الله فيك سعد يا اخي، احسنت.
4: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يحفظك، حياك الله يا عم. يعني كل واحد يشيل الاكله عنده ولا كيف؟
3: هي هو بعد ما في طرح شو
0: لا سويوية
3: سويوية وهذا
0: ايوه
3: كل واحد يجيب هذا
0: خبز ويجيب بطاطس
3: عزبه نشوف
0: ايوه اسمع حد الو
3: وش تقرقح هناك؟
0: شغل سياره شغل سياره ها شغل سيارة ولا الطيارة؟ ها؟
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
6: وش الأخبار؟
0: زينة، أخبارك أنت كيف؟ زينة الحمد لله.
6: مو قال مو قال مو قال.
0: قال الأرجنتين برا برا برا.
6: أنا بقولهم يقول لك إيش بقولهم؟ إيش
0: من دلك؟
3: هم يدوروا اثنين تو. الأرجنتين ومشعل.
0: أقول لك أشعل لحظة لحظة قبل لا تغني. اسميها لو طلعت الأرجنتين اسميك انك انك وين بتروح وين بتمشي وين بس
6: هذا اللي ترجع اقول لك اللي جاهز اللي متوقع
3: انه هذا السيناريو خليه عندك ها
6: اقول لك والله كله من الاسباب
0: من تمر على طول في الشارع العام مر مشعل رجع مشعل طاف مشعل يا اخي غير سيارتك عاد انت بعدين
6: كله من الاسباب احنا ما تشوفنا يا حيلة منفق عنهم ما تلاقي ما تلاقي حد
3: ولا طلع انت متلثم بالمصر
6: والله اخر اليوم انا بحب امشي
3: ها
6: اليوم ماشي عندي واجب عزاء
0: الله
3: يرحمه الله يرحمه ما شاء الله
0: زين
6: تلاقي فون هناك قال اقول لك انت ايش مسوي؟
0: هي
6: ايش مسوي ايش مسوي؟ قال لي لكن قال هو تعرف يعني واحد من التربويين
3: هي.
6: ايش قال لي؟
3: ايش قال لك؟
6: قال لي يا اخي زيد زيد الحسين كابتن حسين زيده يقول لي تعالي لا لا لا لا لا لا لا سمع ذكرياتني فطور
0: بصمات
6: اللي بصمات فطور
3: اي ذكر ذكر بهم
0: طلع طلع
6: ايوه
0: اي والله كنت في
6: اللي بس انت اصيح هذا الذكريات فطور هني الذكريات
0: عندي جمهور هناك خاصه في المرتفع جمهور.
6: قلنا لك واني بعد ثلاث شوف اليوم
0: ها اول يعني
6: شوف المباراه اليوم مباراه المغرب فين
0: فين
6: في مكان مدرسه احمد الماجد
0: ايوه يعني هذا في قلب صور
6: في قلب صور
0: اقدم مدرسه في صور
6: اقدم مدرسه تعرف اي مدرسه
0: اعرفها اعرفها داومت فيه ذكرتنا ذكرتنا بزمان يوم تونا متخرجين بعدنا تونا
6: ايوه الحين انا قاعد اوه قبل ذكريات
0: من هو هذا من هو ذي
6: ها
0: من هو
6: والله واحد من المدرسين لكن هو خبره
0: سلم علي يا
6: اخي من بلغه بلغ الاستاذ عبد المنعم العلوي كابتن عبد المنعم العلوي
0: والنعم معروف
6: عبد المنعم مدرب الحكم حكم سباحه
0: سباحه معروف معروف معروف
6: ايوه
0: انزين يعني سلم عليهم جميعا انزين وقالوا لك شيء عني بعد
6: لا قالوا لي بس انت الحين امشي معه امشي معه
0: صفحه بيضه الحمد لله
6: امشي
0: معه
6: قال
0: قدام زين
6: قال
0: لعل ذكريات
6: ذكريات وانت الحين معه ذكريات قويه فخور
0: يا سلام يا سلام يا سلام
6: وترى الحين اللي كانوا في نفس التخرج معاكم هاكي يشروني يشروني يقولوا قود قود قود طيح بهم طيح بهم
0: قود يعني احنا ما سوينا شيء الحين هم طايحين بالارجنتين
6: ما سوينا شيء الحين بعيد عنهم بعيد يعني يوم يجيتوا يعني ما فكرت انه كابتن حسين لذكريات اني بصور
0: لا لي ذكريات وصولات وجولات
6: ما شاء الله
3: وش قايم معارك
0: المرتفع والمرتفع كنت ساكن في المرتفع
6: المرتفع نعم المرتفع
0: ويسموها بعد بلاد شريه شريه
6: شريه لبي بس لبي خلي خلي خلي
0: بس خلاص
6: خليهم
0: ازيدك بعدنا ولا بعد
6: لا لا بس محتاج بزيني في الأجواء المتقدمة.
3: هاي لا لا تفت العلوم
0: كلها. بعدين بعدين يوم يوم يوم يوم يصير يا طويل العمر يصير.
3: أخاف ماشي في الأدوار المتقدمة ماشي الأرجنتين.
6: ما لا لا ما عليك الحين لا تشوف لا
3: ماشي منتخب ماشي منتخب إنفنتينو مثل ما قال سمير.
6: من وبام قوم الحين قوم العامري وفهد أباهم يقولوا يا رب تنهزم الأرجنتين يا رب تنهزم الأرجنتين. أنت يا فاح ارتاح دعواتهم ما مستجابة لا
3: دي عكس
0: لا ولا لا
6: أيوة ترى يقولهم أنت أنت يا سلمى والأرجنتين ها بغني بالقصيد وبأشله
3: أشله
6: يشكي وجاعه في المعشب.
3: واو
6: هذا هو يشكي وجاعه
3: في المعشب
6: بتشوف لعبه في المعشب التانجو هو الأرجنتين وبيشل الكاس بيشله التانجو هو الأرجنتين
3: وبيشل الكاس بيشله
6: وبيشله التانجو هو الأرجنتين
3: ها بان شفناه والله يعني يعني قلنا لك هو يطلع من يرجع من على الحافة يعني
6: والنهاية
3: والنهاية من من يضحك من يضحك أخيرا يفرح كثيرا
6: والنهاية
3: هيو
0: يضحك
6: يضحك الحين إيش الترشيح إيش يقولوا ألا الحين كلهم إيش يقولوا النهاية منو من يا الأرجنتين وفرنسا يا الأرجنتين والمغرب
3: يقول لك
0: وانت, وانت, وانت من من تبغى انت من انت من تختار فرنسا ولا المغرب
6: أبا أبا, أبا, أبا, ابا المغرب ولا
3: اسهل اسهل يعني قصدك اسهل اسهل
6: لا
3: ها
6: انا بكون سعيد في عز السعاده
0: انك تشوف فريقين تشجعهم
6: الله اكبر
0: يعني شفت كيف افهمك افهمك إيه.
3: في عز السعاده
6: نعم
0: نابا المغرب لازم ترد تشد حيلها نابا
6: المغرب
3: هي.
6: ان شاء الله لكن شفنا الناس كلها متفائله بفوز المغرب وان شاء الله الله الله يتقبلهم التفائل المتفائلين الشباب الله يتقبلهم ان شاء الله نفوز المغرب
3: وتانجو وتانجو
6: هو الارجنتيني
3: تانجو وتانجو
6: هو الارجنتيني
3: بنشوف عاد بكره
0: يعني وين بتشوف المباراه اليوم
6: اليوم بشوف هني عند بوابة مدرسة أحمد الماجد في مطعم سوري
0: يا سلام على صور الحلوة وأهلها الحلوين الطيبين
6: الله
0: الله الله
6: تحيد تحيد الهواء السوري الهواء
0: الله الله الله الله, الله يا العفية
6: يهبب الحين يهبب الهواء
0: أوه أوه أوه
6: الله الله يا كابتن حسين
0: يا سلام على ذاك النسمات الطيبة
6: أنا يوم جاتني المعلومة دي صراحة فرحت لك يعني صراحة
3: ذكرت هناك
6: يعني المعلومة قالوا لي كابتن حسين كان موجود في مدرسة أحمد الماجد
0: هي نعم
6: ما شاء الله
0: يعني ثلاثة شهور ما شوية ثلاثة شهور
3: ما طولت
0: يعني ما وايد يعني ما وايد
3: على ما تقول ثلاث سنوات يوم تسوي كذا
0: اي والله
3: هذا ثلاثة شهور كذا علومة ها مشعل
6: بعد بعد أقول لك
3: ها
6: شوف في الحلقات القادمة إن شاء الله إذا صعدنا
3: بتطلع كل الكروت
6: لا واحد قال لي بيدرس معلومات شوية عن كابتن حسين
3: اوه حلو ضحك ده
0: يعني بس شكلها يعني من الضحكة شكلها معلومات حلوة
6: وقال لي بعد بخبرك المطعم اللي يمشي يتعشى فيه والمطعم اللي ياكل السندويش منه
3: اوه تعالوا كل كل كل حركاته مرصودة
6: والوجبة اللي هو داق فراته
0: يا سلام
3: غير البراتة
0: يا سلام يا سلام
6: عارف البراتة
0: المخلوط انت تعرف المخلوط
6: والمخلوط
3: مخلوط ايه معروف
0: ما يعرف صادق المخلوط ما يعرف
6: هذا المخلوط يقول لك يتعناله
0: يا سلام سلم يا سلام سلم الله على صور
6: لو سبحان الله حين صور تغيرت كثير والمقاهي ذيك اللي تعيد انت تجددت وتغيرت
0: ورحت لها لكن وهذيك سميكات في هذاك المطعم الحلو يا الله يا صور، يا الله يا صور، والهواء شرقي
5: باشا باشا، والهواء غربي.
0: غربي
5: الهواء غربي يقول لك
0: يا سلام يا سلام.
3: مشعل
5: نعم قول.
3: يسلم عليك سيف ويقول لك ننتظر من اللي راح يلعب في النهايه
5: سيف.
3: هي
5: وانا اقول لك قول حد الثني ثني العامري.
3: هي
5: جهز هذيك اللي وعدني بها، جهزها.
0: حلوه ولا وش؟
3: وش وعد انك
5: ما اعرفه.
0: هو وعد بشيء ثني يعني.
5: ايوه
0: ثني الحين يضرب براته ومشكاك نزيد.
5: واذا اتصل سمير قول له سمير مش علي ينتظر منك القصيده.
3: راسل سمير. راسل
5: راسل قول لي ينتظر منك القصيده. ينتظر
3: سمير يقول لك، سمير اليوسف يقول لك وانتو منتخب انفنتينو.
0: انفنتينو
5: يسموه عاد الحين يسموه.
0: عاد انتو الحين على كيف.
5: ايوه يسموه المدلل. يسموه كل حاجه، يسموه اللي يبغى يسموه.
0: واللي ما يطول العنب
5: محامض حلو ابويا، اللي ما يطول العنب
0: من دلك.
3: اخاف بعدين يقولوا لكم
5: الغربي هذا ابو تياغو. ابو تياغو
3: اخاف يقولوا له ابو تياغو باي باي لولو.
5: من بيقول له؟
0: محمد شملي.
5: محمد شملي. محمد شملي يوم مصباح الاحد
0: هي بتشتكي عليه
5: يوم بيفوز الارجنتين.
0: عادي سد بعد سيفول بيشتكي عليه.
5: يبقى الساعه 9 المساء تي الظهر، يبقى تي الظهر عشان يبدا البرنامج.
0: زين انت وما كذا انت الحين هو يوم متاخر المنتخب الارجنتين مع مصر 1-0 و2-0 طايح لكم. أيوة. برا
5: سمعت
3: وش سوى؟
0: ترى المباراة 90 دقيقة.
5: ايوه فوق طايحنا برا.
0: ايه شوف بالله عليك
3: مقدم لكم.
0: يمزح وانت وعاد يمزح.
3: بروفا
0: هو يقول فرحان، يقول كيف حالك يا مشعل الان.
5: واقول لك ورسالة للكابتن
0: اسمي رسائل
5: سلوى الخنبشي
0: ايه
5: قولها ان شاء الله التانجو جايبنا. بيشل الكاس قولها. يقول لك مشعل الكاس وتطمني. يقولها تطمني
0: ايه.
5: ايوه واللي تحدوه
0: ايوه.
5: وتحيات لكم
3: يا هو صادق. رد عليك اثنين بصحن براتا.
0: يا سلام.
3: ما اعرف هذا كيما ولا مشاكيك والله شكله. شوف هذا الصياني مال اول قديمه.
5: قول له تعال صور.
0: هو هناك اللعبه العوده.
3: ابشر بسعدك اذا وصلت الارجنتين نهائي.
5: ايوه
3: ابشر بسعدك.
5: حياك الله وانا جاهز.
3: ايوه
0: نوب احنا جاهزين. نوب احنا
5: ايوه وانا جاهز. قولوا ان شاء الله بس اني اباهم بس يقولوا يا رب نهزم الارجنتين. يا رب نهزم الارجنتين
3: عشان دي الدعوه عكس.
5: حسيت الدعوة عكس. هذا يسأل فعائل في المعشب. هذا التانجو.
3: الحين
5: التانجو يشوفوه فوق وين
0: المعشب بس ما عرم له.
5: أنا بس خلاص أنا عندي الختام. ما عندي حتى لو مهزوم 3-0 عادي. ما راسي ما يوجع غير من صفر الحكم.
0: يا سلام سلم. يا سلام سلم.
3: زين
5: ايوه. وكلهم اللي يقولوا على اصحاب التوقعات اللي كانوا مرشحوا الارجنتين الحين كلهم يقولوا الارجنتين.
3: اي شفت كيف.
0: بس يحتاج لك نزغ شراع اتوقع يعني.
5: بنزغه.
0: هي خلاص ما في حل.
5: في النهاية أولا بنزغ في دور قبل النهاية. مع الله اللي روحوا.
0: ايوه هلاك
3: انت خلي احتياط يعني. خلي احتياط.
0: اي والله
5: احتياط ل 30
0: ما عندل 30.
3: وش 30؟
5: كاس العالم 30 يعني.
0: لا لا لا اصبر خليك بعدك ناس.
3: بعد ما طلعت انت وبعدك تطلع من سويسرا.
0: لا تستعجل.
5: عادي لا تستعجل.
0: هي
5: المهم خلينا احنا هنا
3: ما بتكلم.
0: وتانجو
5: هذا الارجنتيني
0: وروحنا بيتنا
3: ومع السلامه.
5: الله يخليكم ان شاء الله يا رب.
0: مشكور يا مشعل احسنت.
5: حياك يا كابتن حسين. كابتن صادق وشملي
3: حياك الله.
0: زي ما
5: للجميع
0: في عنده خوف شويه.
5: يسال عني واللي سال الحمد لله كنا بخير.
3: كنا نسالوا عنك
0: جمهور كبير ومحبين كثار.
5: نسلمكم ان شاء الله.
3: وسمير
5: والله انتم اللي حببتونا بهذا الجمهور. انت وصادق وحسين وشملي انتم اللي حببتونا.
3: بارك الله فيكم.
5: البرنامج اللي حببنا بالجمهور.
0: انتم تحببوا بنفسكم وانتم دائما نحبكم.
5: والله والله انا الحين انا صراحني بس سبحان الله وتعرفنا عليكم معرفه طيبه وهذا شيء يعني يشرفني يعني صراحه.
3: بارك الله فيك.
0: الله يخليك.
5: قلت لهم والله وعدنهم البرازيليين. قلت لهم والله حتى اذا طلع الارجنتين
3: والله شلها شله هم بعد وعدينا كذا طلعت الارجنتين
5: وهم ما يبغونا نطلع ما يبغونا غير
0: ما يبغوكم ابدا
5: هم ما يبغونا غير يدورون ادوار يدورون
0: يدورون ادوار نعم
5: لكن جالس لهم في الميلان جالس لهم في الميلان جالس لهم
3: تمام ترخص وكان
5: والله يا ايوه بنزغ في النهايه ان شاء الله
0: نعم لكن اليوم لا تتحاتر مع حد لا تتحاتر مع
5: لا لا لا لا لا شوف اليوم هذه شوف مباراه المغرب تكون هاديه هذه ما بيوم مباراة الأرجنتين هنا عند المطعم ما يترسوه الجاليات
3: أقول لك الجاليات ما تقدر ما ترومو
0: يقول لك محمد شمالي وين ما تروم تنزغ ونزغ الشراع شراع
5: إيش يقول
0: يقول ما تروم تنزغ
5: من هو ذا
0: شمالي
5: أنا شمالي ساكت عنك هنا أنا شمالي ساكت
0: عنك يعني ما أعرف إيش سالفته عندك يا أخي
5: أنا إشتراش مني بعد على فكرة والله مخوفني وايد مخوفني
0: إيه والله يا لكن أقول لك يوم مباراة مصر والأرجنتين ينط من مكان حمكان يا أخي
5: والله قالوا لي واحد يعني والله نشملي بيجلب على جلبه
0: وهذا عاد لا تصل
5: والله إن أنا كتير مرات أتوتر والله من
3: هذا مخلينك تتوتر أكثر من هذا
0: أنت شل البطولة وريح راسك خلاص
5: بشيل البطولة ترى هو على فكرة هو ترى يوم تنتهي المباراة يسوي له رسالة
3: يطمن عليك
0: هذاك اليوم تعرف يوم الرأس الأخضر مخلص الصبح قال إيش وضع الحين مشعل شكله وصل على الخط الأحمر يوم متعادلين
5: ما أتمنىها هذه الأشياء اللي حصلت مباراة السنة المباراتين ما أتمنىها
0: بس ها أعصابهم الأرجنتينيين تعبت
5: والله بسهم
0: إيه بسهم سدهم.
3: يلا مشعل
5: الله يخليكم ان شاء الله
3: متعذرين
0: جزاك الله خير شلينا سامان
5: ان شاء الله حين يوم مصباح الاحد من الدلاجه مصباح حلقه السبت ان شاء الله
3: ان شاء الله مصباح الاحد ان شاء الله
5: حلقه السبت احنا الجمعه للمشاهدين
0: المشاهدين جزاك الله
5: يسلمك وتحياتي ويسلموا عليك الجماعه هني كلهم
3: سلم عليهم خليني ترخص يلا مشعل
0: احسن تسلم على الجماعه كلهم
7: باي لولو
0: ده من عندنا ولا من عندنا
3: يلا مشعل
0: احسنت يا مشعل خلصنا
3: احمد المزيد يا ابو صهيب ومحمد شكرا لك على تواصلك
0: والنعم احمد سامعين لي دائما طبعا
3: نعم
0: صديق البرامج الرياضيه
3: البرامج اريد نشارك بكره ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله بكره معكم من 8 لين 10
3: هذه تحياتنا صادق اللواتي حسين عميري ومحمد الشملي هذا البرنامج كان برعايه شركه تواصل حياكم الله
0: مع السلامه
7: ديما مغرب
0: شكرا موسين عطوا مع السلامه
7: حضركم شيء

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: كلارنس سيدورف، عازف خط الوسط، مبعوث العطاء. مستمعين الأعزاء، نفتح اليوم نافذة تطل على أمستردام، المدينة التي يحوطها الماء وتشقها القنوات كأنها سطور قصيدة زرقاء، مدينة يفوح منها عبق الورود وتتقاطع فوق صفحات مائها الجسور، مدينة الرياح والطواحين. تفتح أمستردام عينيها مع الفجر حين ينساب الضوء على الماء، فتمتلئ شوارعها بالدراجات وسيلة الساعين إلى أعمالهم ليبدأ يومهم بنشاط وحيوية. وفي المساء تتدلى المصابيح على ضفاف النهر، فتغدو القنوات مرايا من نور، ويغدو عنقود الضوء معلقا بين أرضها وسمائها. هنا في الأول من أبريل من عام 1976 ولد فتى سيكبر ليعزف لحنا كرويا خالدا في وسط الميدان. إنه كلارنس سيدورف. ولد سيدورف في بيت يعشق كرة القدم، فوالده لاعب سابق يحمل شغف اللعبة، أما والدته فكانت الصلابة منهجها والالتزام قبلتها. فنشأ الفتى بين دفء التربية وصرامة التدريب، بين أم تربي وأب يقوي. كبر سيدورف في أحياء أمستردام، وكبرت معه الأحلام حتى لامست السماء. أدرك مبكرا أن الكرة مستقبله وأن المجد موعده. التحق بأكاديمية أياكس أمستردام مبكراً، وهناك التقى الحلم بالعمل وتفتحت موهبته كزهرة تروى من عذوبة نهر الأمستل. ولم يمضي وقت طويل، فعند 16 من عمره ارتدى قميص الفريق الأول، فكان من أصغر من حمل الشعار على صدره آنذاك، وأثبت أن الموهبة إذا سقيت بالعزيمة أثمرت نجما واعدا لا يشق له غبار.
4: بداية في الدقائق حقيقة الأولى من انطلاقة المباراة، كرة ملعوبة سليمة للأمام لأباتو، يا سلام فرصة جول جول جول ميلان. أيام حلوة لسيدورف، أيام حلوة حلوة حلوة لسيدورف، وأيام أحلى لميلان، وتستمر الأيام الحلوة الأيام الحلوة. لكن شوف اللمسة، اللمسة إبعاد المدافع، يا سلام من باتو، وباتو إلى سيدورف، وهي الأيام الحلوة في الكرة الحلوة في الأيام الحلوة لميلان، والأيام الحلوة كذلك لسيدورف الذي يتقدم ويسجل بتمريرة.
3: مستمعين الأعزاء، تألق كلارنس سيدورف مع أياكس في مستهل رحلته لينتقل من هولندا إلى إسبانيا مدافعا عن قميص ريال مدريد. وفي أركان ملعب سانتياغو برنابيو عانق الكأس ذات الأذنين في عام 98، ثم كانت المحطة الإيطالية حين انضم إلى إيسي ميلان، فازداد نضجا وارتقت خبرته تألقا، وتوج بدور أبطال أوروبا في عامي 2003 و2007، ليصبح سيدورف اللاعب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة، هي أياكس وريال مدريد وميلان. إنجاز يحكى ويحتذى ويدرس. لم يرى كلارنس سيدورف في الكرة مجرد لعبة، بل رسالة ومسؤولية، فطوع الشهرة إلى عطاء والثروة إلى أثر وولاء. لذا قرر في عام 96 تأسيس مؤسسة خيرية تحمل اسمه، موجها تركيزها إلى دعم مجالي التعليم والرياضة. وفي عام 2004 مول إنشاء ملعب ومركز رياضي للشباب في منطقة بارا في سورينام، البلد الذي تنحدر منه أصول أسرته، فكان ذلك المشروع مساحة أمل لمئات الأطفال سنويا ومتنفسا لشباب وجدوا في الرياضة طريقا يحميهم من الضياع. وفي العام نفسه اختير كلارنس سيدورف سفيرا عالميا في مؤسسة لوريوس للرياضة من أجل الخير، وهي مؤسسة تدعم أكثر من 200 مشروع حول العالم وتستخدم الرياضة وسيلة لمكافحة الفقر والعنف والتهميش. فشارك في برامج تنموية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ودعم مبادرات شبابية بعد عام 2010 في جنوب أفريقيا، مؤمنا بأن الرياضة قد تكون بداية الطريق لا نهايته. ولم يكن عطاء كلارنس سيدورف محطة عابرة ولا تصريحا إعلاميا، بل متابعة ميدانية ومشاركة عملية واستثمارا طويل الأمد في الإنسان. آمن سيدورف أن أعظم الأهداف تسجل في ميدان العطاء، فألقابه في الملاعب تحصى، أما أثره في الناس فلا يعد. بطولاته وألقابه تعلق على الجدران، أما أعماله الخيرية فخالدة في الوجدان. هكذا هو كلارنس سيدورف، عازف وسط الميدان الذي أتقن لحن الانتصار، ومبعوث العطاء الذي أتقن معنى الاختيار. جمع بين المجد والمبدأ والبطولة والمسؤولية، فترك في الملاعب أثرا لا يمحى، وغدا في الإنسانية رمزا لا يزول.
2: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل يا دوين العمر شيل يا دوين العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سير يا دويل العمر سير سير يا دويل العمر سير سير.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: عائشه.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت عشت يا شباب.
1: عاش بطلان.
2: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو. ارجنتينا كامبيون ديال الموندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: يعطيكم العافية.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: Allah aleyküm. Allah aleyküm.
1: بعد ان الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم اذا قسنا المحبه والغلا وهو يسوى الخلايق كلها.

0: campione del mondo! Argentina campione del mondo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì! Sirië is doing it, Omar Sil! Sirië is doing it, Omar Sil!
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: يا مرحبا
2: اياك يا سامي.
3: عادل والله احنا بسعدنا كلمه كذا نقول تسجيل حضور
2: تشريف
3: انا يعني شكر وتقدير يعني للامان على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويله. اعتقد بديته في 2010 اتوقع
2: نعم
4: صحيح.
3: فحقيقه جزاكم الله خير على هالبرنامج الجامد الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقه ما تمل يعني لان الجانب اللي يعني حقيقة عاطين هذا الحس الحكاية للبرنامج وبالعكس عاطلنا أيضا قيمة يعني أكيد في الجانب الفني ما مقصر.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي.
2: أنا شهادتي فيكم مجروحة بصراحة. هذا البرنامج الرائع والدويتر الجميل اللي عاملينه، الأجواء الخفيفة واللطيفة هاي مفتقدينها الجمهور من زمان، وحقيقة برنامج حتى واحنا خارج السلطنه صدقني والله ان نتابعكم.
3: بارك الله فيك.
4: تشريف كابتن عليك، تشريف
2: والله. انا كنت احاول حقيقه، يمكن حتى الحلقه قبل الماضيه حاولت ايضا ارسلت قلت لك انا مستمتع بكم حقيقه.
3: صحيح، بارك الله.
2: وهذا مو رايي انا بس، حقيقه راي الكثير من الناس الرياضيين والمحبين لكره القدم.
3: نتمنى ذلك ان شاء الله.
2: الطريقه اللي تقدموا فيها البرنامج طريقه جدا رائعه، خاليه من الملل، خاليه من الاسلوب الكلاسيكي اللي تقدم فيه البرامج الاخرى. فاتمنى لكم التوفيق واتمنى انكم تستمروا بهذا التوافق باذن الله.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: لا كلامك جميل وكلام فعلا يعني في موقع
2: بارك.
1: وللأمانة هذا البرنامج الوحيد اللي أجمع الجميع فعلا على رقية وعلى الروح اللي من الممكن أنها توصل حتى المعلومة يعني.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: مونديال 2026.
1: الله يسعدك يا حسين مثل ما تسعد المتابعين صراحة بهالجو الجميل جدا. يعني إضافة جميلة لكأس العالم. شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة يعني. تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا. لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب. يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع. والقريب من كل فئات المجتمع نعم. اللي تستمع للإذاعة وكأس العالم ترى يجمع كرة القدم دائما تجمع الأحباب
2: بالضبط.
1: تحس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص ودنا والله توصل إلى الساعة 12 ونسمعكم يعني بعد المباراة تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباراة سمعين راقين ما شاء الله عليهم وبعدين السلفوكاه
2: مثلك وشروك يا سعيد
1: الله يسعدك السلفوكاه اللي موجود معهم أيضا يجعل المباريات جميلة والله بأمانة أنا بس كان ودي أسمع صوتكم
2: وأيضاً
1: أستمع لهذا الطرح الجميل منكم وشت على أيدكم وأقول لكم وافقوا وإن شاء الله دائماً إحنا مستمتعين فيكم وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم
0: مونديال 2026 معكم يومياً من 8 إلى 10 مساءً مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
3: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
11: إصدارات عمانية.
7: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
11: نصغي إلى أصوات المؤلفين،
7: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
11: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
7: إصدارات عمانية.
11: إصدارات عمانية.
7: برنامج ثقافي حواري
11: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
7: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
11: أمل بنت عامر السعيدية.
7: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: يقال أن السخرية تضحكنا، لكن الأدب الساخر في جوهره لا يهدف إلى الإضحاك بقدر ما يسعى إلى كشف التناقضات التي يعيشها الإنسان والمجتمع. ورغم الحضور الطويل للسخرية في التراث العربي من الجاحظ إلى شعراء العصر الحديث، فإن مفهوم الأدب الساخر ظل من أكثر المفاهيم النقدية التباسا وإثارة للجدل بين الباحثين. في هذه الحلقة نناقش كتاب الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة للينا الخصيبي، والصادر سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين في العراق. يتتبع الكتاب كيف قرأت الدراسات النقدية العربية ظاهرة السخرية في الشعر، وكيف عرفتها وصنفت موضوعاتها وأشكالها الفنية، كما يسلط الضوء على أبرز القضايا التي عالجها الشعر الساخر من النقد السياسي والاجتماعي إلى انقلاب القيم والظلم الاجتماعي. فأهلا وسهلا بكم.
11: إصدارات عمانية.
7: إصدارات عمانية.
3: مرحبا لينا.
12: اهلا وسهلا فيش.
3: يعني دعينا نبدا من اختيار هذا الموضوع، واللي هو اختيار جريء. هذه اطروحه ماجستير، ومع ذلك يعني معظم طلبه الماجستير يتجهوا لموضوعات محليه. انت قمت بدراسه موضوع دعيني اقول عربي، يعني لماذا هذه الجرأة، وخصوصا التصدي لموضوع قد يكون تناوله قليل في الادبيات العربيه؟
12: بالنسبة لاختيار الموضوع كانت تعتبر يعني ممكن نعدها من أصعب المراحل في اختيار الموضوع، لأن الإنسان بطبيعة الحال يعني لما يختار موضوع يعني يحب أنه يكون محل ثقة ومحل اهتمام،
3: نعم.
12: سواء نفسه أو سواء الدراسة اللي يتناولها،
3: نعم.
12: فسلكت مواضيع عدة صراحة وتحيرت فيها، وسبحان الله استقطيت على هذا الموضوع، والمشرف الدكتور عيسى الحوقاني كان له الفضل الكبير في هذا الشيء.
3: نعم جميل جدا. يعني دعينا نبدأ من الأدب الساخر بكل ما تحمله كلمة ساخر بين قوسين من معنى في أدبنا العربي، وهو أدب قليل مقارنة بالأداب الأخرى. أولا، ما هو الأدب الساخر؟ طبعا مثل ما قلت خصوصا انك تضعين كلمة ساخر بين قوسين في إشارة ربما للالتباس في تحديد الأدب الساخر من عدمه عربيا، ولماذا هو قليل والدراسة عنه قليلة بما انك انت تدرسين الدراسات التي تناولت الأدب الساخر؟
12: أود الإشارة أولا أن دراستي كانت ليس في نقد الأدب الساخر بحد ذاته، وإنما في نقد الكتب التي قامت على دراسة الأدب الساخر. الكتب التي درست الأدب الساخر هي كثيرة، ولكن الكتب التي انتقدت هذه في نقد النقد، الكتب التي انتقدت الكتب التي قامت بدراسة الأدب الساخر هي قليلة،
3: نعم.
12: وعلى حسب اطلاعي لم أجد أي دراسة في هذا الجانب.
3: نعم، يعني أنت قمت بدراسة 4 دراسات نقدية، ما هي ولماذا وقع اختيارك عليها؟
12: في البداية كان عشوائيا، فركزت على أن تكون حديثة ومتقاربة في الفترة الزمنية،
3: نعم.
12: فهذه الدراسات هي 4 دراسات: السخرية في الشعر المصري في القرن 20 لسعيد الغراب، السخرية في شعر البرادوني لعبد الرحمن الجبوري، السخرية في الشعر العربي المعاصر نماذج من محمد الماغوط ومحمود درويش وأحمد مطر لفاطمة العفيف، وأساليب السخرية في أدب أحمد مطر لمريم الغافرية.
3: نعم جميل جدا. يعني أصلا مصطلح الأدب الساخر لينا إشكالي مثل بقية المصطلحات، وربما هذا ما بدأنا يعني به حوارنا قبل قليل. مفهوم السخرية نفسه متشعب في نواحي عدة وتاريخية، ما هي وكيف يختلف في الأدب الغربي عنه في العربي، وإيش المصطلح اللي اعتمدتيه في الدراسة؟
12: هو تقريبا بين المصطلح الغربي والعربي ليس هناك بالفارق الكبير، فقط أن الغرب لم يكن عندهم اللي هو من ناحية اللغة، ولكن كان عندهم من ناحية الأصطلاح، ولكن ليس كمصطلح وإنما كأسلوب تعبير. أما عند العرب كانت بداياته من الناحية البلاغية،
3: نعم.
12: قامت الدراسات على الناحية البلاغية ثم بعد ذلك انتقل إلى أسلوب تعبيري.
3: نعم، يعني احنا نعرف أكيد أنه في جذور تاريخية لهذا، أنه يعني ما أعرف صحيحي لي، بس هل لهذا علاقة بالطرائف مثلا في التراث أو بتنويعات أخرى لأدب ساخر كان لها اسم في مرحلة ما في التراث العربي؟
12: لو تلاحظ أن في كتابي لم أسميه الأدب الساخر، سميته الخطاب الساخر،
3: نعم.
12: والخطاب هو تسمية أدق وأكثر تعبيرا لمفهوم السخرية، لأن السخرية بحد ذاتها قبل أن تكون أدبا هي أسلوب،
3: نعم.
12: نتخذه ممكن في كلامنا العادي، ممكن في تعاملنا مع الآخر مع الآخرين،
3: نعم.
12: وبداياته كانت أو مصدره الأساس كان الإنسان يتخذه في التعبير عن ذاته،
3: نعم.
12: في التعبير عن شيء أثقل كاهلة.
3: نعم جميل جدا. هنالك موضوعات للسخرية يعني سياسية اجتماعية وربما أيضا شخصية، بحسب الدارسين في هذه الدراسات لينا ما الفرق بينها، أو دعيني أقول كيف تعاملت هذه الدراسات مع تحقيب أو تصنيف الأدب الساخر العربي؟
12: تقريبا الدراسات التي تناولتها أغلبها ركزت على السخرية السياسية والسخرية الاجتماعية. هناك تصنيفات أخرى وتمتد إلى الدينية إلى الاقتصادية، ولكن الاختلاف فيما بينها، هناك اختلاف على حسب الكاتب ومنهجيته في التصنيف، فأحيانا يدخل الدينية ضمن الاجتماعية.
3: نعم، لأنه ما في تقريبا حدود في
12: مدينة. أيوة، ليست فيها حدود، هي حدود ضيقة، وهذا يعتمد على الكاتب نفسه ورؤيته لذلك الشيء.
3: نعم.
12: وعلى حسب القضايا التي كانت متواجدة في عصره.
3: نعم. طب وفقا لهذه الدراسات اللي أنت أخذتها، كيف صارت عملية ربما يعني التفصيل في هذه الأنواع أو حتى التحقيب؟ يعني أكيد كل دراسة تناولت الأمر بطريقة مختلفة مثل ما ذكرتي قبل قليل، هل ممكن تعطينا أمثلة؟
12: الدراسات الأربعة التي تناولتها أغلبها ركزت على الموضوعات السياسية والاجتماعية. في موضوعات أخرى لكن أغلب تركيزها على الجانب السياسي والاجتماعي، ولكن الفارق فيما بينهم هو المنهجية في الدراسة وطريقة الطرح. بالإضافة إلى السياسية والاجتماعية في موضوعات أخرى التي مثل الدينية والذاتية، واختلفت كذلك في طرائق دراستها بين إفراد فصل مستقل لها أو دمجها مع الفصول الأخرى.
3: نعم، يعني نتخيل بما أنه هذه الدراسات ركزت على الجانب السياسي، أنه هذا أيضا له علاقة بأنه كثير من الشعر الساخر العربي، يعني دعيني أقول، محتوى سياسي، لأنه في نوع من التفاوض مع السلطة، خصوصا في دول يعني تقع تحت أنظمة مستبدة وديكتاتورية، فربما أسلوب السخرية هو الأسلوب اللي خليني أقول في تورية تنطوي عليها. هل ذكرت هذه الدراسات شيء عن هذا الموضوع؟
12: لو تلاحظين فعلا أن أغلب الموضوعات التي ذكرت في السياسية والاجتماعية، السياسية لأننا كما نعرف أن أغلب الشعوب التي مضت كانت تحت وطأة الاستعمار أغلبها، أو إذا إن لم يكن استعمارا هناك عن سياسة الإنسان لم يرغب بها، فاتخذوا من السخرية أسلوب تعبيري.
3: نعم.
12: من هناك خوفا تفريجا عن أنفسهم وخوفا من السلطة.
3: نعم.
12: أما الاجتماعية كذلك هي تدخل في باب الظلم والقهر الاجتماعي.
3: نعم، جميل.
12: من هذا الباب.
3: نعم. ما الذي تقوله هذه الدراسات عن الأدب الساخر العربي وأكثر مراحله ازدهارا، خصوصا مثل ما ذكرتي في البداية عن العناوين هي تأخذ يعني فترات زمنية مختلفة؟
12: هو بالضبط لم تكن هناك فترة ازدهار معينة، وإنما ارتبط حسب الحالة الاجتماعية والسياسية كما حدث في أواخر القرن العشرين.
3: نعم، إيش يعني ارتبط بالحالة الاجتماعية والسياسية؟
12: مثلا كلما كان في ذلك العصر سياسة مستبدة، أو حالة فقر أو طبقية بين الناس، كان أسلوب السخرية
3: نعم.
12: يمتد أكثر من غيره.
3: نعم. إذن خلينا نقول علاقة طردية بين نعم. زيادة الضغط الاجتماعي والسياسي، وأيضا ربما ازدهار الأدب الساخر أو اللجوء إليه. طيب في النصف الثاني من القرن العشرين، بما أنه جالسين نتكلم عن القرن العشرين لينا، كان هناك مرحلتين ما بعد ثورة 1952 تقريبا لحد 1970، والمرحلة المعاصرة الأخيرة، ما الفرق بينهما وما أبرز نماذجها؟
12: صنفها غراب في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي مضت بمرحلتين. مرحلة أولى امتدت من 1952 وحتى 1970، هذه الفترة امتازت قليلا بالهدوء النسبي بعد رحيل المستعمر، وركزت على الواقع المتردي بشتى صوره مثل العنف السياسي، الضعف، التخاذل. أما المرحلة الثانية اللي هي أسماها المرحلة المعاصرة، شهدت حرية واحتراما لإنسانية الإنسان، ومن هذا الباب السخرية شهدت انكماش في السخرية، وحل محلها الأدب القائم على الصراحة.
3: نعم.
12: والاعتراف بالشخصية.
3: نعم، يعني هذا يؤكد كلامنا قبل قليل.
12: أيوه.
3: ربما فعلا 1952 كانت بدأت الثورات في مصر، في السودان، وفي أماكن أخرى من العالم العربي، وكان في يعني خليني أقول مناخ تحرري في ذلك الوقت. طيب هنالك أشكال تدرسينها لينا وهي مثيرة للاهتمام، إحداها السخرية من انقلاب المقاييس وارتكاس القيم، وأيضا الظلم الاجتماعي. كيف عرجتها في الدراسات اللي قمت بمعالجتها في هذه الأطروحة؟
12: هذه ذكرتها من ضمن الكتاب الذي قدمه غراب، وكذلك نفس الشيء ركز على افتكاس القيم في المبحث الثالث تقريبا من كتابه، وعالجها بتقديم المفضول على الفاضل، الجفاء بعد الوفاء، مقابلة المعروف بالإساءة.
3: نعم.
12: أما الظلم الاجتماعي فتقريبا في المبحث الرابع له، وركز كذلك على الفوارق الطبقية في المجتمع، الفقر مظاهره، غلاء الأسعار، الجهل، مثل هذه المواضيع.
3: نعم. طيب ممكن نعطي مثال على النموذج الأول اللي ذكرتي قبل قليل؟
12: حاليا لا يحضرني، لأن كذلك في كتابه
3: نعم.
12: لم يذكر أبيات شعرية، وإنما طرحها على حسب دراسته للسخرية عند آخرين.
3: نعم، يعني هو لم يعالج نماذج خلينا نقول شعرية بشكل مباشر. طيب إيش هي أهم خصائص أسلوب الأدب الساخر العربي بحسب الدراسات؟ يعني هل يمكن أن نعطي أمثلة عليها؟ وتحديدا هنا نتكلم عن الأسلوب، أنت أفردتي فصل خاص بهذا، هل تختلف عن الأساليب في الأدب الشعرية الأخرى أو أنواع الشعرية الأخرى؟ أي هنالك ما يميزها دون غيرها من ناحية الأسلوب؟
12: من الأساليب التي انتشرت في ذلك البيان، هناك أساليب عامة كأساليب البيان والإنشاء، وهناك أساليب خاصة ومتفردة، مثل عندنا توظيف التراث، اللهجة العامية، الحوار والسرد، استخدام الصورة الكاريكاتورية، الألغاز والأحاجي. ولكن هذه مجملها يمكن أن نضمنها في ثلاثة عناصر أساسية: عنصر لفظي وتركيبي، عنصر دلالي، وعنصر التوازي والتناسب.
3: نعم. هل في شعراء بعينهم قامت هذه الدراسات بتناولهم لكن هم أصلا معروفين، يعني شعرهم الساخر هو نوع من أنواع الشعر الذي يكتبوه، لأنه هم أصلا يعني ربما معروفين أكثر في أنواع شعرية أخرى؟
12: لم يكن هناك شعراء معينين بحد ذاتهم.
3: نعم.
12: وإنما هؤلاء الشعراء تناولوا السخرية من ضمن أشعارهم العامة.
3: نعم. طيب لينا، هل هنالك يعني علاقة خاصة بين الأدب العربي الساخر والتراث؟ يعني ربما هذه الدراسات تطرقت لهذا الموضوع، أو خليني أقول ألقت الضوء على العلاقة بالتراث داخل هذه التجارب الشعرية التي قامت بدراستها.
12: هو لم تكن هناك علاقة خاصة.
3: نعم.
12: بالتراث، ولكن استخدم التراث من ناحية التوظيف.
3: نعم.
12: في لفظة، في عبارة.
3: نعم.
12: من هذا الباب.
3: نعم. يعني هل هذا شائع استخدامه أم كان في تجارب قليلة رصدتها هذه الدراسات التي قمت بدراستها؟
12: هي تجارب قليلة.
3: نعم.
12: يعني مثلا ما ممكن أني مثلا أعمم هذا الشاعر بذاته يستخدم التراث كاملا، هو يتراوح في استخدامه بين التراث وبين الأساليب الأخرى.
3: نعم. جميل.
12: على حسب الموقف.
3: جميل جدا. يعني دعينا نأخذ مثالين أقرب لجمهورنا الحالي ونرى كيف تمت دراستهما، أي دراسة السخرية في أعمالهما. الماغوط وأحمد مطر، بما أنهم شعراء معاصرين، كيف تمت دراستهم وإيش ربما النتائج التي توصل إليها الباحثون بخصوص هذين الشاعرين؟
12: مثلا إذا تناولنا دراسة فاطمة العفيف في شعر الماغوط، لو نلاحظ أنها هي استخدمت الصورة، الشاعر استخدم الصورة الكاريكاتورية للتعبير عن سخريته. فمثلا ماذا قال؟ اغتصب فأرا فأر تجاره، فأفتى أبو نواس بأنه قضاء وقدر، خسر تاجرا سمعته وأمواله في الزواج والطلاق، فجير الموضوع إلى نكسة حزيران، يجب أن أموت ليس بالسم ولا من الحب أو المرض أو الخوف أو العار أو اللعب، بل من أجل مطر غزير يشبهني. فلو نلاحظ من خلال تتبع دراسة فاطمة العفيف، ربطت الصورة الكاريكاتورية التي استخدمها الماغوط في شعره بالحالة النفسية التي يمر فيها الشاعر في ذلك الوقت.
3: نعم، ربما هو استخدم الفأر واستخدم هذه خليني أقول الكائنات حتى يخلق نوع من المفارقة الساخرة. طيب ماذا عن أحمد مطر؟
12: أحمد مطر كذلك هناك لو نلاحظ نفس الشيء، لفظة فأرة في شعر أحمد مطر، مثلا قال: قد قام السد مأرب وأقنعته فأرة، فأي سد الثقرة أمام نفس جرة. فنلاحظ هنا في هذا الشعر في مفاجأة للقارئ، فنحن نعلم أن سد مأرب في الأساس انهار بسبب سيل العرم، وذلك من قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. لكن ما أورده الشاعر هنا هو أسطورة يمنية تلصق سبب انهيار السد بفأر ظل يأكل أخشاب السد حتى انهار.
3: نعم.
13: بملء رغبتي أنا ودون ما إرهاب، أعترف الآن لكم بأنني كذاب. وقفت طول الأشهر المنصرمة أخدعكم بالجمل المنمنمة وأدعي أني على صواب، وها أنا أبرأ من ضلالتي. قولوا معي: اغفر وتب يا رب يا تواب. قلت لكم إن فمي في أحرفي مذاب، لأن كل كلمة مدفوعة الحساب لدى الجهات الحاكمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكل ما في الأمر أن الأنظمة بما أقول مغرمة، وأنها قد قبلتني في فمي فقطعت لي شفتي من شدة الإعجاب. قلت لكم بأن بعض الأنظمة غربية لكنها مترجمة، وأنها لأتفه الأسباب تأتي على دبابة مطهمة، فتنشر الخراب وتجعل الأنام كالدواب وتضرب الحصار حول الكلمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب، وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب، وكلها تستنكر الإرهاب، وكلها تحترم الرأي وليست ظالمة، وكلها مع الشعوب دائما منسجمة. قلت لكم إن الشعوب المسلمة رغم غناها معدمة، وإنها بصوتها مكممة، وإنها تسجد للأنصاب، وإن من يسرقها يملك مبنى المحكمة ويملك القضاة والحجاب. أستغفر الله فما أكذبني، فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدح الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدح الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب.
3: طيب ربما من السهل فهم أو التقاطع مع السخرية في تجربة الماغوط وأحمد مطر، لكن نفس هذه الدراسة تناولت محمود درويش. محمود درويش معروف أكثر بقصائده خليني أقول الوطنية المهمومة بالشأن الفلسطيني وبالصراع العربي الإسرائيلي، وبعدها حتى كانت قصائده وجدانية من الجدارية وغيرها وتتعلق ربما بقضايا جوانية خليني أقول أكثر. كيف ممكن رصد تجربة شعر ساخر في عند محمود درويش؟
12: في قصيدة السخرية التي استخدمها محمود درويش في قصائده منها ما يتجلى الذي هو أسلوب الحوار بالسرد، ففي قصيدته كم مرة ينتهي أمرنا، ذكر في قصيدته في بدايتها: يتأمل أيامه في دخان السجائر، ينتظر في ساعة الجيب، لو أستطيع لأبطأت دقاتها كي أؤخر نضج الشعير ويخرج من ذاته مرهقا نزقا، جاء وقت الحصاد. لكن هنا لو نلاحظ لم تتضح السخرية جليا إلا عندما يتابع ويقول: هل تكلمني يا أبي؟ عقدوا هدنة في جزيرة رودوس، يا بني وما شأننا نحن، ما شأننا يا أبي؟
3: نعم، يعني هم فعلا هو استخدم الحوار لي...
12: أيوة نعم، استخدم الحوار ليبين عن الواقع الذي يعيشه.
3: نعم، جميل جدا. طيب، هنالك فصل أخير في الكتاب عن تلقي القارئ لهذا الأدب، وطبعا تقدمين هذا الفصل لنا بالإشارة إلى نظرية التلقي ومعالجتها في مدارس فكرية مختلفة. هل يمكن أن تقربين من مسألة تلقي الأدب الساخر الشعري العربي في الدراسات موضوع بحثك؟
12: نعم، القصائد أو أي أدب نتناوله بغض النظر أيا كان نوعه، لو نلاحظ أنه يعتمد على نظريتي التلقي والتأويل. التلقي، كيفية تلقي القارئ أو المستمع لذلك النص، وتدخل في ذلك منهجيته، الواقع الذي يعيشه، تفكيره، وكيفية تأويله لذلك النص. فقد نجد شخص يؤول ذلك النص بشيء، ونجد شخص ثاني وأول ذلك النص بشيء آخر، ومن هنا ممكن أن يكون هناك اندماج في الأفق أو مغايرة لأفق التوقع الذي كان ينتظره المستمع أو القارئ لذلك النص.
3: طيب لينا، ربما سؤالي الأخير عن خلاصة هذه الدراسة، ما الذي توصلت إليه حول، دعيني أقول نجمل، صورة الدراسات التي تناولت الخطاب الشعري العربي تحديدا الساخر؟
12: مجمل الكتاب والشيء الذي توصلت إليه أن الخطاب الساخر لا يمكن أن ندخله كمفهوم معين، لأن هناك تداخل وفروقات دقيقة بين عدة ألفاظ كالفكاهة والنكتة، فليس هناك تحديدا معينا لهذا التعريف، بالإضافة إلى أن الموضوعات والأساليب التي تناولتها هذه الدراسة هي تختلف منهجيتها من شخص لآخر. ولكن الذي يمكننا القول ما ذكرته سابقا أن ذلك يعتمد على تلقي الدارس لذلك النص وكيفية تأويله إليه.
3: جميل، شكرا لك جزيل الشكر لينا الخصيبية لمناقشتنا كتابك الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة. هو أطروحة ماجستير ولكنها نشرت لاحقا سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد. شكرا لك، ودائما نتطلع إلى جديد أبحاثك.
12: العفو، وشكرا لك على استضافتك لي بهذا المكان.
3: إذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أحبتنا المستمعين، نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
7: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
11: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
7: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
11: إصدارات عمانية.
7: إصدارات عمانية.
11: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
7: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
11: أمل بنت عامر السعيدية،
7: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب.
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
14: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
14: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف
2: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
0: العروة الوثقى.
3: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
3: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة عن التربية العاطفية لدى الأبناء. تهدف التربية في الإسلام إلى الاهتمام بالجسد والعقل والروح، وكما أن جسم الإنسان يصاب بالانحراف والمرض نتيجة النقصان في المواد الغذائية والإفراط فيها، كذلك الروح ونفسية الطفل فإنها تصاب بالانحراف نتيجة النقصان في الحنان والعناية أو الإفراط.

0: لذلك. لذا ينبغي على الوالدين الاهتمام بالجانب العاطفي في التربية، والمقصود من العاطفة هي الاستعداد والميل الفطري الداخلي الذي يشكل دعامة حب الإنسان لأخيه الإنسان. وعلى أساس هذا الاستعداد الفطري يستطيع الإنسان أن يظهر ميوله الباطنية منطلقا من المحبة والعطف والألفة والأنس والصداقة والفداء والإيثار والعطف والصفح والجود والبذل والتعاون والشفقة والرحمة والمواساة. هذه الصفات الطيبة. والأسرة هي المؤسسة الأولى التي ينبغي أن تنمو فيها العواطف الإنسانية عند الأبناء، فالمحبة والعطف تنثر عليهم من قبل الوالدين والأقارب. فعندما تحتضن الأم طفلها بمحبة عارمة وترضعه، تنمي بذور العاطفة في نفسه. وحينما يفقد الطفل الحب والحنان والعطف، فإن ذلك يبعث على الإحساس بالحقارة وانعدام الشخصية والانطوائية والانحرافات السلوكية والتربوية. وعلى الوالدين تنمية الذكاء العاطفي لدى الأبناء، حيث يؤثر على كيفية إدارة السلوك والتحكم بالمواقف الاجتماعية، وكذلك اتخاذ القرارات الشخصية الإيجابية. ويتكون الذكاء العاطفي من 4 مهارات أساسية تتزاوج في مجموعتين: الكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية. الكفاءة الشخصية يندرج تحتها الإدراك الذاتي ومهارات الإدراك ومهارات الإدارة الذاتية. هذه الكفاءة تركز على الفرد في تفاعله وتعامله مع الآخرين. فالمهارة الأولى فيها الإدراك الذاتي، وهي القدرة على إدراك المشاعر بدقة أثناء حدوثها. والمهارة الثانية مهارة الإدارة الذاتية، وهي القدرة على استخدام المشاعر وإدارة التصرفات والسلوك الإيجابي. أما المكون الآخر فهو مكون الكفاءة الاجتماعية، والتي تتكون من الإدراك الاجتماعي ومهارة إدارة العلاقات مع الآخرين، والقدرة على تفهم أمزجة وتصرفات ودوافع الآخرين لتحسين العلاقة معهم. وأكثر الناس نجاحا في هذه الحياة الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء العاطفي. فالذكاء المعرفي لا يكفي بحد ذاته لتحقيق النجاح في الحياة، ومن المهم تنمية الذكاء العاطفي والذكاء المعرفي معا لدى الأبناء. ويؤثر الذكاء العاطفي على العديد من جوانب الحياة، مثل الأداء المهني والدراسي، حيث يساعد على تجاوز التعقيدات الاجتماعية وقيادة الآخرين وتحفيزهم. والتفوق الدراسي كما يؤثر على الصحة النفسية والجسدية، حيث يدير العواطف، يقلل التوتر الذي يتسبب في زيادة ضغط الدم، ويثبط جهاز المناعة، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويسرع عملية الشيخوخة. يساعد الذكاء العاطفي في التحكم بالمشاعر وحسن التعبير عنها، وتفهم الآخرين والتواصل معهم وإقامة علاقات طيبة. كما يعزز الذكاء العاطفي الانسجام مع المشاعر والشعور بالألفة والحب والسعادة. والإسلام بتعاليمه وتصوراته ينمي الذكاء العاطفي، وذلك بالالتزام بتعاليمه واتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ينقي الشخصية من السلبية، ويأمر بالحلم وتجنب الغضب والانفعال، ويأمر بالعطف على الجميع حتى الحيوان والجماد، ويأمر بحسن الخلق وانتقاء أفضل الكلمات في التعامل مع الآخرين. والذكاء العاطفي يمنح صاحبه السعادة أو شيء من السعادة في الدنيا، فإن الإيمان بالله عز وجل يمنحك السعادة في الدنيا والآخرة. والذكاء العاطفي يزيد من الرضا والقناعة. لذا فإن على الأسرة تنمية مهارات الأبناء في الوعي بذاتهم وفهمها وكيفية التعامل مع مشاعرهم ورغباتهم والتحكم فيها، وكذلك فهم الآخرين ومراعاة مشاعرهم وتجنب إيذائهم وإنشاء العلاقات الطيبة معهم. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الأخلاق الحسنة، فحسن الخلق منزلة رفيعة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومن علامات حسن الخلق الحياء والصدق وقلة الكلام وكثرة العمل والصبر والشكر. وقيل لعبد الله بن المبارك: أجمل لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: اترك الغضب ولا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. وترك الغضب تحكم بالذات وإدارة للعلاقات وحسن التصرف في المواقف. ونعلم أبنائنا بأن العاقل من ابتعد عن الأسباب التي تبعث على الغضب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب لا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي، إنما المراد اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المؤدية للغضب. ومن علاج الغضب التوقف عن الأشياء التي تثيره وعدم الاستمرار فيها والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فسبب الغضب الشيطان، فليلتجأ إلى الله تعالى لدفعه. ففي حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. قال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد. ولتنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء لا بد أن نكون قدوة لأبنائنا في السلوكيات التي نرغب في نقلها إليهم. ومن الضروري العلم بأن شخصية الأبناء لا تبنى بالتشدد والقسوة، ولكن بالحب والعطف، بالإضافة إلى ضرورة إشباع حاجة الأبناء إلى اللهو واللعب، فتتكون لديهم مناعة تساعدهم على التحكم في رغباتهم، إلى جانب إشباع حاجاتهم إلى الحرية والاستقلال وحاجتهم من الشعور بالثقة والقوة. كما ينبغي على الوالدين خلال تنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء تجنب التدليل الزائد والتذبذب في المعاملة والصراع المستمر بين الوالدين والقلق المفرط وتضخيم الأخطاء والتمييز العاطفي والمادي بين الأبناء وفرض ما يحبه الآباء على الأبناء دون مراعاة لرغباتهم والمرحلة العمرية التي يمرون بها. فلا ينبغي الاستمرار في معاملتهم كأطفال صغار مع كبرهم وتطور شخصياتهم. ومن أجل تنمية الذكاء الوجداني والعاطفي لدى الأبناء ينبغي على الوالدين أن يشجعوا أبنائهم على الاستقلالية والاعتماد على النفس. كما ينبغي تقوية الاتصال والتواصل بينهم من خلال حسن الاستماع إليهم والحوار والتفاعل الإيجابي مع حديثهم. فالأبناء بحاجة إلى القبول، بحاجة إلى التحفيز المادي والمعنوي. وكذلك ينبغي أن تترك الفرصة للأبناء أن يتخذوا القرارات بأنفسهم، كأن يختاروا ملابسهم، يختاروا الكتب التي يريدون والأجهزة. لا بد أيضا من تعليمهم احترام الكبير والاستماع إلى الآخرين بتعاطف، وتدريبهم على التعلم من أخطائهم وأخطاء الآخرين والاعتذار عند الخطأ، وتنمية النظرة التفاؤلية لديهم وتنمية قدرتهم على التحمل المسؤولية. وبذلك ينمو لديهم الذكاء العاطفي الوجداني ويكونوا ناجحين في حياتهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا ويحفظهم من كل سوء، وأن يصلحهم ويهديهم ويثبتهم على الطاعة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.